0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً.

0: على جدة اف ام. خلاصة.
1: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
4: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: خلاصة:
3: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الظلمة نورا. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الأمل حياة للقلوب، والرجاء زادا للسائرين إليه. وأشهد أن سيدنا محمد إمام المتفائلين وقدوة المؤمنين. أيها الأحبة، في هذه الحياة لا يخلو إنسان من هم يثقله، أو ابتلاء يؤلمه، أو أمنية طال انتظارها. وقد تمر بالمرء أيام يظن فيها أن الأبواب قد أغلقت، وأن الطريق قد ضاق، وأن الفرج قد ابتعد. لكن المؤمن الصادق يختلف عن غيره، لأنه يحمل في قلبه نوراً لا ينطفئ، اسمه التفاؤل بالله. ذلك التفاؤل الذي لا يقوم على الأمان الفارغة، ولا على الأحلام الوهمية، وإنما يقوم على الثقة بوعد الله وحسن الظن به، والإيمان بأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لم يقل سبحانه بعد العسر يسرا، بل قال مع العسر يسرا، وكأن اليسر يسير بجوار العسر، ينتظر اللحظة التي يأذن الله فيها بالفرج. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، وكان يكره التشاؤم، لأنه يقتل العزيمة ويطفئ نور القلب. أما التفاؤل فإنه يبعث النشاط ويقوي اليقين، ويدفع صاحبه إلى العمل والسعي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ولما سئل عنه قال: الكلمة الطيبة. قد تكون كلمة طيبة سبباً في رفع معنويات إنسان، أو إعادة الأمل إلى قلب مكسور، أو تغيير حياة كاملة. إن التفاؤل في الإسلام ليس إنكاراً للواقع، بل هو النظر إلى المستقبل بعين الإيمان، مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. فالمؤمن يعمل ويدعو ويصبر، ثم يوقن أن اختيار الله خير من اختياره، وأن تدبير الله أعظم من تدبيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من أمر أشعرنا بالحزن، ثم اكتشفنا أنه كان بابا لخير عظيم. وكم من أمنية لم تتحقق، فإذا بالله يرزقنا خيرا منها. وهكذا يعيش المؤمن مطمئن القلب، لأنه يعلم أن ربه حكيم رحيم كريم، لا يختار لعبده إلا ما فيه الخير.

أيها الأحبة، حين نتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن التفاؤل لم يكن مجرد كلمات يرددها، بل كان منهجا عاشه في أصعب المواقف حتى صار مدرسة يتعلم منها المؤمنون إلى قيام الساعة. تأملوا يوم خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة وقد أحاط به المشركون ورصدوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، حتى وصل إلى غار ثور. في تلك اللحظة العصيبة قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحزن، إن الله معنا. لم يعلق قلبه بالأسباب وحدها، بل علقه بالله أولا ثم أخذ بالأسباب. وهكذا يعلمنا الإسلام أن التفاؤل الحقيقي لا يعني إهمال الأسباب، وإنما الثقة بالله بعد بذل الجهد. من أعظم صور التفاؤل ما حدث يوم الأحزاب، حين اجتمع آلاف المقاتلين حول المدينة والجوع والخوف يحيطان بالمسلمين. أثناء حفر الخندق اعترضتهم صخرة عظيمة، فضربها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم قال: أعطيت مفاتيح فارس. ثم قال: أعطيت مفاتيح اليمن. في الوقت الذي كان الناس يرون الحصار، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى وعد الله بالنصر. إنه التفاؤل الذي يصنع المستقبل، والثقة التي لا تهتز مهما اشتدت المحن. كم نحتاج اليوم إلى هذا المعنى؟ كم من مريض يظن أن الشفاء بعيد وينسى أن الله هو الشافي؟ كم من صاحب هم يظن أن مشكلته لن تنتهي، بينما يقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كم من إنسان تأخر رزقه أو نجاحه أو زواجه، فظن أن الأبواب أغلقت، بينما كان الله يدخر له خيرا أعظم. فلا تستعجل أقدار الله، ولا تجعل تأخر الإجابة سببا لليأس، فقد يؤخر الله العطاء ليمنحك ما هو خير، ويمنعك شيئا رحمة بك. إن المؤمن يعيش بين السعي والرضا، وبين العمل وحسن الظن بالله، فلا يعرف اليأس طريقا إلى قلبه.

إخوتي، إن من أعظم ما يميز المؤمن أنه لا يسمح لليأس أن يستقر في قلبه، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفد، وأن رحمته أوسع من كل هم، وأن لطفه قد يأتي من حيث لا يحتسب. امتلأ القرآن الكريم بقصص الأنبياء التي تغرس التفاؤل في النفوس، وتعلمنا أن الفرج قد يكون أقرب إلينا مما نظن. تأملوا قصة نبي الله يعقوب عليه السلام، فقد فقد ابنه يوسف، ثم فقد ابنه الآخر، وابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك كان يقول: فصبر جميل والله المستعان. ثم قال: ولا تيأسوا من روح الله. سنوات طويلة من الفقد، ومع ذلك لم يمت الأمل في قلبه، لأنه كان يعلم أن تدبير الله أعظم من كل الأسباب. كذلك نبي الله أيوب عليه السلام اشتد عليه المرض وفقد الأهل والمال، لكنه توجه إلى ربه بقوله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج ورد الله إليه صحته وأهله. التفاؤل لا يعني أن الحياة بلا مصاعب، ولكنه يعني أن المؤمن يرى وراء كل محنة منحة، ووراء كل باب مغلق بابا سيفتحه الله في الوقت الذي يشاء. كم من إنسان خسر وظيفة ففتح الله له باب رزق أفضل، وكم من مريض ظن أن الشفاء بعيد فإذا بالله يكتب له العافية، وكم من دعوة طال انتظارها ثم استجابها الله في الوقت الذي كان هو الخير لعبده. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر.

صبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل انتهى كل شيء، بل قل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا تأخر الفرج فلا تقل نسيني الله، بل قل إن ربي لطيف لما يشاء. فارفع يديك إلى السماء وأحسن الظن بربك، فإن الكريم لا يخيب من تعلق قلبه برحمته. إخوتي، إذا كان التفاؤل يملأ القلب نوراً فإن اليأس يملأه ظلمة، ولهذا كان المؤمن يعيش بين حسن الظن بالله والرضا بقضائه واليقين بأن كل ما قدره الله خير وإن خفيت حكمته. إن كثيراً من الناس يربطون سعادتهم بتحقيق أمنية أو زوال مشكلة أو حصول رزق، فإذا تأخر ذلك تسلل اليأس إلى قلوبهم. أما المؤمن فيعلم أن الله لا يؤخر شيئاً إلا لحكمة، ولا يمنع شيئاً إلا رحمة. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. كم من باب أغلقه الله ثم كان خيراً لنا، وكم من أمنية لم تتحقق فحمدنا الله بعدها، وكم من محنة كانت بداية منحة. أيها المستمع الكريم، التفاؤل عبادة قلبية تزيد بالإيمان وتقوى بالذكر وتثمر راحة وسكينة. ومن أراد أن يحيا متفائلا فليكثر من الدعاء، وليجعل القرآن رفيقا له، وليصاحب أهل الأمل، وليبتعد عن التشاؤم والقنوط، وليكن لسانه عامرا بالكلمة الطيبة، فإنها تبعث الحياة في النفوس وتقوي العزائم. تذكروا دائما أن بعد الليل فجرا، وبعد الضيق سعة، وبعد الصبر جبرا من الله لا يخطر على البال. فلا تيأسوا مهما اشتدت الظروف، ولا تقنطوا مهما طال البلاء، فربكم يقول إن مع العسر يسرا.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

القوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك

0: شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: يا رب سبحانك، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله، سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه، سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله، سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: خلاصة.
6: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ريشة
2: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى. الله الله.
6: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
4: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
9: حياكم مستمعينا، صباح الورد، صباح الجمال، صباح البدايات الحلوة، وإن شاء الله يا رب بداية أسبوع رائعة أكيد بروعتكم مع ابدأ صح.
10: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا ومرحبتين على كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدأ صح.
9: ابدأ صح كالعادة من الآن وحتى 10:30 أكيد حنكملها مع بعض، مليئة بالفقرات، مليئة بالحماس، مليئة بالأخبار. وأكيد صباح الخير يقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني إيمان بحيدرة، وأكيد أجمل صباح خير من المبدعة سارة خوجة في الإخراج.
10: أكيد تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144. كمان تقدروا تشوفونا صوت وصورة عن طريق تويتر، سابقا إكس، حاليا على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو، هتلاقوا البث المباشر موجود، وأيضا على تطبيق الإذاعات السعودية جدة أو سعودي راديو بلاس، هتلاقوا إذاعة جدة وبرضو هتقدروا تشاهدونا صوت وصورة. خليكم معانا، نطلع أول فاصل بعدها راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس ليوم الأحد الموافق 6 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة،

0: كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 55 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: يا صباح الخير، اهلا وسهلا في كل اللي انضم الينا الان وتوى يفتح الراديو معانا. انطلقنا في برنامج ابدا صح، اهلا وسهلا فيكم. نبدا مع تصبيحاتكم سريعا، اوكي؟ التصبيحات الطويله يسمحوا لنا حنختصرها. فاول تصبيحه معانا سعيد الدوسري يصبح علينا بالخير ويقول كل ما غرد الطير ووقف خلاص ما في شيء ثاني.
6: يعني صباحكم
5: يعني صباح بالخير، يعطيك العافيه.
6: سمعت صوت الطير، صباح الخير من
5: صباح
6: سعيد الدوسري.
5: يلا
6: عبد الرحيم ثبيتي أيضا دعوات جميلة إن شاء الله تكون مستجابة لك ولنا يا عبد الرحيم.
5: أيضا أبو فؤاد يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا فيك.
6: غازي شولان بيقول صباح الخير والرضوان، وصباحك يا غازي شولان، أجمل صباح عليك يا رب.
5: أيضا نصبح على كل من فتح الراديو معنا الآن ويستمع إلينا الآن أو قاعد يشوفنا على إكس على تويتر، أهلا وسهلا فيكم، صباحكم كله أنوار. خلينا نقول نبدأ في لغزنا.
6: نبدأ في لغزنا
5: إلي ما نشوف، بس عندنا عطل في الواتساب إلي ما نشوفه. حنبدأ في اللغز. اللغز اليوم جماد. يلا بدأنا من اللغز من بدري، ففكروا كويس عشان نبدأ معاكم من بدري، تمام؟ لغزنا اليوم يقول أنا جماد، أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟ نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا جماد، أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟ هذا لغزنا اليوم.
6: أكيد كل اللي حابب يشاركنا يسعدنا سماع أصواتكم على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5544. كل اللي حابب يشارك معنا أكيد كمان على هاشتاجنا، هاشتاج برنامج ابدأ صح في يوزر الإذاعة، إذاعة جدة على تطبيق إكس، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية اللي من خلاله تقدر تشوفونا صوت وصورة، سعودي ريديو بلس، حملوه على أجهزتكم وشاركونا من أي مكان تكونوا فيه. نقول اللغز.
5: طيب اللغز يقول أنا جماد، أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟

8:05 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد. أكيد بداية الحماس مع لغزنا اليوم. لغزنا صراحة بده تفكير، أسألوا أكثر من أنكم تستعجلوا وتجاوبوا. لغزنا يقول أنا جماد، أنا جماد طيب. أغير كل شيء حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات وأصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟ تعرفي شو تذكرت؟ هذيك العصاية حقت ساحرة سندريلا، تريك تغير كل شيء من حولها.
1: أنا والله عصاية ساحرة سندريلا الحل. الناس تجاوب، خليك أنت في حالك. تمام، يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نبدأ مع محمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
2: أيوة صباح النور للجميع بعد جدة وطاقم البرنامج. أكيد
1: يلا يا محمد.
2: جميع المستمعين بداية أسبوع جميل
1: وجميل.
2: أنا أقول الناس تلفون، يعني
1: التلفون اللي حطيناه يوم الخميس، يعني ما يمدينا يا محمد تونا.
2: أنا الحين ما أدري، الخميس ما سمعتك وما شاركت معك.
1: طيب خلاص، إيش
2: أنا أقول؟ يعني بداية كانت صدمة ونهاية كانت يعني لا بد من الجوال كان ضرورة.
1: خلاص إيش الإجابة؟ خلاص آخر
0: تليفون
1: إجابة. تليفون أكيد.
2: تليفون إذا كان الخميس أنا ما تبعتكم، لكن
0: لا الخميس كانت لعبة واللي قبلها كانت تليفون الثابت.
1: ها
2: طيب حنا نقول التليفون بشكل عام.
1: خلاص
2: هذا نغير،
0: غير يا سيدي.
1: تمام يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا بعلي الزهراني. علي الزهراني يا هلا يا علي.

0: طيب مين معايا غير علي؟
1: ما لا قرر علي.
0: هل مزاج علي يتكلم؟
1: أوكي.
0: قافلة معاه من الصبح.
1: يلا.
0: هلا يا عزيزة.
2: يا يا هلا صباح الخير.
0: يا هلا ومرحبا صباح الورد.
2: يا هلا. إن شاء الله نقول السينما.
1: السينما كيف نقول جماد يا ناس جماد جماد يا هو ركزوا.
2: أوكي. خاص الجوال.
0: جوال.
2: إن شاء الله.
1: سمعت اللغز عزيزة؟
2: إيه.
1: سمعت اللغز؟
2: ايوه.
1: طب هو يستخدم في البيت في كل مكان يستخدم. بس ركزي اسمع اللغز كويس. اغير إيه؟ كل شيء من حولي. انا جماد اغير إيه؟ كل شيء من حولي دون ان اتكبد العناء يعني ما يتعب. ظهوري اثر على الجميع. لما طلعت اثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات وأصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية.
2: والله يمكن الآلة الكاتبة.
1: الآلة الكاتبة منطقي شوية. يلا يعطيك العافية. يا هلا.
0: شكرا يا عزيزة.
1: يا هلا. يا هلا.
0: يا هلا سهلة.
1: طيب.
0: مين معانا؟ لسه ماما. طيب. إلى أن تجهز اتصالاتكم على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5544 وعلى هاشتاقنا في منصة إكس هاشتاق برنامج ابدأ صح. ياريت نتواصل على منصة إكس ألين ما
1: هو نحن لما ما عندنا واتساب نقول المشاركات كلها حتصير على منصة إكس ألين ما نحل مشكلة الواتساب. تمام. هنعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء.
0: هلا وسهلا بنايف.
1: خلص نخلص اللغز.
0: أنا
1: أول
0: حسبت خلص.
1: طيب. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية. فمن أنا؟
0: هلا يا نايف.
3: أقول الكهرباء.
0: الكهرباء.
1: طب صباح الخير. سلام عليكم. مثلا
3: سلام عليكم.
0: عليكم السلام نايف. أنت عمرك تجيبي جماد كده عام؟
1: لا.
0: طيب إحنا ما نجيب جماد عام إنه كهرباء لاسلكي ذكاء اصطناعي. لا لازم تسمي لي حاجة.
1: وبعدين جماد تمسكه في يدك. ولا تقول لي كهرباء تمسك الكهرباء في يدك.
0: هو سوبرمان.
1: جوال الأسبوع الجاي الفات قلنا يا شباب يا شباب.
0: إيش قال نايف؟
1: جوال.
0: الجوال. نايف غير غير يا نايف. غير. إيش في بالك؟ شيء كان رفاهية وأصبح.
1: كان ضرورة. كان رفاهية وصار ضرورة.
0: أصبح ضرورة. ما صحيح. هو؟ نايف نمت.
1: نعم. واضح.
0: طيب تصبح على خير يا نايف.
1: واضح يا نايف. طيب نروح لريم.
4: هلا مرحبا.
1: أهلا فيكي.
4: هلا فيك.
1: كيف حالك؟ تمام
4: الحمد لله. تمام أنت كيفك؟
1: بخير. يلا يا ريم قولي لي.
4: أشوف السوشيال ميديا أو الإنترنت.
1: لا شيء تمسكي بيدك موجود من زمان. موجود مرة من زمان. تمسكي بإيدك.
4: أمسك في يدي.
1: جماد. نحن بنتكلم جماد يعني مو شيء معنوي مو شيء والله ما تقدر تمسكيه.
4: الكتاب العلم يعني.
1: لا ما في شيء كذا. شيء تمسكيه بيدك تاخديه من الغرفة دي للغرفة دي تمسكيه بإيدك.
4: ما أعرف بس أنا توقعت من الانترنت أو السوشيال ميديا يعني.
1: طيب فكري ورجعينا ثاني مرة. أوكي.
4: أوكي.
1: يلا هلا وسهلا.
0: يا هلا إبراهيم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. صباح الورد.
5: إبراهيم أبو علي معك.
0: يا هلا وسهلا إبراهيم. دايما تشاركنا على الواتساب. كويس طبعا. كلمتنا اليوم.
5: كنت أشارككم سابقا بالجوال ولكن
0: لا دحين نرجع. خلاص حلو نكسبنا سمع صوتك. إيش برأيك الجماد هذا يا إبراهيم؟ أو عندك أسئلة؟ الكاميرا.
5: لا أعتقد الكاميرا.
0: الكاميرا. شكرا إبراهيم.
5: لا شكرا لكم.
1: تمام.
0: طيب.
1: ها.
0: مين معانا؟
1: عبد الله.
6: مين معانا؟
1: عبد الله.
7: إيه.
1: أيوة أهلا وسهلا. كيف حالك؟
7: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا فيك. هاي عبد الله.
7: أهلاً.
1: ايوه ايش الاجابه يا عبد الله؟ لانه حنطول نسلم على بعض.
7: حنطول الوجبات السريعه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
7: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا اسمع كويس. انا جماد اغير كل شيء من حولي دون ان اتكبد العناء. تمام. ظهوري دقيقة بس يعني ركز بس معي خلاص. يغير كل شيء من حوله دون أن يتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات، أول ما طلع كان صدمة، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية. فمن أنا؟
7: الجوال.
1: الجوال تونا جبناه اليوم الأسبوع اللي فات.
7: الساعة
1: متهيألي
7: التليفون.
1: لا هي مو خيارات، أعطيني إجابة واحدة أو اسأل. أو اسأل
7: عشان أسأل
1: يعني اسأل إيش؟ اسأل أشياء يعني.
7: طيب هل يعني خيارات يعني إيش الخيارات؟
1: ما في خيارات، اسألني بس واحد فيكم يتكلم مو الاثنين.
7: طيب أنا خلاص
1: يلا.
7: طيب. يعني أسأل وأحاول أجاوب يعني؟
1: لا أنت اسألني عشان أنا أجاوبك عشان توصل للشغلة هذه.
0: يعني طيب تكون عندك شي... أسئلة تدلك على الإجابة، تكون شاكك في شيء.
7: هل هذا شيء إلكتروني؟
1: قريب.
7: قريب من الإلكتروني يعني مو إلكتروني.
1: يعني.
0: طيب.
7: هل هذا الشيء تقريبا عند الكل؟
1: عند الكل الحين إيه؟ صار عند الكل لأنه قلنا ضرورة صار.
7: سيارة
1: عند الكل. أنا والله ما عندي سيارة.
7: أبا والله حين تجيك سيارة.
1: الله يسعدك والله. الله يخليك
7: والله تمرين أمر.
1: الله يسعدك والله والله. صباح الرياض حلو.
0: يسعدك ربي يا عبد الله.
7: طيب نبغى نفوز
1: على سيارة يعني. دحين أعطوني إجابة خلاص. السيارة ولا إيش؟
7: لا مو بسيارة. ما عندك سيارة؟
1: أيوة ما عندي سيارة. ها
0: أنتوا من الشرقية.
1: أي واضح. يلا أعطوني إجابة يلا.
7: طيب بابا أسأل سؤال ثاني
1: يلا.
7: هل هذا الشيء يا
1: ربي نسي السؤال. ها كبير صغير يستخدمه الجميع يعني هذه الأسئلة اللي تنسأل.
7: طيب هل هذا الشيء صغير؟
1: صغير أحيانا وكبير أحيانا على حسب. ها
7: كهرب.
1: خلاص آخر كلام.
7: ايه كهرب.
1: الكهرب تمسكه بيدك انت ما شاء الله جريندايزر.
7: يلا
1: يلا يعطيك العافية الكهرباء.
0: هلا وسهلا بمحمد.
8: السلام عليكم. صباح الخير.
0: عليكم السلام. صباح الورد. يا هلا
8: يا اهلا وسهلا
0: محمد. كيف حالك؟ تمام
8: والله الحمد لله. تمام بخير.
0: طيب.
8: الحمد
0: في شيء في بالك ولا تسأل؟
8: طب ممكن اسأل سؤال؟ يعني طب هو شيء متنقل يعني بيتنقل مع الانسان؟ متنقل. يعني موجود في كل موجود في كل ايد يعني موجود في كل مع اي حد ولا ممكن ما بقاش موجود؟
1: ممكن على حسب الاستخدام. لايش ممكن؟
8: ممكن. هو ضروره دلوقتي الانترنت.
0: حاجة
1: ملموسة. حاجة تمسكها بيدك
0: يعني. جماد لازم نمسكه بيدنا لكن ما نجاوب كهرباء انترنت سوشيال ميديا أشياء عامة لا يعني. جماد جماد
1: جماد تمسكه بيدك بكل بساطة.
0: الموبايل. طيب يا محمد شكرا لك.
1: يلا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
9: صباح النور. حي صباح.
1: أهلا وسهلا.
9: الله يحييك.
1: هاي بندر.
9: والله أنا كنت يعني في إجابات بس إنك استبعدتوها
1: والله أنا أقول لك استبعنا كل الإجابات لأنه كلها غلط اللي جات كلها غلط.
0: أقول لك إنه دينا أصلاً ما قالت لنا إيش الجواب.
1: أيوة لين دحين
0: في تكتم شديد على الموضوع اليوم.
9: طيب أنا عندي إجابة بس ما أدري أنا بدلي بدلوي
1: إدلي. ها
9: يعني
1: اسأل يا بندر اسأل عشان أيوة تقدر.
9: أيوة مثلاً أنت بس ذكرتي في البداية كان في البداية رفاهية.
1: كان رفاهية صحيح. كان صدمة. كان صدمة وبعدين كان صار رفاهية.
9: يعني. صار رفاهية. أتوقع إن الغاز.
1: الغاز.
9: مو مثل الغاز يعني أول ناس يعني. على
1: الغاز تمسكه بيدك يا. ونحن قلنا شيء متنقل يستخدمه يعني الجميع.
9: الجميع. مو مثل الغاز. أنبوبة نفسها شيء.
0: أنبوبة الغاز.
1: الطفل يشيل أنبوبة الغاز. قلنا يستخدموا الجميع.
0: طفلة مربع عضلات.
1: مربع عضلات.
9: لا والله ما مربع عضلات.
1: ها يلا.
9: ما عندي والله إلا جواب تافه.
1: ما في خلاص الغاز يلا.
0: هلا يا عادل.
10: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. صباح الورد.
10: كيف حالك يا مان؟ طيب.

0: 054-012-64-78-544-544 وأكيد على هاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، حتلاقوه في حساب إذاعة جدة.
1: طيب خلينا يعني نقول اللغز، لغزنا اليوم اللغز أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم مستمعينا الحماس، مليون معاكم مع إجاباتكم. أكيد لغزنا لليوم غامض، لكن ما شاء الله ما في شيء يغمض عليكم،
3: يغمض
2: عليكم ما في شيء. وأنا حابة أشكر كل اللي بيحاول يشاركنا أيضا من منصة إكس على هاشتاغنا، هاشتاغ برنامج ابدأ صح. لغزنا لليوم يقول

0: أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟
1: طيب يلا خلينا ناخذ فادية. صباح الخير يا فادية.
2: صباح النور، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا فادية. هاي يا فادية، أعطيني إجابة.
2: هو في تركب له بطارية ولا؟
1: على حسب، في منه بطارية وفي منه كهرباء وفي منه شحن، يعني يختلف.
2: يا من الجوال أو الريموت.
1: أعطيني واحد.
2: الريموت.
1: يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا وسهلا بناصر.
3: يا هلا ويا مرحبا. هلا ناصر. صباح عليكم الجميع.
0: صباحك ورد وسعادة.
3: الله يسعدكم، صراحة إذاعة جميلة جدا.
0: شكرا.
3: شكرا لكم والله على هذا الإبداع.
0: شكرا شكرا يا ناصر لك كل وقتك. طيب تحمست تحل معنا اللغز؟
3: أي والله صراحة أنا متحمس.
0: يلا إيش؟
3: أتوقع أن الجوال.
0: الجوال. طيب يا ناصر شكرا لك.
3: لا عفو، يا هلا.
0: هلا وسهلا.
1: يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا يا حصة. حصة.
4: أيوة أيوة.
1: يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
4: الله يسلمك.
1: هاي حصة، أعطيني إجابة.
4: أنا أقول إن شاء الله يا إما الراديو. الراديو ينحط في بطارية وينحط على الكهرباء.
1: طيب.
4: ولا المكوى، مكوى الغسيل.
1: أعطيني واحدة فيهم.
4: هو يتنقل في كل مكان في البيت.
1: يتنقل.
4: خلاص إن شاء الله نقول الراديو.
1: الراديو. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: هلا وسهلا بأبو صالح.
5: هلا فيك، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
5: عندي سؤال واحد بس.
0: تفضل.
5: الشيء هذا
0: ايه
5: اقدر اخذه معايا وين ما اروح وين ما اجي؟
0: ايه تقدر تشيله وين ما تروح، لانه
5: هذا هو القلم. هذا هو القلم اللي يجي بين يديك.
0: القلم اكيد.
5: نعم.
0: طيب يا ابو صالح شكرا لك.
5: دقيقة في جائزة؟ في
0: جائزة؟ لا والله ما في جائزة. جائزتنا أحلى جائزة، سمع صوتك يا أبو صالح.
5: يا الله يسعدك، في كلمة في خاطري ما ودي أقولها.
0: خلاص شكرا جزيلا. شكرا. طيب جزيلا.
5: الإجابة صحيحة ولا لا؟ طيب
0: آخر الحلقة تعرف إن شاء الله.
1: يعطيك العافية يا أبو صالح. محمد
0: الساعة 8، الساعة 8 نعلن الإجابة.
1: يلا محمد الحماري، صباح الخير يا محمد.
6: هلا والله. صباح النور أستاذة دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا محمد؟
6: والله بخير الله يعافيك. أصبح عليك وعلى أستاذة إيمان.
0: صباحك ورد يا محمد.
1: يا هلا.
6: صباح الورد.
1: يا هلا والله. طيب
6: أقول أنا متأكد إن شاء الله أن الريموت.
1: الريموت متأكد؟
6: إيه
0: طبعا. ما لازم أوكي. تسأليه، هو دائما الثقة مليون ما شاء الله تبارك.
6: تمام. أصلا سهل، سهل اللغة
0: والله جدا. أنه مرة صعب.
6: تمام. لا سهل، والريموت إن شاء الله.
1: ماشي، أنا ما حناقشك اليوم، ما فيني حل. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
0: صباح الخير يا علي النجعي.
7: يا صباح النور إيمان بحيدر ودينا سعد وعليا وسارة خوجة.
0: تعال معنا في، تعال معنا في البرنامج.
1: أنت لو تبطل دي الحركة ننبسط منك.
0: هو يعني في ميول مطيع لم يكتشف
1: يعني بعد. خلاص طيب خلاص عرفنا.
0: علي فكرت في اللغز؟
7: يسعدكم ربي بلودي. أيوة إيمان فكرت إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة.
0: إيش قل لي؟
7: الريموت يا إيمان.
0: الريموت. الريموت. طيب يا عادل. عادل علي يومك أجمل.
7: يومك أجمل يا إيمان. يا هلا.
0: شكرا لك.
7: يا هلا
1: يا هلا. خلينا نروح لمحمد النجار. صباح الخير.
8: صباح الخير أستاذ دينا. صباح الخير أستاذ إيمان. صباح الخير لجميع الجميع جميع الطاقم الجميل.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا.
8: صباحكم صباحكم معطر بعطر الورد والكادي.
1: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا محمد.
8: أنا عندي إجابتين إن شاء الله تكون الواحدة منهم صح.
1: أعطيني يلا سريع.
8: الريموت والكاميرا. أركز على الريموت.
1: أركز على الريموت. شكرا لك، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: وسهلا أكيد بكل أصدقائنا وكل متابعينا، وأكيد بنحيي كل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة مجددا وسمع لغزنا لليوم وحابب يشاركنا. لغزنا اليوم بيقول: أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء، ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟
4: طيب يلا خلينا ناخد محمد. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة، هلا وسهلا.
5: الله
4: يعافيك. الله يعافيك.
5: طيب بالنسبة للغز ممكن أسأل سؤال؟
4: اتفضل.
5: هل له شاشة؟
4: هل له شاشة؟ أحياناً وأحيان.
5: أحياناً ما في شاشة.
4: أحياناً ما في شاشة وأحياناً فعلاً في شاشة.
5: طيب أنا إجابتي هي الكمبيوتر.
3: كمبيوتر. محمد إيش؟
5: كمبيوتر.
3: ايوه اسمك الكامل محمد سعيد.
5: محمد سعيد.
3: شكرا يا محمد،
5: الله يعطيك العافية.
3: يا هلا بزين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك ورد يا زين.
6: بقيت اقول انك مسكرة بعيدة، كنت حسيت الريموت اقرب.
3: والله

0: والله
1: لا مو الناس تقول كده وانت تسوي زيهم فكري.
0: لا لا متأكدة انه اقرب ما ادري.
1: طيب يا زين
0: وقت اقول كهربائية نكنسة بس خلاص خليها على
1: الريموت نخليها على الريموت
0: كفحال كدينة.
2: يا هلا هلا حبيبتي يا هلا فيكي. يلا نروح لي نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
3: ألو
2: يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة يا هلا فيكي.
3: صباح الخير لكم جميعا.
2: صباحك أنوار يا هلا فيكي.
3: أنا بقول على طول الريموت.
2: الريموت ماشي يعطيك العافية. شكرا. يا هلا وسهلا فيكي. طيب
1: طيب نيجي لحمود.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا حمود. لا.
4: الله يسعدك ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.
1: تحياتنا لك يا حمود. ايش رايك اليوم الحل؟
4: انا اشوف الريموت ان شاء الله.
1: الريموت برضو
4: ان شاء الله.
2: الموت مع الجماعه رحمه.
1: ما ادري ما قنعتوني ابدا بس يلا عادي اللي طيب. انت تبغوه. شكرا يا حمود.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك. يلا خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحلا. مرحبا يا وفاء.
5: صباح الخير عليكم.
2: يا صباح
5: الايمان كيف حالكم؟
2: يا صباحك انوار. يا
5: انا بخير بس
2: قولي
5: عن اللغز هل هو ضوئي والكتروني؟
2: هل هو ايه
1: ضوئي والكتروني؟
2: ايش يعني ضوئي؟
5: يعني في ضوئي من الالكترونيات زي اللي تولع.
2: ايوه ايش هي الالكترونيات اللي تولع؟ ما فهمت.
5: تولع زي في شاشه يولع
1: فيه. يعني حاجه فيها شاشه وتنور يدينا.
5: ايوه
2: يعني تلفزيون. يعني ما انت وضحي لي.
5: خلاص اقول لكم الريموت.
1: الريموت
2: طيب. ايوه لانه هذا ايوه لانه ضوئي ما فهمت هذه ابدا.
1: شكرا يا
2: وفاء. يعطيك العافيه. يا هلا
1: هلا بمحمد السهلي.
6: السلام عليك.
1: هلا ومرحبا. عليكم السلام.
6: صباح الخير يا دينا.
2: يا هلا فيك.
6: الله يصبحك بالخير والعافيه. مرحبا بك. صبح عليك
1: العافيه. يا صباحك ورد. يلا يا محمد فكرت في اللغز؟
6: ايوه
1: أيشو.
6: انا اقول ان شاء الله الريموت.
1: اكيد اكيد طبعا
6: يعني
1: طبعا
6: يا ريموت يا ريموت أيوة. التلفزيون يا مكيف زي كذا.
1: خلاص الريموت يعني نقول
6: الريموت. خلاص إن شاء
1: خلاص
6: الله.
1: يا محمد
2: مشكور. طيب. عندنا سؤال ام لولو تقول لو اسلاك احيانا لو اسلاك واسلاك كثير يعني كمان
1: احيانا لو اسلاك
2: يعني لو اسلاك فعليا
1: احيانا طيب. لو اسلاك
2: لو اسلاك انت ليه مصدوم؟
1: ما ادري يعني كده ما أدري حسيت الإجابة ما أقنعتني
2: اليوم. ما أنتي طيب اليوم
1: الإجابة ما أقنعتني. طيب. صعب أنا شايفته صعب.
2: أوكي طيب جاوبنا دحين على خلينا أسلاك
1: نشوف.
2: خلينا نشوف إجابات.
1: أول إجابة من عبد الله قال المكيف.
2: طيب عندنا كمان إجابة من أبو مقرن قال الجوال
1: وأبو تهاني قال الريموت.
2: عندنا إجابة أيوب أحمد أيوب قال الريموت.
1: عون البيشي قال الراديو.
2: عندنا بندر أيضا قال الراديو.
1: لا بندر,
2: بندر قال المكيف سوري.
1: وخالد المولد قال الريموت.
2: طيب خلينا ناخذ أبو غلا. صباح الخير.
7: صباح النور.
2: يا هلا
7: طيبين إن شاء الله.
2: هلا فيك.
7: الإجابة إن شاء الله نقول الحاسب اللي هو الكمبيوتر.
2: حلو الحاسب الكمبيوتر.
1: أبو غلا
2: يلا يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو غلا. يا هلا فيك. يا هلا فيك. طيب عندنا من ضمن الإجابات خالد المولد ومحمد الدريع ونوف كلهم قالوا الريموت أيضا
1: ومشاعل كمان قالت الريموت. وعلا سيد عبد الجليل من القصيم قالت الكهرباء.
2: أوكي أيضا عندنا أحمد أحمد عسيري قال الكاشف.
1: كشاف.
2: الكشاف اوكي.
1: وهنا
2: طيب نبغى نعيد
1: هنا عبد الله الشريف يقول الكمبيوتر.
2: خلينا ناخذ هناء. هناء هناء
8: صباح الخير.
2: صباح انوار. يا هلا يا هناء.
1: هلا يا هناء.
8: والله انا كنت مفكره بالكمبيوتر واللابتوب بس احيانا يكون في شاشه واحيانا ما في فتلخبط لكن ان شاء الله ثبت على اللابتوب.
1: اللابتوب
8: ايه.
1: تمام يا هناء صباحك ورد.
2: يعطيك العافية. نروح لأبو علي. صباح الخير.
9: صباح الخير لينا كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
9: صباح الخير عليكم جميعا.
2: يا هلا فيك.
9: معك أبو علي من المدينة.
2: أهلا وسهلا فيك تفضل.
9: بس حبيت أسأل الجمال هذا شغال بطارية ولا بالكهرباء مباشرة؟
2: الاثنين الاثنين ممكن بطارية ممكن شاحن ممكن كهرباء اللي تبغى.
9: أيوه. أوكي إذا الريموت كنترول.
2: الريموت كنترول.
1: شكرا يا أبو علي.
2: الريموت كنترول أتوقع بس بطارية أتوقع إذا ماني غلطان.
1: لا ليش الريموت
2: يلا
1: أصلاً يلا. أنا مو مقتنع

0: عبدي الإجابات اللي قالوها كلهم
1: صراحة. طيب تمام ماشي الحال. اليوم إيمان ما هي مقتنعة أصلاً باللغز والحلقة كلها
0: وحلولكم مو مقنعتني.
1: طيب يلا نروح لي
0: صراحة
1: فاصل. خلينا نروح لفاصل. تقولي أنت اللغز ولا أنا أقول؟
0: لا قولي.
1: تمام. رمت الليلة كلها.
0: إيه لأنه مو مقتنعة بي.
1: أيوة
0: صعب.
1: أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد، أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟ ظهوره كان له تأثير كبير على حياة الناس وصدمة في البدايات. في سؤال جانا،
3: في سؤال جانا يقول لك هل هو اختراع؟
2: طبيعي، ما أنا أقول صدمة، طبيعي هو اختراع.
3: من كم سنة تم اختراعه؟
2: ما أدري من كم سنة صراحة، ما أعرف. طيب، المعلومة ما هي عندي.
3: أوكي. أيوه. طيب نرجع لإجاباتكم على الواتساب، كل اللي حابب يشاركنا أكيد 8-00-244-2-8-2-8. ونشكر خالد اللي مشاركنا على منصة إكس، شكرا خالد. ناصر العولقي يقول الريموت،
2: كمان عندنا فاطمة أيضا تقول الريموت، وأبو مريم كمان.
3: غيداء تقول التلفزيون.
2: كمان عندنا رشيد بن سعيد بن مساعد قال الريموت كنترول.
3: راكان وزين يقولوا الساعة.
2: طيب عندنا كمان مريم قالت البوصلة.
3: ونواف الدوسري يقول الجوال.
2: أيضا إجابة من عبد الله بركات قال الريموت،
3: وثريا علي تقول التلفاز،
2: خالد صالح قال الريموت،
3: وعندنا إجابة من أبو نواف يقول البيجر.
2: جميل. أيضا من ضمن الإجابات محمد أسامة قال المروحة،
3: وأم لولو بتسأل له أسلاك،
2: هذا جاوبنا أم لولو. أم لولو اللي هي أيوة فعلا أحيانا يكون له أسلاك. طبعا. وكثير.
3: محمد الهادي يقول كشاف النور.
2: طيب خلينا ناخذ بس اتصال، نقول مرحبا أم خالد.
4: الو، مرحبا.
2: يا هلا.
4: اهلا وسهلا.
3: هلا وسهلا بام خالد.
4: هلا حبيبتي. جوابي التليفون الارضي.
3: التليفون الارضي؟
4: اي نعم،
3: جبناه الاسبوع الماضي
2: يوم خالد. يوم الخميس، يوم الاربعاء.
3: اي غير غير.
4: انا حسيته الاقرب انه بشاشه او بدون شاشه.
3: طيب. طيب يا ام خالد، شكرا لك.
4: يعطيك العافيه.
3: هلا وسهلا.
2: طيب نروح لحماد. صباح الخير يا حماد.
5: صباح النور يا دينا.
2: يا هلا.
5: الله يحفظك. الإجابة من الريموت إن شاء الله.
2: الريموت خلاص. إيه. أكيد
5: إن شاء الله.
2: الريموت له أسلاك؟
5: والله الوصلة. طيب يعني
2: طيب ماشي خلاص، أكيد الريموت.
5: أيوه
2: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا.
3: عندنا رودينا تقول الريموت.
2: أوكي. كمان من ضمن الإجابات فادية قالت أحس الجوال،
3: وإبراهيم أبو علي يقول الريموت.
2: أيضا عندنا إجابة من أبو عمار قال الريموت،
3: وإجابة من عبد الوهاب صباحك ورد يقول الريموت.
2: أبو خلاد قال الراديو،
3: وإجابة قمر وفجر نجمي المصباح.
2: أيضا عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال الريموت،
3: وأبو بكر يقول الريموت،
2: عادل حمزة قال الريموت،
3: وسلوى القرني تقول الريسيفر.
2: جميل. عندنا مشاعل قالت
3: التاب.
2: التابلت. أوكي.
3: أوكي. أبو عنادة السهلي يقول الريموت.
2: كمان عندنا إجابة من عامر عبد الله قال الكهرباء بعد ما قال الكمبيوتر،
3: وفي إجابة من هالة سندي الكشاف.
2: جميل. خلينا نروح لاتصال عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
6: صباح النور، شو اخبارك استاذة دينا؟
2: يا هلا يا هلا فيك.
6: اليوم وراك سر مع اللغة.
2: قول. يعني انتوا المفروض تكشفوا هذا السر، هي هنا اللعبة.
6: ايوه. وشوفي اقرب شيء، انا كنت شاك في الشاحن السفري. تمام.
2: ايوه.
6: بس ما هو يعني صبر كرفيه.
2: ما سمعتك ايش قلت؟
6: الشاحن السفري، انا كنت شاكي الشاحن السفري بس. أوكي. ما يعتبر من الترفيه.
2: حلو.
6: طيب
2: جميل.
6: الشيء هذا موجود في البيت ولا ممكن
2: في البيت وبرا البيت، وتقدر تاخده معك في كل مكان، كل أحد أيوة. يقدر يستخدمه، أطفال كبار صغار كل أحد.
6: طيب بس أنا عارف استخدمه برا البيت ولا بس داخل البيت؟
2: تستخدمه على حسب استخدامك له، يعني على حسب.
6: طيب هو أقرب شيء الريموت، مع أني شاك إن الريموت تقولين فيه أسلاك صح؟
2: اي احيانا يكون احيانا يكون له اسلاك واحيانا لا.
6: هي الاسلاك داخليه ولا خارجيه؟
2: هذا سؤال ذكي. داخلي وخارجي، فعليا داخلي وخارجي.
6: طيب نقول الريموت ان شاء الله ما في الا هو.
2: ما في الا هو يعني؟ تاكدت الحين ولا ما تاكدت؟ ما فهمت.
6: والله شوفي انا من بدايه
2: اللغز
6: الحلقه لحد الان انا تابع في كلامك، ما تابع في الـ لأن أنت بعض الأحيان ترمين كلمات ما حد ينتبه لها.
3: طب ويمكن بتغلطك؟ إيش الصدق؟
6: لا لا ما هي قالت كلمة في البداية تقول إيش نتنقل من غرفة لغرفة.
3: أي
2: صح.
6: فهذا الشيء يعني
2: مو غرفة الغرفة بمعنى غرفة الغرفة، من غرفة الغرفة، من مكتب لمكان للسيارة. أي. يعني تنقل.
6: أيوة. فهذا الشيء يعني خلينا إيش شيء خفيف ممكن تأخذينه.
2: أيوة يعني صح، هو شيء خفيف، بس في أماكن تكون لا ثقيلة أثقل من كذا.
3: ايش رايك؟ خلاص ايش
6: هاي ماني اقول لك صعبه، تخلي على الريموت
2: خلينا على الريموت ويلا.
3: طيب
2: ربنا كريم
3: نشوف. ربنا شكرا عبد الله،
2: يعطيك العافيه.
3: طيب
2: يلا نكمل اجاباتنا.
3: خلينا دكتور صحابي يونس قال المكنسه الكهربائيه.
2: جميل. عندنا ابو مبارك مقرن، ابو مبارك قال الجوال.
3: وناصر السعود قال الجوال.
2: ايضا عندنا ام خالد قالت استني، أم خالد قالت شبكة النت الإنترنت. لا أكيد لا، غلط يا أم خالد، ركزي، شغلة تمسكيها بيدك. مها قالت الكمبيوتر.
3: محمد الدريع أغير لماكينة الحلاقة.
2: طيب عندنا كمان إجابة من أبو بدر الجبالي قال الإنترنت، برضو أقول غلط.
3: حسن الفاتح قال المكيف.
2: حلو. كمان من ضمن الإجابات عندنا خالد خرجاوي قال الريموت كنترول،
3: ويزيد قال الريموت،
2: أبو سطام قال المكنسة الذكية.
3: حبيت الإجابة صح.
2: حلوة
3: جميلة. عادل منصر من اليمن يقول المكيف. عهود عادل تقول الريموت. ندى عسكر تقول المكيف.
2: طيب عندنا هل هو يطلع صوت أو صوت أو يطلع صوت مسيف؟ أوكي، مو دايما له صوت. لا مو دايم له صوت، مو دايم.
3: في سؤال ثاني من هاشم فيصل، هل له ملحقات؟
2: طبيعي أي شيء له ملحقات طبيعي. طيب عندنا كمان فوزية الزيادي تقول التليفون اللاسلكي.
3: وعندنا إجابة من هادي سيف يقول الراديو.
2: جميل. عندنا كمان عون وسام عون قال الكمبيوتر، دلال عون قالت الساعة، وأيضا فاطمة القرني قالت الهاتف، وطبعا عون البيشي من أول قال الراديو.
3: طيب عندنا هادي سيف
2: قلنا
3: قال الراديو. أوكي.
2: عندنا سعد الشراري قال المكيف.
3: وفي إجابة من بندر يقول للآن أحس المكيف، يعني خلص. رغم كل المعطيات بندر شايف
2: خليك على المكيف يا ركا. يا بندر. طيب عندنا سليمان الدبيان قال الريموت. شذا
3: هلا يا شذا.
7: أهلين، صباح الخير.
3: صباح الورد، هلا ومرحبا،
7: كيف حالكم؟
3: بخير، عساكي بخير، أنت كيفك؟
7: الله يعطيك العافية.
3: يلا يا شذا إيش رأيك الحل؟
7: استفزني السؤال اليوم والله بصراحة.
3: أنت كمان ترى لا تأخذي بكلامنا، إحنا نتوه الناس.
7: إيه شايفة لعبتوا علي خلاص.
3: إيش رأيك الحل شذا؟
7: بصراحة قبل لا أتصل عليك فكرت في اللابتوب.
3: اللابتوب
7: يعني ما كانت أجوبتكم صراحة واضحة على كثير من الأسئلة. يعني
3: طب اسألي أنت عشان نجاوبك.
7: يا لما سألها واحد عن الاستخدام قالت يستخدم كذا وكذا، يعني ما عطته يعني كذا الجوابات.
2: كيف يعني مبهمة. كيف يعني إيش السؤال كان اللي ما كان واضح بالنسبة؟
7: دقيقة، هو محطوط على كذا. أيوة قال لك كيف يستخدم. قلتي له حسب استخدامك له.
2: ايوه على حسب، لانه ممكن استخدمه برا البيت، ممكن استخدمه جوا البيت، على حسب انت تستخدمه لايش.
7: هو صراحه انا بين اللي هو الايباد او اللابتوب، بس اعتقد ان اللابتوب اذا انك قلتي انه في بعضه بيكون حيكون متنقل وفي بعضه حيكون حجم كبير جالس، اللي هو ممكن اللابتوب اللي هو الكمبيوتر.
3: ما قلنا حجم كبير،
2: ما قلنا حجم
3: كبير.
7: مو كان سؤال قبل شيء قلت له في شيء
2: له أحجام بس مش لدرجة حجم له أحجام بس مو درجة حجم أوكي. كبير. سألوني له شاشة قلت إيوه في بعض منها له شاشة وبعضا ليس له شاشة
7: كمان بعضه وبعضه يعني أيوة. مش اللابت
3: لا
7: طيب
3: مش رايك
7: والله يعني الريموت أنا ما حسيته صراحة لأنه حسيت الريموت هو متعلق بحاجة ثانية فما حسيته هو بحد ذاته ريموت يعني.
3: طيب إيش تبي تسمي لي عشان أحط إجابة واسمعينا باقي آخر لينك تسمعي فيه الإجابات
7: يا خلاص يعني فور ناو ما عندي حاجة بس ممكن أشارك في تويتر.
3: طيب يا شادة شكرا لك
2: هلا
3: وسهلا
2: يلا هلا يا عادل
8: هلا بيكم صباح الفل
2: صباحك انوار يا هلا فيك
8: ايوه ممكن اشارك معاكم ان شاء الله
2: يلا يا عادل يلا سريع
8: انا بتاع النطرقه
2: اهلا وسهلا يا نطرقه يلا قل لي
8: طيب انا كنت محتار بين حاجتين
2: قل لي
8: اللابتوب او الباور بانك
2: حلو اعطيني واحد
8: في طب سؤال ليه سؤال واحد بس
2: اتفضل
8: الحاجه دي لها زراير كتير
2: لها زراير كتير على حسب والله في احيانا تكون زراير كتير واحيانا تكون لا
8: أحياناً لها زرار كتير وأحياناً لا وأحياناً بشاشة ومن غير شاشة
2: صحيح
8: خلاص أنا كده هميل للباور بانك
2: الباور بانك أوكي
3: طيب يا عادل
2: أوكي
3: طيب. ومن إجابة عادل حنطلع فاصل لكن قبل لا نطلع فاصل نذكركم بأرقام التواصل 012-6477-154 012-6495-154 012-6478-544 وأكيد هاشتاقنا في منصة إكس هاشتاق ابدأ صح وكذلك رقم الواتساب 800-244-2828 وتطبيق الإذاعات السعودية تقدروا تشاركوا عليه وتشوفونا صوت وصورة على سعودي راديو بلاس كل الإذاعات السعودية موجودة وتقدروا تشاركونا من خلاله.
2: طيب خلونا نسمع اللغز اللينك الجاي حيكون فقط واتساب أوكي فركزوا كويس واللي بيغير إجابته على السريع يعني ما حناخد اتصالات صح؟
3: أيوه. صح
2: ما حناخد اتصالات فقط واتساب. طيب أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء أوكي ظهوري أثر على الجميع كنت صدمة في البدايات أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا للجزء الأخير من لغزنا. حناخذ هذا اللينك كله واتساب، عشان في البدايات ما أخذنا الواتساب. حنعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس. أنا شايف الإجابات بدأت تروح في منحى آخر، وبدأنا نلخبط في الإجابات، وناس كثير غيرت إجاباتها اللي أساساً كانت صحيحة. طيب، أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع، كنت صدمة في البدايات، أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية، فمن أنا؟ خلينا نشوف إجاباتكم. نبدأ من أم مشاري، تقول البروجيكتور، حلو.
3: ومحمد العبلاني يقول الريموت.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا تغريد، قالت الحاسب، الكمبيوتر بأنواعه.
3: طيب، الخطيب فضل علي يقول الريموت.
2: أيضا عندنا إجابة من مبشر عوض الكريم، قال الراديو.
3: وصالح سفياني يقول الكمبيوتر.
2: كمان عندنا إجابة من الجوهرة، قالت الجوال.
3: محمد اليامي يقولك هل هو جهاز يؤثر على عمل جهاز آخر مرتبط فيه؟
2: يؤثر على أشياء حوالينك.
3: طيب،
2: تمام؟
3: أوكي.
2: عندنا أيضا من ضمن الإجابات يحيى أحمد قال الرموت،
3: وإجابة من دون اسم للأسف حنتجاهلها.
2: كمان عندنا عبد العظيم إبراهيم قال الريموت،
3: وأمي عاد تقول الجوال.
2: كمان عندنا إجابة من فيصل أحمد قال اللابتوب،
3: وقاهر الظلام يقول ريموت المكيف.
2: طيب، عندنا الكمبيوتر المحمول، هذه إجابة
3: الاسم.
2: لا، في اسم فوق.
3: أي
2: أيوة، كان كاتب الكاميرا وغير إجابته وراح لي محمد علي.
3: أبو عناد السهلي يقول الجوال.
2: طيب، عندنا أيضا من ضمن الإجابات أبو محمد قال كاميرا التصوير،
3: وعبد العزيز العسيري يقول ريموت كنترول.
2: رامي عبد القادر قال الآلة الحاسبة، حلو.
3: خالد عادل من اليمن يقول معاهم الريموت.
2: طيب، عندنا أيضا من ضمن الإجابات أحمد السعيد قال الريموت كنترول.
3: علا سيد عبد الجليل تقول اللابتوب.
2: أيضا نورة راحت أيضا لللابتوب.
3: وعندنا طلال الصبحي يقول الضوء، قلنا أشياء
2: شيء تمسكه.
3: نعم،
2: تمسكه بيده،
3: يعني طلال لازم يكون جماد ملموس.
2: طيب، عندنا الدكتور صحابي يونس رجع للريموت كنترول.
3: وعندي عبد العزيز شنان يقول الريموت.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من هاشم فيصل قال الحاسوب.
3: يقول يوم تقيل زي لغزكم الإجابة الجواب.
2: أكبر.
3: شكرا يا تركي عبد الله.
2: والله
3: يا تركي عبد الله على الدعم المعنوي ده.
2: والله يا عبد الله، الله يسامحك تركي. الله يسامحك، بس غير كده ما أقدر أقول لك. إحسان قال المكيف،
3: وعبد الواسع العزيب قال الحاسوب.
2: غدي المالكي قالت جهاز التحكم عن بعد اللي هو الريموت كنترول.
3: نعم، أبو رحيم يقول الريموت.
2: جميل، عندنا من ضمن الإجابات عزة محمد قالت الريموت كنترول.
3: وعندي أمين العتيبي يقول الريموت.
2: جميل، عندنا أيضا
3: من دون
2: الأقرب
3: اسم.
2: الذكاء الصناعي، هذه نتجاهلها.
3: ومحمد علي يقول الكمبيوتر المحمول.
2: طيب، فجر قالت الريموت، فجر عون قالت الريموت.
3: أبو نادل سهلي غير للريموت.
2: أيضا عندنا إجابة من غير اسم، نعتذر منك زكريا الوجيه، بس يعني وين الاسم يا زكريا؟ طيب،
3: طيب يا تركي عبد الله، بكره ان شاء الله لغز اصعب من اليوم، استناني.
2: طيب،
3: استناني يا تركي.
2: هذه هي الاجابات اللي وصلتنا الى الان. انا جماد. لا، عندنا كمان اجابه، ايش هذا؟
3: يقول اذا كان الريموت احمد ايوب فانا جاوبت من الثواني الاولى.
2: لا تقولوا لنا ده الكلام، صدقوا لأنكم أنتوا عارفين الواتساب مين اللي جاوب مين اللي ما جاوب.
3: هو حاسبة قاعد
2: اهدى يا أحمد
3: أيوب، حاطط الساعة وقاعد.
2: اهدى
3: صالي كده.
2: أيوة، طيب، أخليك نشوف إجابتك أساساً صحيحة ولا لا. طيب، هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. بكذا خلاص نكون ختمنا اللغز. يعطيكم العافية. أنا جماد أغير كل شيء من حولي دون أن أتكبد العناء. ظهوري أثر على الجميع. كنت صدمة في البدايات أصبحت ضرورة من بعد ما كنت رفاهية. اليوم إجابتنا هي جهاز التحكم عن بعد أو الريموت كنترول.
3: واو. طيب طيب تعرفوا اللي
2: إيمان؟ لا كثير علي يا إيمان اللي
3: بتسوي. طيب
2: كثير اللي بتعمل.
3: اشرحي لي كيف الريموت.
2: لا لا لا, لا.
3: اشرحي لي كيف الريموت.
2: لا لا لا, لا, لا, لا.
3: عشان ما عرفت اجاوب مقهوره من الصبح.
2: طيب لا لا بس واو دي لا صعبه. طيب اغير كل شيء من حولي. الريموت كنترول يغير, يعني يتعامل مع المكيف, يتعامل مع التلفزيون, يتعامل مع الاشياء كثيره. وبدايه ظهور الريموت كنترول كان صدمه للجميع انه كيف يغير. فهو الموضوع انه سحر بالنسبه لهم انه كيف يتحكم بالاشياء اللي حوالينا. طبعا الريموتات مختلفه الاستخدامات لاشياء مره كثير. ريموت للسياره, ريموت للجراج, ريموت للتلفزيون, للاجهزه الكهربائيه, لاشياء ثانيه. المصانع ايضا لها ريموتات باشكال معينه. انا قلت لها اسلاك ومن غير اسلاك. في شيء ريموتات تنشحن باسلاك وفي ريموتات لا ما تنشحن. وفي وسط وفي نفس الوقت داخل الريموت في اسلاك, عشان بس انا حبيت يعني اضيعكم. يعني اصبح ضروره. كان الحين الاجهزه الالكترونيه او الكهربائيه ما في جهاز من غير ريموت كنترول, ويتعطل تتعطل الدنيا اذا ما في الريموت كنترول اللي تابع لهذا الجهاز, سواء ايش ما كان الجهاز اللي انت حابب تستخدمه. فأصبح فعليا ضرورة. طيب من الإجابات الصحيحة اللي وصلتنا,
3: من الإجابات الصحيحة اللي وصلتنا على الاتصال كان من مبكر جدا, وأول إجابة صحيحة لعادل.
2: يا سلام.
3: من بعدها فادية, محمد المري, علي النجعي, محمد النجار, زين, أوصاف, حمود, وفاء, محمد السلي, أبو علي, وحماد, وعبد الله.
2: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا صحيحة على الاتصال. خلينا نروح للإجابات على الواتساب. على الواتساب أول إجابة جاتنا من رفال, أبو تهاني, أحمد أيوب, خالد المولد, نوف, مشاعل, جلال الحداد, ناصر العولقي, فاطمة من الجبيل, أبو مريم, رشيد بمساعد, وأيضا عبد الله بركات, خالد صالح, رودينا. هذه الإجابات اللي جاتنا على الواتساب صحيحة, ولكن فعلا توالت الإجابات, يعني أغلبكم جاوب إجابات صحيحة. دحين حتى لا في أحد كاتب لي مكيف الشباك بدون ريموت. أنا المكيف اللي عندي شباك وبريموت. إيش رأيك؟
3: أي.
2: إيش رأيك اللي كاتب؟
3: تغيرت الدنيا, تغيرت الدنيا يا نوف.
2: يا نوف ركزي ركزي يا حبيبتي,
3: مع إنها مجاوبة صح.
2: أيوة لا بس هي ما أدري ليه معترضة, ما فهمتها. ما فهمتها ليه معترضة. طيب إبراهيم الحجي أيضا كان كاتب لنا شغلة, ما أدري إيش هي كاتب لنا. طيب
3: ريموت الجهاز.
2: أيوة ريموت الجهاز. بيسأل بس الريموت. طيب. الجهاز. طيب هذه هي الإجابات. شكرا جزيلا
3: بلال يوسف الفاضل, بس جاوبت بعد ما
2: يعطيك العافية. طبعا
3: لكن يعطيك العافية على إجابة.
2: شكرا لكل الإجابات اللي وصلتنا. نطلع فاصل صغير, راجع لكم من جديد, لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لدراستنا، ودائما دراساتنا العلمية نشوف يمكن نستفيد منها أشياء كثيرة تحت مظلة العلم. مفاتيح السعادة، في مفاتيح قرروها اللي هي 5 مفاتيح. خلينا نشوف هذه المفاتيح هل هي فعلا توصلك للسعادة ولا لا. عندنا الصبر والميل إلى خوض المخاطر بشكل محسوب، يعني أوكي رايح للمخاطرة ولكن أحسب هذه المخاطرة، والمعاملة بالمثل، الإيثار والثقة بالآخرين. هذه أبرز الصفات المشتركة بين الأشخاص اللي عندهم الشعور بالسعادة بشكل أكثر، وبغض النظر عن خلافات أو اختلافات ثقافاتهم أو حتى بلدانهم. هذا اللي شافوه في دراسة أجريت أجروها باحثون في جامعة إكسفورد، قالوا

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا اليوم عبر موجتنا الغالية إذاعة جدة، وبرنامجكم اليومي الصباحي ابدأ صح. أكيد نقول أهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية وبيسمعنا يمكن لأول مرة. إحنا في ابدأ صح عندنا العديد من الفقرات، انتهت فقرة اللغز، ولكن في فقرات متنوعة أكثر وأجمل لا تفوتوها. طيب في أحيانا تجلس المسائل تختلف من شخص لآخر، يعني رأي دينا يختلف عن رأي سارة، يختلف عن رأي إيمان، يختلف عن رأي فلان، وهذه أمور طبيعية في وجهات نظرنا. وأحيانا يكون أولوياتي مختلفة عن أولوياتك، وانت اللي تشوفيه رقم واحد في حياتك مش بالضرورة يكون رقم واحد في حياة أقرب الناس ليكي. صحيح. عشان كده آراءنا دينا تختلف لما نسأل أسئلة كده عامة.
6: صحيح.
5: سؤال عام، انت بتطلعي برأيي، سارة تطلع برأيي، مستمعينا وأصدقائنا يطلعوا برأيي، ويفتحوا مدارك التفكير للناس اللي مثلا تكون نمطية أو تقول لك لا هو دا ومسلم به. لا، ما في شيء مسلم به في الحياة، الأمور دائما مختلفة. إحنا نفسنا نكون مؤمنين بأمور معينة، تعدي السنوات أو المواقف تلاقي نفسك ترفض الشيء اللي كنت متمسكة به جدا.
6: هو علميا
5: علميا
6: كل 7 سنين يختلف تفكيرك
5: صراحة. إيه؟
6: هذا علميا أصلا، يعني عند كل أحد. أنت شوفي نفسك قبل 7 سنين إيش كانت أولوياتك، إيش فعلا أنا
5: ولا. وفي أشياء كنت أرفضها وبشدة، اليوم أقول أنا ليه كنت أرفضها. لا، صح. مو غلط أني أعمل كده أو أفكر بدي الطريقة أو أتعامل مع كذا. فأحيانا يجيكي شخص يقول لك ما في شيء يتعوض، يعني ما في مثل الجيران الطيبين.
6: بعيدا عن التفكير، هي النعمة. ما هي النعم اللي موجودة؟ كلنا عندنا نعم، نعم موجودة في حياتنا، ولكن الحياة التسارعية هذه تخلينا ننسى. يعني الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الأهل، الحمد لله نعمة السقف والبيت، الحمد لله أنا عندي نعمة سيارة، الحمد لله عندي كثير من النعم موجودة عندك. ولكن أنا تسارع الحياة خليني أنسى أنه هذه نعم، فأصير ألتفت أنه أوه دوامي طويل، يا الله تعبت من الشمس، يا الله أصير أشتكي من أشياء ثانية. النعمة موجودة وكثير من النعم لا تعوض. ما هو السؤال هنا اللي يطرح؟ يعني إيش اللي بالنسبة لك لا يعوض فعليا؟ إيش الشيء اللي بالنسبة لك؟
5: خلونا كمان نتفق في دردشتنا الصباحية إنه أكيد الوالدين مسلم بدا الأمر.
6: صحيح.
5: يعني في أمور مسلمات، يعني لا نجاوب إجابات يعني نمطية عادية، إحنا نبى نكتشف أشياء ممكن إحنا ما نكون منتبهين لها، بس أنت أو أنتي شايفتها فعلا لا تعوض. ممكن تكون أشياء بسيطة جدا. صحيح. بس زي ما قالت دينا، نسينا زحام ما شاء الله هذه النعم في حياتنا، أنه ننتبه أنه ذي الأمور لا تعوض. هذا هو سؤالنا للدردشة اليوم.
6: طيب، يعني نحن دائما نقول أنه لما تجي تحل عليك والله مشكلة أو تشوف أنه أوه نزلت علي مصيبة، أول أحد يكون جنبك يقول لك كل شيء يتعوض.
5: صح.
6: أنت بالنسبة لك إيش اللي ما يتعوض؟ لأنه فعليا كل شيء يتعوض، يعني ما صارت المصيبة إلا فيك، كل شيء يتعوض. والله راحت سيارتك، أيوة نقول في الحديد ولا فيك.
5: صحيح.
6: فكل شيء يتعوض إلا إيش بالنسبة لك؟ إلا إيش اللي ما يتعوض؟ كل شيء يتعوض إلا الجيران، كل شيء يتعوض إلا العمل، كل شيء يتعوض إلا البيت، كل شيء يتعوض
5: إلا الأبناء، إلا الزوجة، إلا الزوج.
6: ففعليا ما هو الشغلة اللي بالنسبة لك لا تعوض أبدا؟ شاركونا أكيد على أرقامنا
5: 012-64-77-154 و012-64-75-154

0126478544 بالنسبة للاتصالات المباشرة. بالنسبة لأرقام الواتساب عندنا رقم 1-00-244-2828 وعلى هاشتاجنا في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، جاوبونا على إكس.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. جملتنا تقول كل شيء يتعوض إلا إيش اللي بالنسبة لك ما يتعوض. كل شيء ما في مشكلة يتعوض، الجيران يتعوضوا، والله البيت يتعوض، والله السيارة تتعوض، الماديات تتعوض. إيش الأشياء اللي بالنسبة لك ما تتعوض؟ هل هي مثلا الاحترام؟ هل هي الوفاء؟ أخلاق؟ فعليا إيش هي؟ خلينا نروح لأميرة. صباح الخير يا أميرة.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: نقول الصحة ما تتعوض.
0: أو الصحة، الصحة والله أنا أشوفها على رأس القائمة. أول شيء أميرة كيف حالك؟ طيبة؟
1: الحمد لله.
0: من وين تكلميني يا أميرة؟ صوتك بعيد مرة.
1: أكلمك من وسط الزحمة في الرياض.
0: وسط الزحمة في الرياض، فما في الوناسة إحنا أكيد، صح؟ أكيد.
1: أكيد.
0: طيب. يعطيك العافية أميرة. بالنسبة لك الصحة، إيش أشياء ثانية تشوفي إنها ما تتعوض؟ لأنه فعلا الصحة هي تاج على رأس على رؤوسنا أكيد.
1: كمان الثقة، الثقة لو راحت
2: حلو عجبني.
0: حلوة الثقة،
2: عجبني الجواب
0: صراحة. الثقة مهمة جدا جدا،
2: وأؤيد وبشدة.
0: نعم إحنا معاك يا أميرة جنبا إلى جنب.
1: كمان أشياء كثير بس ما
0: أبغى أحرق على الباقيين، خليهم. لا ترى يعني الإجابات ما فيها حريق لأنه نحن مو في مسابقة، نحن نسولف مع بعض.
2: قولي قولي
0: قولي.
1: الأمل، لو الواحد مننا فقد الأمل في شيء يعني
2: حبيت
0: فقد الأمل.
2: أميرة كل يوم كلمينا.
0: والله انبسطنا على إجاباتك يا أميرة، يعطيك العافية. شكرا لك يا أميرة. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: أكيد اللي حابب يشاركنا على الواتساب 8002442828 نستقبل مشاركاتكم المكتوبة. لحد يجرب يرسلنا ويسوي لنا فويس تسجيل صوتي، ترى ما نقدر نسمع إجابات من غير اسم ما حنقول، فكذا خلونا نتحمس لإجاباتكم الحلوة وأكتبوا أسماءكم. لينا لو سألتك إيش اللي لا يتعوض،
0: خلينا نشوف عبد الله بركات يا بنت الحلال. طيب. بس بتسأليني بس بتسأليني.
2: إيوه عندي حماس لفضول
0: فضول
2: للمعرفة. طيب.
0: خلينا نشوف عبد الله بركات يقول كل شيء يتعوض إلا الاحترام.
2: الله.
0: الوفاء والصبر والتفاؤل.
2: حبيت يا عبد الله،
0: جميل جدا.
2: حبيت انه الاحترام
0: اول اجابه جينا ما هي حلوه. شوفيها اللي فوق، لانه نحن قلنا الاهل وهذا ما له دخل.
2: احنا قلنا يا عبد الواسع العزيب اكيد لك كل التحيه، لكن الام والاب هذه اجابه مسلم بها، اعطينا شيء آخر.
0: يلا نروح لعبد الهادي.
2: عبد الهادي يا هلا.
3: يا هلا، صباح النور والسرور.
2: صباح الورد
3: أستاذة دينا وبدايه
2: ضيقنا.
3: يعطيكم الصحه والعافيه.
2: يعافيك رب
3: جدا بسمع صوتكم.
2: تسلم تسلم. ايش اللي ما يتعوض يا عبد الهادي؟
3: والله سبقتنا عليها الاخت اللي هي الثقه.
2: الثقه.
3: نعم. في شيء سبحان الله اللي ما بتتعوض، لانها هي الشيء الوحيد ما بيستحق التجزئه، اما ان تعطى بالكامل.
2: الله عليك. تمام.
3: يعني ممكن تثق فيني اليوم او اثق فيك، يعني سواء انا مني انا الناس يثقوا فيني وفجاه فقدوا الثقه دي فيني، انا ثاني ما بتدعوا فيني، ما في حد حيثق فيك ثاني حي، لانها ما بتستحق.
2: صح.
3: ممكن يثق فيك اليوم
2: صح
3: يثق فيك، وكذلك انت لو سلبتها من الناس لو ما
2: ما حترجع ما حترجع ثاني. فعلا فعلا اجابه جميله منك يا عبد الهادي انت واميره. فعلا
0: يعطيك العافية عبد الهادي، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. والله كلام منطقي، يعني أثق فيك 50% صعبة
2: ما تيجي. يا كاملة تسلب كاملة أو تعطى كاملة، ويوم ما يصير شيء يكسر هذه الثقة ما عمره حيرجعها شيء ثاني. دائما في شكك بالداخل، ما حتقدر تثقي في فلانة مرة أخرى أو في فلان مرة أخرى. شوفي إجابة من عبد الواسع العزيب، يقول الخاطر لما ينكسر، الكلمات الجارحة، المواقف الخاذلة تكسر القلوب، كسر الخواطر لا يسهل جبره. صح. فعلا يا عبد الواسع
0: والله معك حق. عبد الواسع معك حق،
2: ما في حاجة. طيب. تجبر الخاطر.
0: إيش اللي فعلا لا يعوض؟ أنا بالنسبة لي الاحترام صراحة. أنا بالنسبة لي الاحترام.
2: الاحترام.
0: يعني الاحترام، يعني دحين سألتيني الاحترام. فعليا الاحترام هو لا لا لا لا, لا يعوض.
2: أنا الناس اللي أنا برأيي الناس اللي بتديني قوة ودعم في أصعب أوقات حياتي هذول ما يتعوضوا. يعني في يطلعوا لي كده كم أحد، ممكن يكونوا من العائلة، ممكن يكونوا من الصديقات، ممكن يكونوا يدينا ناس ما عشت معهم عمر طويل، بس تفاجئي بمواقفهم القوية إنهم قدروا
0: يعني يفاجئك
2: بموقفه، بدعمه، بكلماته اللي فعلا تغيرك.

0: أنا برأيي الناس الحبيبة هذه القوية اللي تسندك هذه نعمة ورزق، هذه لا تعوض،
1: هذه فعلا
0: حافظوا عليهم صحيح. صحيح. مين ما كانت علاقته بك.
1: صحيح. طيب عندنا كمان إجابة جاتنا من يعرف مين عبد الله الثقفي يقول صباح النور، كل شيء ممكن يتعوض الا اننا ما نسمع الله.
0: الله عليك.
1: الله الله الله الله الله
0: احلى تحيه يا عبد الله الثقفي.
1: الله الله الله الله الله الصباح بيكون ممل مثل ما في الطابور صباحي للطلاب، هناك طابور صباحي للموظفين يسمعهم هم على اذاعه جده. يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك.
0: انتم من النعم اللي لا تعوض فعلا
1: ان شاء الله، يعني نكون فعلا على قد هذه الثقه فعليا. يعطيك العافيه، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. كل شيء يتعوض إلا إيش من وجهة نظرك، شاركونا أكيد.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم مستمعينا وأصدقاء برنامجنا ابدأ صح، مكملين معاكم على موجتنا الغالية إذاعة جدة، ووصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر. في 6 سبتمبر عام 1899 بدأت شركة أمريكية معالجة أولى عبوات الحليب المبخر تجاريا في مرحلة مبكرة من تطور صناعة الأغذية المحفوظة.
2: 1905 قدم طلب براءة اختراع لتطوير آلة كهربائية أكثر عملية وأماناً لصناعة حلوى غزل البنات.
1: وفي عام 1916 افتتح في مدينة ممفيس الأمريكية أول متجر بقالة يعتمد مفهوم الخدمة الذاتية، وهو النموذج اللي غير لاحقاً طريقة التسوق في المتاجر.
2: 1927 منحت براءة اختراع لتقنية إرسال البرامج الصوتية عبر الأسلاك إلى المشاركين، وهي من الأفكار المبتكرة التي قدمت أو سبقت بعض التقنيات البث السلكي الحديث.
1: في عام 1962 اكتشفت في لندن بقايا سفينة رومانية قديمة مدفونة قرب نهر التايمز، وقدر الباحثون أنها تعود إلى القرن الثاني الميلادي.
2: 1978 أعلن على علماء نجاحهم في إنتاج الإنسولين البشري باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا في إنجاز مهم مهدة لإنتاج الأدوية بتقنيات الهندسة الوراثية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة، رجعنا لكم من جديد. كل شيء يتعوض إلا، هذه هي جملتنا اليوم، حاولوا تكملونا إياها، نشوف إيش الأشياء اللي فعلا لا تعوض، بعيدا عن المسلمات، بعيدا عن الأب والأب، بعيدا عن الأهل، بعيدا عن المسلمات فعليا. ما هو الأشياء اللي بالنسبة لك لا تعوض؟ هل هي الأشياء تعرضت لها أو أخلاقيا أو سلوكيا أو كده، أو والله لا، أشياء مادية، بيت، سيارة، بالنسبة لك لا ما تتعوض؟ الأمان، الأمان لا يعوض صراحة، الأمان. طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا سليمان.
2: صباح النور أختي دينا وأختي إيمان، صباح الخير.
3: يا هلا ومرحبا يا سليمان.
2: ممكن كلمة لو سمحتم؟
3: تفضل.
2: أتقدم بالشكر للأخت سارة المخرجة قائدة الركبان، والأخت حطوا تحت 100 خط سارة والله خلف كواليس.
3: إيه والله لسه كنا بنقول نفس الشيء، الله يعطيها الصحة والعافية.
2: والأخت دينا المذيعة المتألقة، والأخت إيمان المذيعة اللي ما تحطونها غسيلة بسيطة الحمد لله. فشكر على المعلومات كل
3: والشكر يوم. لك أنت والله يا سليمان، الشكر لك أنت. برأيك يا سليمان، إيش الشيء اللي ما يمكن يتعوض في حياتنا؟
2: أنا بقول لكم الصراحة صدق. حاجة غريبة.
3: قول.
2: بس هذا وجهة نظري. والله الزوجة الطيبة صاينة بيتك وصاينة عرضك وصاينة أولادك وأحسن تربية، حرام بكلمة تخسرها، ولو رجعت ترى ميرجع

0: الحذاء واللي نكسرها.
1: حلو
0: أيوة والله.
1: حرام بكلمة تخسرها، هذه كلمة جميلة منك يا سليمان.
0: الله يجمل أيامك.
1: ويسمعوها كل اللي بيشاركوا معنا. شكرا لك.
0: شكرا شكرا لكم في أمان الله.
1: فعلا ربي يبارك لكل زوجة صالحة ويبارك لكل زوج صالح، لأنه فعلا الشريك الشريك ده رزق لما يجي يدينا، متفاهم حنون سواء مرأة أو رجل
2: طبعا،
1: متفاهم حنون، في تضحيات، يوم شالك يوم شلتي، زوجتك استوعبتك سنوات طويلة. سليمان يقول بكلمة تخسرها
2: طبعاً.
1: فهذه من جد حاجة ما تتعوض.
2: طيب خلينا نروح لفهيدة. صباح الخير.
3: هلا صباح النور. صباحك استاذة دين.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين
3: مخرجة سارة وجميع المستمعين.
2: يا هلا فيك. ايش الشيء اللي ما يتعوض يا فهيدة؟
3: من نكتبك المسلمة هذه نتركها زي الصحة وزي
2: ايه طبعا طبعا طبعا.
3: انا اشوف انه يعني انك
1: نعم
3: الميانة الزايدة اللي من الاصدقاء انا اشوف انك ما تعطيها وجه
1: صراحة. الاحترام يعني
2: الاحترام انت تحتاجي
1: الاحترام.
3: الميانة الزايدة ما، وحتى لو كان احترام أسيمون عليك زيادة، يعني جيب لي ودنا، أبي أبغى جوال، أبغى سيارتك، أبغى كذا.
2: فهيدة أنت دحين أنت قصدك الميانة أنت ما تبغيها تكون زايدة.
3: أيوة
2: أيوة، عكسها الاحترام، لأنه نحن نقول إيش الأشياء اللي نحن ما نبغاها، ما نقدر نخسرها، ما نقدر نخسرها.
3: ايوه، او انه احترام الخصوصيه.
2: احترام ايوه هو بالضبط، احترام الخصوصيه.
1: ايوه حلوه حلوه يا فهيدة.
2: حلوه تمام. يعطيك العافيه.
1: شكرا لفهيدة.
2: يا هلا يا هلا. بندر صباح الخير. يا بندر
4: صباح الخير، يسعدني صباحكم
2: وصباحك.
4: صباح الخير على اجمل مذيعات
2: الله يسعدك
4: يا وبرنامج
2: الله يخليك
4: صح.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. انا لاحظت اليوم في يعني مدح واجد علينا اليوم.
1: خليهم انا مبسوطه،
2: انا ملاحظه
4: انك مبسوطه. الاسبوع تخبرون بعد الويك.
2: ايوه طبعا ايوه فرايقين. تقدر
1: تستمروا لاخر الاسبوع لو سمحت.
2: اخاف نص الاسبوع تكرهونا.
4: هذا على حسب الغاز صراحه
2: حنزعل منكم. طيب يا بندر، ايش الشيء اللي لا يعوض فعليا؟
4: والله انا اشوف صراحه الصحه والعافيه هي الشيء الوحيد اللي ما يعني ما تتعوض، هي الركيزه اصلا للتعويض.
2: أوكي.
4: انت بدون صحه وعافيه ما عندك اي تعويض او ما تقدر تعوض اي شيء.
2: انا اقول لك يعني الاهل والصحه والعافيه متهيئ لي من المسلمات. يعني اتوقع
1: انها تعطينا شيء ثاني.
2: ايش في يعني شيء ثاني غير الصحه؟ والله لانه دائما يقول لك الصحه اهم شيء، وفعلا الصحه فعليا اهم شيء.
1: صح،
4: هي الركيزه اصلا اساسيه انك تقدر تعوض اي حاجه في حياتك.
2: 100%
4: الباقي كله
2: يعني. يجي ويروح
4: يجي ويروح. نعم صحيح.
2: نعم طيب في
4: صعبه صعبه. أيوه. حتى ممكن تتعوض بس صعوبه يعني مره
2: ممكن ترجع
4: ممكن والله. انت احيانا تبغى توثق اصلا حتى لو حسيت انه يعني أوكي. مثلا أوكي. يعني مره ما كان قد الثقه تعطيه فرصه ممكن يعني والله. ممكن
1: اقول لك على شيء لا يعوض يا بندر عندك انت من اليوم مجاوبنا المكيف
2: صحيح.
1: طيب كيف لا يعوض في الليالي والايام الحاره
2: صح، وحتى الايام البارده نحطه
1: والله لا يعوض
2: نسويه.
4: لا بس هو المكيف، انا اليوم ليش رحت على المكيف؟ لانه صراحه كان عجوبه يعني
2: صراحه. أيوه. صح صح
1: صراحه.
2: أيوه. ترى كل الاجهزه الالكترونيه
1: يعني
2: كانت
1: يعني المكيف في بيئتنا الحاره هذا لا يعوض
4: والله مره اصلا. الله يرحم اللي صنع صراحه.
1: اي كارير اسمه كارير، نسيت اسمه الاول
4: والله انا ما اعرف اسمه بس ادعي لك.
1: الا حاجه كارير كذا امريكاني.
4: كارير ولا اللي هو
1: اللي هو
2: الله يبارك له خلاص
4: في سلام
2: والحمد لله. الله يبارك له خلاص. يعطيك العافيه بندر. يا هلا فيك. يا هلا فيك احمد. صباح الخير يا احمد.
5: صباح النور يا استاذه، كيف الحال؟
2: يا هلا
1: وسهلا باحمد.
5: صباح الخير
1: استاذ. صباح الورد. يا هلا.
5: الحمد لله.
1: ما هو الذي لا يعوض يا احمد
5: بعد
1: بعيدا عن المسلمات؟
5: المسلمات يعني عندي حاجتين اللي هي الخصوصيه والستر.
1: حلو.
5: حاجه خطيره جدا.
1: حلو.
5: خصوصا مع الانفتاح الجوالات
2: اللي وصلنا له. صح. العولمه اللي وصلنا لها
1: صارت حياتنا موجوده على اجهزه التواصل الاجتماعي وشاشات التليفون.
5: بحب يبقى حياتكم موجوده عند اي حد.
1: صحيح
5: صحيح. هي والستر ده فعلا بتبقى نعمه، خصوصا مع تجارب شفتها عند ناس كتير يعني.
1: صحيح.
5: إيه نعم. تاني حاجة الأخ الذي لم تلده.
1: الله عليك.
2: الله
1: حبيت
2: هذا جد. هذا فعلا لا يعوض.
5: ده مش أي صاحب، اللي هو فعلا أخ لم تلده أمه
1: فعلا يا أحمد.

0: الدنيا لما تضيق بيك
1: الله.
0: كنفسية سلبية، مشاكل، صراعات، أي شيء.
1: يعني حتى هذا في أصحاب مقربين، لكن هذا يجي لي وضع خاص، يعني سبحان الله يفهمك من غير ما تتكلم، كأنه عايش معاك عمرك كله.
0: يعني اللي هو إيه،
2: يمكن يكون ما يتواصل معك دائما،
1: صحيح،
2: بس فجأة
1: صحيح
2: تلاقي، صح، ممكن ما يتواصل حتى
0: لا معك. بتلاقي الأقدار أو كل شيء بيوجهك ليه، ان انت مجرد بس ان انت تسمع صوته، تشوف رنته، تحس بطمأنينة.
2: حلو، شوف رنته دي حبيتها، شوف رنته دي.
0: ايوه تشوف يعني رنته. تحس اللي هو
1: تحس
0: ايه
1: بالامان.
2: لا احس تامر حسني دخل علينا.
0: هو الامان بتاع ربنا سبحانه.
1: لا انا حسيت خالد سليم.
2: ايوه صح
1: يا قلبي.
2: طبعا شوف احمد بيتكلم كلام مهم واحنا قاعدين نشوف مين المطرب اللي دخل علينا.
1: ايوه يا قلبي، هي دي الرنه، هو ده اسمه، هي دي الرنة.
0: ايوه صح خالد سليم.
2: يعني نحن وصلنا لمرحله مره سيئه، لان انا قلت تامر حسني وهي تقول تامر سيئه، وانت
1: خالد
2: بتقول
1: سليم.
2: وانت تقول كلام مهم.
0: لا وانا
1: تذكرت والله
0: اقول لحضرتك شيء.
2: قولي.
0: عن تجربه فعلا.
2: اي
0: عن تجربه فعلا. هي احنا اهلنا والصحه وكل شيء، كل شيء احنا ما نقدرش نستغنى عنه، ولكن قليل جدا في الوقت اللي احنا فيه الحالي ان تلاقي فعلا الاخ اللي هو فعلا الصديق الاخ، مش اي صديق.
1: نعم نعم.
0: اللي هو بقى ما عندوش مصلحه، ما عندوش اي انطباع، ما عندوش اي شيء، الا مجرد وجودكم للعشره، للاخوه، لكل شيء.
2: يعطيك العافيه احمد، تسلم، شكرا جزيلا. احمد دائما تثرينا بارائك، يعطيك العافيه، هلا فيك. يلا نروح لمحمود. صباح الخير.
1: حلو صوتك على الراديو
2: مرة يجنن، يجنن.
1: سامعته
2: أنا
1: محمود.
2: مرة مبسوطة فيه،
1: حبيت
2: يا محمود.
0: وصباحك
2: وصباح
3: صباح الأخت سارة المخرجة والمستمع الكريم. والله أنتوا دائما تطالعون بشيء يعني جميل يلفت النظر.
2: الله يعطيك العافية
3: في طرحكم هذا، الحقيقة أنتم تلامسوا شغف القلوب.
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
3: والله شوف أختي، أنا أتطرق إلى موضوع الأخ الصديق من صدقك ليس من صدقك في القول.
2: صحيح.
3: فهذا هذا النوع عملة نادرة نادرة.
2: نعم.
3: ولكن بلدنا الحمد لله تزخر بهؤلاء الأصدقاء الذين يعني يصدقون معك، يعني مش تقول أي شيء يقولك صح صح، لا،
2: يصدقوك في طريقك وليس في قولك.
3: نعم بالضبط. نعم. في قولي. نعم في طريقك، مش كل ما قلت شيء أقولك صح.
2: نعم.
3: أنا نفسي بالصديق، أنا إنسان مزيف معك، يعني كله عشان أبغى أكسب ودك ورضاك، قد تقع لا قدر الله في في في
2: في دائرة النفاق فجأة.
3: ضد هي. نعم. أيوة هي
2: دائرة
3: يعني
2: النفاق.
3: أنت لما إذا أنت أغليت فلان وعزيته تقول له هذا يا فلان يا سين يا صاد هذا غلط وهذا صح، عشان تكون الصديق اللي أنت هو يتطلع إلي هذا الإنسان اللي خالقك وعزك.
2: طيب محمود، يعني أنت بالمختصر أنت كل شيء يعوض إلا الصديق الصدوق، صح؟
3: نعم.
2: غيره إيش عندنا غير الصديق؟
3: غير كذا فعمرك تقي شر من أحسنت إليه.
2: أوكي. يعني الصديق، خلينا نقول الصديق، لأنه نحن ما نبغى ناخذ السيئة، نبغى ناخذ ما هو فعلا الشغلة التي لا تعوض. إذا أنت قصدك أنه اتقي شر من أحسنت إليه، أتمين يعني لا تعطي أكثر من طاقتك، خلينا نقول مثلا.
3: نعم
2: يعني لا تعطي أكثر من طاقتك.
3: بالضبط. بعدين يعني لابد يكون لك تختار من يكون صديق دربك في حياتك.
2: نعم
3: يعني
2: جميل. واضح.
3: الرجال يعني صاحب العقلية الناضجة.
2: حلو. واضح يا محمود، وصلت الفكرة.
3: لا عفوا، قلت حشي الله يطول عمرك.
2: اتفضل.
3: من إذا أخذت رأي يعني طلبت منه رأي يعطيك المصداقية. دابو
2: جميل المصداقية. جميل، هي نفس النقطة. يعطيك العافية يا محمود، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: ومستمرين مع الشيء الذي لا يعوض. أكيد يسعدنا سماع أصواتكم، شاركونا على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5144 وعلى الواتساب 800-244-8-8 ومستنيين مشاركاتكم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يلا نرجع من جديد، مكملين معاكم مشوارنا. اليوم موضوعنا بنتكلم كل شيء يتعوض إلا ما شاء الله، يعني في اتصالات عجيبة غريبة وأصلا مشاركات كمان ممتازة، فخلينا نشوف ونعطي فرصة للكل يشارك معنا أكيد على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 012-647-7154. سليمان صباح الخير.
2: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة.
3: أسعد الله صباحك بالنور والسرور يا سليمان،
2: وصباح الفخامة.
3: شكرا.
2: اللي نستمدها من تواجدكم ومن المكسر المجنون هذا في هالدور الرهيب.
3: شفت
1: تونا قاعدين، أنا قاعدة هاوشهم قبل شوية على هالمكسر ده وهم هاوشوني، فدحين
3: أسمعي سليمان
1: إنكم أنتم مبسوطين. خلاص
2: والله
1: أتراجع أتراجع،
2: نسينا الزحمة ونسينا الحر، مستمتعين الحقيقه معنا
1: دحين. انبسطت من الاغاني ولا انبسطت من الكلام؟
2: معليش معليش
1: اتفضل.
2: الموضوع الموضوع قصدي
3: إيه؟
2: الموضوع الموضوع ما يصلح المخرج، المخرج رومانسي والمضي وال
1: سؤال دحين انت دحين سليمان انت ضيعتنا يا اخوي. دحين السؤال انت يعني مبسوط من الاغاني ولا مبسوط من الحلقه؟ أي
2: أنا والله أحب متداخلك ما شاء الله، مجنون.
1: الله يخليك يعني الله يخليك، أنا عارفة أنا مجنونة في الأساس، بس أنت قل لي.
2: أنا مبسوط عليك
1: والله. الله يسعدك ويخليك. طيب يا سليمان يعني قل لي الحين،
2: فخور فيك برضو.
1: الله يسعدك ويخليك. أنا اليوم من كثر المدح أحس أنكم تبغوا مننا فلوس، يعني حاسه انكم تبغوا مننا شيء.
3: ما في، انا
1: استنى الطلبات،
3: حسابي بالناقص
1: والله. انا استنى احس استنى
2: دعوه واحده نبغى تقول.
3: الله يسعدك
1: الله يسعدك ويخليك يعطيك العافيه. بس برضو يا سليمان ترى ما جاوبتني، انت مبسوط على الاغاني ولا موجود؟ ها
2: سمي.
1: مبسوط على الاغاني ولا مبسوط على الموضوع؟
2: والله ما اقول لك مجنون فخم
3: كله الموضوع فخم
1: الموضوع ولا
2: لا لحظه الموضوع افخم، ولكن ما يتناسب مع الرومانسيه.
3: طيب دحين شعلي الاجواء.
2: وانا الحين بشارك في الموضوع، قربوا المناديل.
1: يلا نقرب المناديل. يلا
3: رومانسي
1: طبع. يلا قرب
3: رومانسي. دراما
2: انا اقول لك. ايوه دراما. يلا. انا اقول لا يوجد شيء يتعوض مثل الفقر
1: أكيد 100%. هذه سليمان، هذه من المسلمات اللي نحن قاعدين نقول إنه هذه مسلمات، نحن نبغى أشياء ثانية.
2: أنا شوف ترى ما أتكلم على الفقد اللي هو الموت.
1: الفقد إنه أنا والله فقدت الحبيب المطاوع.
2: لا الأب الأم يعني ايه؟ لم في ناس إحنا نسمع قصص.
1: الأم والأب من المسلمات يا سليمان، من أم وأب مسلمات ما في.
2: ركبي ركب لحظة حبيبتي الله يسعدك.
1: الله يسلمك. أنا دينا مو حبيبتي، ما يصير يا سليمان الله يهديك.
2: حبيبه انت حبيبه الكل.
1: الله يسعدك.
3: حبيبه الجماهير.
2: مجرد ما نسمع اصواتكم
3: الله يسعدك. سليمان سليمان احنا اليوم قلنا انه ما في شيء زي الوالدين، ما في شيء زي الصحه العافيه الابناء، الله يبارك للجميع
1: الدين.
3: بس اعطينا اجابه كده غريبه.
2: انا بعطيك اجابه. شوف لما تفقد حب ابوك ولا امك ولا اخوك ايه؟ ولا زوجتك ولا اي احد ايه؟ شوف انا اتكلم عن الفقد بجميع انواعه، ما اتكلم عن الموت.
3: نعم يعني نعم. شوف
2: يجب على كل إنسان
3: فقد الشعور يا سليمان، أنت تتحدث عن فقد الشعور.
2: طيب أعطيك شيء، تبغى شيء ثاني؟
3: يلا تفضل.
2: أعطيك شيء بعد حلو كمان. ايه
3: يلا.
2: الثقة.
3: الله عليك.
2: متى ما ايه؟ فقدت الثقة
3: لن تعوض.
2: لن تعوض.
3: لن تعوض. صحيح.
2: خلاص. صحيح. يعني شخص أعطاك كل شيء وكل ما يملك، وفي لحظة من اللحظات حس إنه كل عطائه في غير مكانه.
3: فعلاً.
2: راح يتوقف تماماً.
3: فعلاً. مية بالمية. الله عليك.
2: الشيء الآخر وهو الأخير إذا سمحتوا لي.
3: تفضل.
2: الأمانة.
3: الأمانة. حلوة الأمانة.
2: متى ما نزعت هذه الأمانة؟
1: حلو.
2: سبحان الله راح الأمان. الله.
1: يا سلام يا سلام.
3: سليمان أنت أسطوري. روح. روح سليمان أنت أسطوري. اسطوري.
2: ترى هذه الطاقه تطلع منكم
1: ما شاء الله عليك. والله يا سليمان انت يعني والله على قمه الرومانسيه في الحياه.
3: والله يا سليمان انت والمستمعين واصدقائنا واللي بيشاركونا انتم فعلا لا تعوض ونعمه لا تعوض. اسال الله انه يديمها علينا. شكرا لك.
2: يا الله اهلا وسهلا.
3: هلا وسهلا سليمان.
1: يا هلا فيك يا سليمان يعطيك العافيه. خلينا نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
4: هلا والله صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا فؤاد؟ تمام
4: حياك الله. الحمد لله والله. حييك وحيي إيمان
3: هلا بك يا فؤاد.
1: يا هلا وسهلا فيك فؤاد. كل شيء يتعوض إلا إيش؟ غير المسلمات، غير الأم والأب والموت وغير هذه الأشياء. كل شيء يتعوض إلا
4: الصحة والعافية. والله
1: الصحة والعافية مسلمات برضو. في شيء ثاني عندك؟
4: اللي يتعوض يعني
1: مثلا في ناس تقول لك الثقة، في ناس تقول لك الاحترام، في ناس تقول لك الخصوصية.
4: صحيح اي والله. ايش يتعوض الا كرامة الانسان.
3: حلو يا فؤاد. حلو الاجابة.
4: انا شوف يا دينا والله
1: حلو صح.
4: اذا دخلت مجلس زين وحسيت اني ما لي قيمة يعني
1: 100%
4: ما لقى احترام وتقدير والله. مجلس بيت الصديق بيت اغارب يعني خلاص

0: طيب نشوف شوية مشاركاتكم على الواتساب. علي النجعي يقول كل شيء يتعوض إلا الاحترام والثقة. وجودكم مكسب كبير في كل صباح، جرعة يومية وإيجابية. شكرا لك يا علي.
1: أحس فيه شيء اليوم، فيه شيء.
0: هو يوم حلو
1: صح؟
0: هو كده حدث في مثل هذا اليوم
1: إنه جانا مدح واجد من المستمعين.
0: أنا مرة انبسط.
1: لاحظي إنه واجد طلعت، بدل ما طلعت واجد فأنا منبهرة. خلينا نروح لأبو عبد العزيز. صباح الخير.
0: طلع لسانك الأصلي.
1: أبو عبد العزيز.
2: أيوة صباح النور.
1: صباحك أنوار، وشلونك؟
2: الله يرضى عليك.
1: الله يعطيك العافية، هلا فيك. أبو عبد العزيز كلمنا من وين؟
2: من جدة.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: جاركم معك.
1: أهلا وسهلا، بما أنك جار أنا أكيد على العين والراس. يا هلا فيك. يلا يا أبو عبد العزيز قل لي.
2: المستمعين على العين والراس.
1: يا هلا وسهلا فيك أبو عبد العزيز. كل شيء يتعوض إلا، كمل لي الجملة.
2: والله في مسلمات ذكروها المتصلين وأثروا الموضوع صراحة، غير الوالدين، غير الأمور العينية. نعم. غير الأمور المحسوسة، غير الأمور الوجدانية. نعم. هذه كلها. لكن كل شيء يتعوض إلا الخاطر إذا انكسر.
1: أوه الخاطر اللي انكسر.
0: حلوة.
1: طيب يطيب الخاطر ولا
2: بيرجع زي أول؟
1: هو ما حيرجع زي أول، بس يعني مع الوقت.
2: إذا ما تعوض
0: معك
1: معك 100%.
2: يعني شوفي، أنا بأخذ معك من المقابل لما قول. يكون خاطر البعيد عنه عنكم مكسور. فأصل الله لا يكسر لنا ولكم خاطر.
1: آمين يا رب.
2: اللي يجبر الخاطر ينسي؟
1: لا.
2: واللي كسر الخاطر
1: ما ينسى.
2: اللي جبر الخاطر إنسان ما يعوض، واللي كسر الخاطر إنسان ما نبغى نشوفه إلا في خير.
1: ولكن موجود في الذاكرة كمان، يعني كمان يعني موجود في الذاكرة إنه هذا الشخص يوما ما كسر خاطري. صحيح. ما تقدر تنساه له إياه.
2: أنا أقول لك ما ينسي. أنا
1: صحيح معك. والله ما ينسي لا ذا ولا ذا، صادق. يعطيك العافية أبو عبد العزيز، شكرا لك.
0: طيب
2: فالخاطر عزيز وجبر الخواطر على الله.
1: يا الله. يا سلام يا سلام،
0: اسعدتنا صراحه بهذه المشاركه وبهذه الكلمات.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
0: يزيد يقول الاشياء التي لا تعوض في الحياه هي الاساسيات اللي لا يمكن شراءها او استرجاعها اذا مضت او فقدت. اهمها الوقت، صحه البدن، الاشخاص الحقيقيون، او فقدان الاحبه.
1: طيب عندنا كمان مشاركة من آدم السوداني يقول السلام عليكم ورحمة الله. الشيء اللي لا يتعوض الأب أو الأم فقط، كل شيء يتعوض إلا الوالدين. هذه من المسلمات يا آدم، يعني حاول تشاركنا بمشاركة أخرى.
0: طيب عندنا مشاركة من سعود الصاعدي يقول من الأشياء التي لن تعوض الكرامة وعزة النفس، قيمتان إذا ضاعت لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال. أيضا لا يعوض الجمعة الحلوة بين الأحباب خاصة بعد رحيل حلقة الوصل. فصعب أنه الناس تتواصل بعد رحيل الوالدين. وهذه الجمعات الحلوة اللي لا يمكن تعوض. شكرا سعود الصاعدي.
1: حبيت هذه والله. لا تقريها يا إيمان.
0: لا
1: متأكدة يا إيمان.
0: سمو قاتل يقول لك
1: هجر الحبيب.
0: لأنه
1: إيش الرومانسية اللي نازلة اليوم؟ لا اليوم
0: تعرفي لي يعني أنا أشوف إنه الحب خدعة. خدعة في الحياة، كذبة.
1: شوفي أي والله صادق
0: كذبة.
1: سارة تقول الأغاني أثرت فيهم. لا شوفي يا إيمان، يوم لازم نقعد كذا جلسة صفاء نشوف مسألة الحب معك إيش صاير.
0: ما في حب في الحياة يا دينا.
1: في الحياة؟
0: يس.
1: مو معقولة في الحياة.
0: ما في.
1: إيمان ما يصير.
0: تخيلي.
1: لا لازم جلسة والله بكرة الحلقة عن الحب، لازم نقنع إيمان. مو معقول
0: في حب في الحياة. الحياة ماشي على المصالح.
1: شوفي سايرة. شوفي شوفي الحب بالضبط، الحب مو دائما بالشركين، الحب في الحياة موجود، الحب بين الأصدقاء، الحب بين الأهل، الحب العمل، الحب يعني كثير أنواع من الحب. يمكن الحب الرومانسية يمكن أنت قصدك أنه هو ما هو موجود.
0: أنا أحس حتى يعني صار في معايير الأصدقاء صعبة.
1: أكيد بس
0: صار في دائما اللؤم والخيانة والمصالح.
1: بس موجود يعني. أنا والله أنا أحب إيمان، أحبها كشخص، ولكن إيمان والله جرحتني، كسرت خاطري، والله صار بينا مواقف، بس أنا لسه أحب هذا الشخص. ولا كان ما انكسرت منه، كان عدت علي عادي.
0: وعشان انكسرت خلاص آمنت إنه ما في حب.
1: لا لا لا لا
0: أنا ألاقي الحب موجود بس في أغاني وائل كفوري اللي سارة تحط لنا هي. يسعد قلب وائل كفوري.
1: حاولوا تشوفوا إيمان، تشوفوا لها حل. إذا عندكم أحد لايف كوتش أيوه بكرة.
0: سارة بكرة لازم الحلقة عن الحب.
1: أنا والله مش أبزار أنا كمان. أي. لا من جد بكرة الحلقة بكرة عن الحب عشان
0: هل هناك حب حقيقي في الحياة؟ هذا سؤال
1: بكرة. السؤال كيف تعالج إيمان من الحب؟ والله.

0: لأنه مو معقولة كيف تعالج إيمان.
1: استنوا أنتم ما سمعتوا الإجابات يمكن تجيكم صادمة.
0: لا لا لا لا لازم
1: يمكن تجي إجابات الناس شبه إجاباتي.
0: لا لا ما في ما في أحد بيجاوب زيك
1: بكرة.
0: ما في
1: نشوف بكرة.
0: أيوة يمكن شوفي إذا قال لك أحد أيوة ما في حب بس لما تقولي له والله يحب أهلك هيقول لك أوكي مثلا.
1: لا لا عم نرجع نقول مسلمات. أنا أتكلم اليوم صارت المعايير بين مشاعر البشر مختلفة.
0: مشاعر ما لها دخل لازم نتناقش فيه بكرة والله لازم. عصبت أنا وسارة عصبنا خلاص. أنا وسارة عصبنا خلاص. طيب خلينا نطلع فاصل صغير نتفاهم مع إيمان تحت الهواء ونرجع لكم من جديد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا في ترند. ترند اليوم تفاعل رواد التواصل الاجتماعي عن مع خدمة جديدة أتيحت في منصة إبشر. هذه الخدمة تقول يتمكن المواطنين من تحديد صورة الهوية الإلكترونية دون الحاجة إلى تجديد الهوية أصلاً، أو التقديم بلاغ فقدان لمجرد الرغبة في تغيير الهوية أو الصورة الشخصية. الخدمة لاقت اهتماماً واسعاً من المستخدمين، خصوصاً أنها تختصرت إجراء كان يتطلب في السابق خطوات إضافية ليصبح الآن متاح بشكل إلكتروني أكثر وسهولة أكثر، وهو ما اعتبروا الكثير أنه تطور مستمر في الخدمات الحكومية أو الرقمية بالمملكة. منصات التواصل تنوعت في التعليقات بين من رحب بالخدمة ووصفها أنها من الخدمات التي كان ينتظرها منذ فترة طويلة، وبين اللي يتساءل عن شروط الصورة الجديدة أو آلية رفعها، هل يمكن تغييرها في أي وقت أو في ضوابط اللي يجب أن يلتزم فيها عشان تقبل هذه الصورة.
6: لفتت الخدمة الأنظار إلى حجم التغيير اللي شهدته الإجراءات الحكومية خلال السنوات الأخيرة. الكثير من الخدمات اللي كانت تستلزم زيارة المقرات، إنجاز المعاملات حضورياً، اليوم أصبحت تنجز من الهاتف خلال خطوات محدودة. بعيد عن المزاح المتداول حول صورة الهوية اللي ما كان أكثر أصحابها يرضوا عنها، رأى متابعون أنه أهمية الخدمة بتتجاوز مجرد تغيير صورة هوية، هي تعكس توجه نحو منح المستفيد مرونة أكبر في إدارة بياناته وخدماته الحكومية إلكترونياً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد مستمعينا الكرام في فقراتنا المتعددة. عندنا فقرات محليات حنتكلم فيها اليوم مع ضيف مميز عن الشغف بالعلم. لما يجتمع الشغف بالعلم مع الرغبة في صناعة أثر حقيقي، قد تبدأ الفكرة يمكن من مقاعد الدراسة، لكنها ممكن تصل إلى منصات دولية وتمثل الوطن بكل فخر. ضيفتنا اليوم نموذج لطالبة سعودية موهوبة استطاعت أنها تجمع بين الابتكار والبحث العلمي، وأنها تحقق حضور دولي من خلال مشروعها ساينتوك AI اللي بيوظف الذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل بين الأشخاص السامعين وذوي الإعاقة السمعية. حققت أيضا ميدالية فضية في مسابقة ICANN 2026 الدولية للابتكار في كندا، إلى جانب إنجازات بحثية ومشاركات علمية ودولية. يسعدنا اليوم أن نرحب بالطالبة الموهوبة ليان تركي الهذلي من جامعة الملك عبد العزيز. يا هلا وسهلا ليان.
3: أهلا وسهلا،
2: مبارك لك هذه الإنجازات ليان.
3: أهلا وسهلا، بداية أحب أشكر إذاعتكم الجميلة على هذه الاستضافة والفرصة اللي أعتز فيها مرة كثير. سعيدة جدا أني اليوم أشارككم اليوم جزء من رحلة تجربتي في الابتكار، وأحب أوجه شكري لقيادتنا الرشيدة على دعمه وتمكينها المستمر للشباب والموهبة السعودية، ولكل شخص آمن فيني ودعمني في هذه الرحلة بشكل خاص.
2: يا سلام
3: ماما اللي كانت دائما مصدر دعم وتشجيع الأول لي، وجدي منصور على وقفته ودعمه المستمر لي وجودهم وتشجيعهم.

0: كان لها أثر كبير في كل خطوة وصلتها اليوم، أعتبر هذا الإنجاز إنجاز لنا جميعا.
1: ما شاء الله،
2: يا هلا سهلا ومرحبتين. أنت أول شيء أنت أخذتي السؤال الأخير حطيتينا إياه في الأول، هذا أول شيء خربتيه علينا. طيب بداية الليان، أول شيء كم عمرك؟ أي سنة أنت؟
0: عمري 21 سنة وطالبة
2: 21
0: في التخصصات الصحية في جامعة الملك عبد العزيز.
2: صوتك مرة صغير أول شيء، يعني صوتك مرة صغير. طيب خلينا نبدأ كده من البداية يا ليان، تمام؟ ونحن قاعدين ندردش مع بعض، فأبغى منك كده تجاوبيني بأريحية، ماشي؟
0: يلا.
2: بالبداية البداية كيف جاتك الفكرة أصلا، يعني أني أنا أساعد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فعلا ما هو عندهم فقط مثلا طريقة بريل، والله عندهم السماعة اللي يسمعونا، يعني من وين جاتك الفكرة؟ هل في أحد عندك في العيلة؟ هل عندك أحد والله صديقات زميلات عندك أحد أنت شفتي أنه عنده هذه المعاناة ففكرتي في الفكرة؟ من وين جات هذه الفكرة في البداية؟
0: الأمانة ما عندي أحد في أهلي، لكن بدأت الفكرة من خلال مشاركتي في متوسط في أولمبياد البحث العلمي من موهبة، مؤسسة موهبة. بدأت الفكرة من عام 2021، لاحظت وجود حاجز في التواصل بين أشخاص السن وضعاف السن والمجتمع من حولهم، يعني خصوصا في المواقف اليومية والمهمة، يعني إحنا ما نشوف كثير ذوي الإعاقات السمعية مستقلين في حياتهم، يعني نادرا جدا. يعني خصوصا ذوي الإعاقات السمعية القوية مو قادرين انهم يستقلون ويتواصلون مع المجتمع بشكل اسرع.
2: جميل. بحرية. حلو. بحرية.
3: لما شفتي هذه الحالة امامك فكرتي في مشروع. احنا اليوم حابين نعرف ليان المشروع كيف يعمل، يعني كيف هذه الترجمة بين الكلام وبين لغة الإشارة، وهل يعتمد على الـ AI كامل؟
0: تمام. هي فكرة سايتوك AI، سماعة ذكية طبية تحول الصوت إلى لغة إشارة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف يعمل هذا الجهاز؟
3: كيف؟
0: المستهلك راح يركب السماعة، ولما يقابل أي شخص راح يلقط السماعة الصوت يحوله إلى لغة إشارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدين راح يرتبط بتطبيق راح تظهر لنا شخصية افتراضية ثلاثية الأبعاد راح تعمل اللغة الإشارة، وكمان راح يكون فيه كذا زي الليبل راح نشوف النص مكتوب.
2: برافو.
3: جربتوها على ارض الواقع؟
0: هي على النموذج الاولي بس.
3: نعم.
0: احاول اخليه.
3: نعم.
0: منتج فعلي
3: باذن الله.
2: جميل جدا. يعني هذه التجربه لما صارت، يعني لازم يكون الشخص اللي بيستخدمها المستهلك او ذوي الحاجه لما يستخدمها المفروض انه يكون متعلم عشان يقرا، صح ولا لا؟
0: ايوه طبعا
2: لازم يكون
0: يعني
2: يقرأ.
0: راح اخليها بلغه الاشاره السعوديه باذن الله
2: والانجليزي،
0: راح اخليها نص مكتوب بحيث انه اذا ما كان يعني
2: يقرا
0: كان طفل يعني ما يقرا ممكن لغه الاشاره راح تساعده.
2: جميل. يعني عنده تو اوبشن انت قصدك.
0: ايوه.
2: انه انا عندي خيارين اقدر اختار اللي ابغاه.
3: حلو.
2: طيب حضرتك نحن قلنا في المقدمه انك انت اخذتي جائزه فضيه في مسابقه اسمها اي كان في 2026، هذه كانت في كندا. ليش على ايش اخذتيها بالضبط؟ على نفس هذا الانجاز ولا لا في انجاز اخر؟
0: لا هذا على نفس الانجاز. كانت لحظه جدا جميله مليئه بالفخر، خصوصا انه هذا الانجاز كنت اشتغل عليه من 2021.
2: حلو.
0: يعني خصوصا يعني
2: عندك 6 سنين او 5 سنين انت بتشتغلي. نعم.
0: ايوه. حسيت بكل الجهد والتعب اللي بذلته في المشروع كان يستحق.
3: طيب.
0: والاجمل اني كنت امثل المملكه العربيه السعوديه في هذا المحفل.
3: بالفعل اكيد نفخر بيكي ليان، بكل سعودي وسعوديه بيمثلونا خارج المملكه. الجميل في الموضوع ما شاء الله انه انت ايضا عندك جائزه اخرى غير جائزه الميداليه الفضيه في ايكان 2026. كلميني عن هذه الجائزه اللي في تايلاند، واذا عندك جوائز اخرى.
0: ايوه تكرمت جائزه خاصه بنفس المسابقه ايكان، الحمد لله كرمتني مؤسسه ابتكاريه في تايلاند، كانت اضافه جدا جميله لاني اكدت لي ان الفكره وصلت ولفتت اهتمامات جهات دوليه مختلفه، وعطتني دافع اكبر للاستمرار وتطوير المشروع، وكمان يعني اكد لي اكثر انه الابتكار السعودي قادر يوصل عليه.
3: اكيد
0: عالمية.
3: اكيد. 100%. طيب احنا اليوم انت قلتي لي انه احنا نموذج اولي لسه ما نفذنا على ارض الواقع، الخطوه القادمه يا ليان ما هي اللي انت مستعده لها؟
0: تمام. المرحله القادمه بالنسبه لي هي تطوير النموذج الاولي ورفع دقه وكفاءته وطموحي ان يتحول سايتوك AI من فكره ونموذج اولي الى منتج فعلي يستخدم في المدارس والمستشفيات والاماكن العامه.
2: طيب ليان، نحن بنتكلم مشروعك له علاقة بالطب، فأنت كيف قدرتي تدمجي الفكرتين مع بعض؟ الخمس سنين أو الست سنين اللي أنت تبحثي فيها، هل استعنتي بأفكار أخرى أو استعنتي بناس يعني لهم في مجال الطب، لهم في مجال التقنية، ولا لا أنت كنت قائمة على المشروع بكل أبحاثه كما هو؟ هل استعنتي لا. بمجالات أخرى؟ لأنه أنت داخلة في الطب على فكرة.
0: أكيد أنا أكيد أني أتعامل مع تيم بحثي وأشكرهم. يعني بدأ اهتمامي بالبحث العلمي من بدايتي من 2021، كان عندي رغبة أني أفهم المشكلات بشكل أعمق والوصول إلى حلول مبنية على الأدلة، ومع الوقت بدأت أشارك في أبحاث ومشاريع علمية مع تيم، وأصبح البحث العلمي بالنسبة لي جزء أساسي من رحلتي في الابتكار. يعني طالب الطب بدون البحث مو طالب طب.
3: طب ليش اخترتي مجال الأورام والأمراض المعدية؟
0: لأنه هذا الشيء مرة يعجبني، أحب يعني أحب فكرة إنه كيف يعمل الدماغ. يعني سبحان الله، الدماغ هو مركز الجسم، بدون إحنا ما نسوى شيء.
2: طيب نحن لسه بنتكلم إنه نحن مرحلة أولية، متى حتشوفي الموضوع ممكن ينزل ويصير فعلا هذا المنتج يستهلكه أو متناول يد الجميع؟ يعني ممكن يدخل في المستشفيات، يمكن يدخل في شركات مثلا تستعين فيه لموظفين موجودين عندهم، ممكن يستخدموه في المدارس، في جمعيات مثلا لرعاية الصم والبكم مثلا. متى يكون فعلا في متناول الجميع؟ هل الفكرة طبعا مطروحة وموجودة، ولكن لسه باقي لنا كثير ولا خلاص هنبدأ؟
0: بإذن الله، هو باقي لي أني ألقى بإذن الله جهة داعمة تساعدني في تحويل المنتج كفكرة نموذجية إلى إن شاء الله منتج فعلي في المدارس. بإذن الله راح أطبقه جزئيا على ناس، لين بإذن الله راح أطرحه على يعني إن شاء الله بيكون متناول.
3: طيب أنا شايفة ما شاء الله بنت شابة سعودية طموحة، فخورة بوطنها، فخورة بإنجازاتها، وما عندها سقف لأهدافها القادمة. لو سألتك بعد كل هذه الإنجازات اللي عملتيها يا ليان بفضل الله، الحلم الأكبر اليوم لليان، وفين ممكن تشوف نفسها ليان يوما ما، ما هو؟
0: دائما لما أحد يقول لي هذا السؤال أقوله بكل يقين وإيماني بالله إنه ليان تركي الهدلي راح تكون استشارية وباحثة في طب المخ والأعصاب لدى الأطفال. بإذن الله إنه حلمي إني أجمع بين الطب والابتكار والبحث العلمي، واستمر في تطوير كوانتوك AI إلى أن يصبح حل حقيقي يخدم المجتمع. وأتمنى إني أشارك أكثر في مستقبله في مشاريع علمية وابتكارية يكون لها أثر داخل المملكة خصوصا وخارجها.
2: بإذن الله. طيب ليان، خليني أرجعك شوية. أنت تكلمتي عن الجهة الداعمة، أنك تحتاجي جهة داعمة. لما بدأتي المشروع من البداية، من كان هو الداعم الأول؟ هل كانت مؤسسة موهبة، ولا في داعمين كانوا داخلين في الموضوع، يعني دكاترة داخلين في الموضوع؟ لا والله، باحثين، بروفيسورات، مين داخل معاكي في الموضوع؟
0: أول جهة داعمة فعلا في السعودية كان الغرفة التجارية بمحافظة المجمع، حابة أشكرها شكر خاص أن هي شجعت ودعمت المرأة السعودية الموهوبة في شتى المجالات، ودعموني أنا حرفيا. يعني أنا بدور يعني لولا الله ثم هم ما كان خذت الجائزة.
2: نعم جميل. طيب يعني كانوا هم أول داعمين لك.
0: أحب أشكر كل شخص كان له دور في وصولي هذه المرحلة، خصوصا كان دكتور يوسف على دعمه. يعني هو ساعدني في مجال البحث وساعدني كيف أقدر أنشر بحثي.
2: أنت إيش تخصصك ليان؟
0: طب
2: أساسا فعشان كده هو داخل
3: يعني صراحة ليان ما شاء الله تبارك الله. ربي يبارك لك في كل أفكارك وأهدافك القادمة وتنفع الوطن، وأنا مبسوطة أنك ما شاء الله ما نسيتي أحد، فالامتنان صفة جميلة في الإنسان حتى لو كان في بداياته. أهنيكي على هذه الروح الحلوة، ومتأكدة بإذن الله أننا حنكون قدام طبيبة سعودية متخصصة كلنا نفخر بها.
0: الله يسعدك، إن شاء الله أكون دائما عند حسن الظن وأمثل وطني خير التمثيل يا رب.
2: بإذن الله، شكرا جزيلا لك. كانت معنا طالبة ليان تركي الهذلي، طالبة طب في مجال الأبحاث والأمراض المعدية. شكرا جزيلا لك، يا أهلا وسهلا فيك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يعني ما حقراها، حاختصرها. طيب. تمام يا أم جاهد، حنختصر المسج حقتك. تمام، المسج حقت أم جاهد تقول إنه ما في شيء يتعوض العمر. طبعا من ضمن المسلمات قالت الأب والأم والأخت، هذولا كلهم مسلمات، ولكن فقد العزة والكرامة هذا من ضمن الأشياء اللي يعني لا تعوض أكيد. يعطيك العافية أم جاهد على مشاركتك، شكرا جزيلا لك.
2: صراحة اليوم كانت حلقة رائعة وجميلة معاكم، اتنوعت الفقرات، مشاركاتكم رائعة. بدينا كالعادة بأحوال الطقس، ومن ثم قرأنا مشاركاتكم الحلوة في التصبيحات. كانت عندنا مشكلة في الواتساب لكن تم حلها بإذن الله. وبعد كده دخلنا في اللغز اللي كان حلو ريموت الكنترول اللي ممكن يشغل أي جهاز. طبعا ما أقتصر على الريموت معين، في كثير أمور شغلها ريموت الكنترول. مشاركاتكم كانت حلوة، أفكاركم جميلة، ومن ثم بعدها انتقلنا يدينا للدردشة في الأشياء التي لا تعوض في هذه الحياة، وتنوعت الأشياء أكيد اللي ما تعوض في هذه الحياة، وبعدنا عن المسلمات. كان عندنا أفكار كثير،
1: وكثير لسه الناس ما أخذ المسلمات. يمكن شوفي الأولويات لأنها تختلف من شخص لشخص، فالمسلمات هي الأساس، فبالنسبة صحيح. لهم أي شيء ثاني عادي يتعوض، أي شيء ثاني فعليا. حتى لما تقولي أقول والله الثقة، ولا أقول الاحترام، ولا أقول، بالنسبة لهم ممكن نقدر نرجعه بطريقة ما، أو أنه
2: في أحيانا ساعات هي كلمة يمكن مجازا نقولها، الوقت ما يتعوض، بس فعلا إحنا ما حرصنا أنه نعمل شيء في وقتنا، بحيث أنه إحنا لسه مو مستوعبين ترى الساعة اللي تروح لا ترجع. يمكن ترجع
1: ما ترجع.
2: ما إحنا واعين كفاية لفكرة أنه فعلا الساعة أو اليوم لما يروح ما يرجع.
1: صحيح، الوقت مهم كمان وفعلا لا يعوض. بكذا فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في إبدأ صح. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. أقدر أقول لكم في أمان الله،
2: إلى اللقاء.
3: إبدأ صح على جدة اف ام.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ريشة.
4: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
5: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
6: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
7: اسمع، تمرن كل يوم
6: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
8: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
9: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
8: ماما خليني شوية بس شوية.
9: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
8: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
10: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
9: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
10: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
9: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
11: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
9: سمعت إيش يقول؟
10: أوه كلام خطير.
12: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
13: يا هلا

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم رح أتكلم على موضوع جدا مهم يمكن ما تكلمنا عنه سابقا. يمكن في كثير من الأطعمة نعرف أنه كثير منها صحي مفيد، لكن ماذا لو كانت هذه الأطعمة وراء الانتفاخ وألام البطن اللي بيعاني منها كثير من الناس بعد تناول الطعام؟ كثير من المصابين بأعراض القولون يدخلون في رحلة طويلة من التجربة والمنع. هذا الطعام تعبني، أقوم ألغيه، الحليب يزعجني أتركه، الخبز ربما هو السبب فأمتنع عنه، حتى تصبح قائمة الممنوعات أطول من قائمة المسموحات. لكن خلال السنوات الماضية برزت حمية تحمل اسما قد يبدو غريبا للبعض، اللو فودماب. حمية تعتمد على تقليل أنواع محددة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة اللي لا يتم امتصاصها جيدا لدى بعض الأشخاص، فتزيد الماء والغازات داخل الأمعاء وتحفز الأعراض عند المصابين بالقولون العصبي. هل يمكن فعلا أن تكشف من خلال هالطعام الذي يزعج القولون؟ هل كل من يعاني من الانتفاخ يحتاج إليها؟ هل معنى اتباع اللو فود ماب أن نودع البصل والثوم والحليب والخبز للأبد؟ إيش اللي يصير إذا طبقناها بطريقة خاطئة؟ هذا اللي راح نناقش اليوم في صحة ولياقة مع ضيفتنا الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة أيضا في حمية اللو فود ماب. حياك الله دكتورة سندس، ويا أهلا وسهلا فيك من جديد.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: يا مرحبا، سعداء بتجدد اللقاء معك وسعداء بتجدد اللقاء معك، وخاصة في هذا الموضوع اللي أنت متخصصة فيه بشكل خاص يعني. طيب دكتورة، قبل أن نتحدث عن الحمية، إيش المقصود أصلا بالفودماب؟ يعني
2: الفودماب حضرتك شرحتها كده بتعبير بسيط، وهي عبارة عن نوع من السكريات قصيرة السلسلة الموجودة بأنواع محددة من الطعام. طبعا عندنا كثير أنواع من الطعام تحتوي على سكريات، ولكن هذه السكريات يختلف تركيبها من نوع لآخر، وأيضا يختلف تجاوب البكتيريا داخل أجسامنا على حسب كمية استهلاكنا لهذه الأنواع. رح أشرح الكلام بشكل مفصل. حنبدأ أول حاجة هي اختصار لفودماب، يعني إحنا بنقول FODMP. فإحنا عندنا النوع الأول من الطعام هو الفيرمنتبل من F. هذه الأنواع عبارة عن أنواع تسبب التخمرات بالتفاعل مع البكتيريا الطبيعية الموجودة بالجهاز الهضمي. في عندنا أنواع من الأطعمة تعتبر فرمنتبل أو تساعد على زيادة تكون هذه التخمرات. نجي لشرح هذه الفرمنتبل اللي هي من حرف الأوليغوساكرايد. الأوليغوساكرايد هي نوع من أنواع السكريات أحادية السلسلة، وأشهرها هي الفركتان والأوليغوساكرايد اللي هو جالاكتو أوليغوساكرايد. أشهر أنواع الأطعمة من الفركتان، يعني هذه الأطعمة تحت

0: تحتوي على الفركتان أو تحتوي على الديلكتوليبوسكرايد اللي هي مثلا العدس، الحمص، البينز أو اللي هي الفاصوليا، بعض أنواع العسل. هذا من حرف الأو. من حرف الدي اللي هي الداسكرايد أشهرها اللاكتوز الموجود بالحليب وقوائم الألبان. عندنا المونوساكرايد. المونوساكرايد يعني هي سكريات متعددة أحادية السلسلة اللي هي أشهرها طبعا الموجودة بالكورن سيرب اللي هو شراب الذرة اللي غالبا موجود في 3-4 أطعمتنا، وموجودة بالعسل أيضا بشكل كبير. عندنا أي هي أند يعني ما هي ما بتعبر عن شيء. البوليلوز اللي هو أشهرها السوربيتول والمانتول. السوربيتول غالبا يستخدم كمحلي صناعي أيضا بكثير من المنتجات في طعامنا. هذه كده اختصار لأشهر الكلمات. طبعا السوربيتول أيضا موجود بالمشروم وموجود بالخوخ وبعض أنواع الفاكهة. فالفكرة لما احنا نقول فود ماب احنا جالسين نتكلم عن كثير انواع من الطعام بس اختصرناها ب فيرمنتبل اوليغوساكرايد باكرايد
1: احنا اي فهمنا الان المصطلح وش يقصد. لكن بسألك الان بعيدا عن هذه المصطلحات وللمستمع البسيط، لان يعني في مصطلحات علميه يمكن ما حد اي احد يفهمها، ايش اللي يصير عند يعني داخل امعاء عندما نتناول أو يعني يتناول الشخص أطعمة مرتفعة بما ذكرتيه اللي هو الفود ماب مثلا؟
0: بشكل طبيعي الشكل الطبيعي للإنسان المفروض ما يصير له شيء، عادي يعني يتم امتصاص هذه الكربوهيدرات اللي احنا عددناها بكل مسمياتها العلمية بشكل طبيعي، ويتم عملية هضمها وبعدين توصل للأمعاء الغليظة ويتم الإخراج بشكل طبيعي دون أي أعراض. اللي يصير أنه تتأثر أحياناً تراكيب البكتيريا الموجودة بالأمعاء الغليظة، يعني تمشي العملية تمام بالأمعاء الدقيقة.
1: أي نعم.
0: بس لما توصل للأمعاء الغليظة بعض هذه الكربوهيدرات ممكن الشخص يكون أكلها بكمية أكبر من قدرة البكتيريا على هضمها. أغلب هذه المسميات اللي أنا ذكرتها لا يوجد إنزيمات لهضمها، يعني تركيبة أمعائنا ما فيها إنزيمات تهضمها. هي إيش بيفي هي يعني هذه الأكلات اللي إحنا نأكلها هي بالذات تغذي البكتيريا هذه. طب البكتيريا تأخذها تستفيد منها وتنتج طبعا بشكل طبيعي. البكتيريا إيش حتسوي؟ حتطلع إنتاج لعملية هضمها لهذه الحاجات. فالشكل الطبيعي إنه هي يعني تمشي تمام، لكن أحيانا البكتيريا هذه ما تقدر تمتص النواتج الكربوهيدرات بشكل جيد، وبما إنه إحنا ما عندنا إنزيمات تهضمها فإيش يصير؟ تبدأ الموية تروح للقولون وتقوم بهذه عمليات التخمرات الكثيرة مما يسبب غازات الألم وانزعاج بالبطن. يعني هذه كده باختصار إيش اللي
1: بس طبعًا يعني إحنا تفضلي.
0: إيه طبعًا إحنا هنا جالسين نتكلم عن قدرة إلهية عظيمة في تكوين أجسامنا. هذه البكتيريا لو إحنا نشوف هي إيش تسوي، هي دي البكتيريا اللي إحنا نسميها اللي الناس تعرفها باسم اللي هي البروبيوتيك مدري إيه. هي مو كده، هي البكتيريا هذه هي عبارة عن أنواع محددة من البكتيريا زي اللاكتوسيلز. فهذه البكتيريا مثلا والبوفيدوسيلز، هذه البكتيريا ايش تسوي؟ تتغذى على هذه الحاجات وتنتج لنا حاجات نافعة. يعني هي تساعدنا انه مثلا احنا جسمنا يصير عنده قدرة على توازن الانسولين بالجسم. تساعدنا انه هي تحفظ الامعاء من انها تقوم بعمليات التسريب، يعني تسيطر على جدار الامعاء. هذه البكتيريا ايضا ايش تسوي؟ تنتج حاجه اسمها الاحماض الدهنيه قصيره السلسله واللي هي مهمه للاوعيه الدمويه والشرايين، وتساعد ايضا على السيطره على مناعه الجسم. فهي احنا ربنا خلق هذه الاطعمه اللي احنا ناكلها وخلق غذائها امعائنا ما تقدر تهضمه، ولكن هي مخصصه عشان البكتيريا هذه تاكلها عشان تساعدنا بكل الحاجات الثانيه.
1: طب بسألك سؤال يا دكتور، يعني مثلا وجود طعام من ضمن قائمة الهاي فود ماب مثلا، هذا يعتبر سيء يعني لازم نتجنبه؟

0: زادت على قدرة البكتيريا على التعامل معها، فأكيد حيجي عندنا انتفاخ وغازات
1: والكلام. هذا يفسر أنه شخص أحيانا يتحمل شخص مثل طعام بمفرده من القائمة هذه، ولكن ما يتحمل مجموعة أطعمة، صحيح؟
0: تماما. هذا يختلف على حسب تواجد البكتيريا بأجسامنا من شخص لآخر أكيد، وطبعا يختلف على حسب أيضا جودة حياتنا، يعني مثلا النوم الجيد، استهلاك الماء بشكل جيد، ترتيب الوجبات بشكل عام خلال يومنا، استهلاكنا للأطعمة الأخرى، كله يساعد أنه أصلا أنا عندي بجسمي بيئة جيدة على تساعد على هضم هذه الأطعمة. في ناس للأسف بيئتهم، بيئة الطعام عندهم، يعني بيئة الهضم عندهم سيئة لأسباب تعود بالأساس لنمط حياتهم اللي هو فيه كثير من الأخطاء، فهي كلها عوامل متراكبة. وأحيانا طبعا التوتر يزيد هذه المشكلة، الأمراض الأخرى ممكن تسبب تأثر عليها، في عندنا عوامل متعددة.
1: يعني بس استفسار دكتورة، معلش إني قطعتك، بس هذه يفسر إنه في بعض الناس يعني يتناولون هذه الأطعمة وما يتأثرون، بينما آخرون يعني يتعرضون يأكلون نفس الشيء، يتعرضون بشكل أكبر للأشياء السلبية هذه. هذا
0: أيوة
1: تفسير؟
0: تماما هذا هو التفسير، إنه كيف قدرة البكتيريا في جسمنا على التعامل مع هذه السكريات اللي احنا جلسنا نعددها وكلها أسامي يعني تخصصية. فالفكرة باختصار أجسامنا مختلفة بالتعامل مع هذه الأنواع من السكريات الموجودة لأغلب أطعمتنا، وأيضا نمط حياتنا مختلف، فكل هذه العوامل تؤثر على قدرتنا على هضم الطعام. ومن هنا جاءت فكرة الحمية هذه. فكرة الحمية هذه أساس تستعمل للناس اللي عندهم متلازمة القولون العصبي. بالأساس يعني أكثر حاجة متلازمة القولون العصبي، وطبعا اللي عندهم هذه المتلازمة عندهم ممكن عندهم مثلا إمساك من وقت لآخر، أو في ناس للأسف يكون عندهم إسهال من وقت لآخر، انتفاخ، غازات، وأحيانا تزيد هذه الحالات بوجود عوامل أخرى إضافية مثل التوتر أو قلة النوم أو غيرها. جميل. أو مثل تناول هذه الأطعمة، فوجود هذه الحمية يساعد على تخفيف الأعراض، ويساعد أيضا أنه إحنا مع الوقت نراقب الشخص ونقدر نوصل ل يعني حاجة احنا نسميها personalized diet أو نظام غذائي متخصص لكل شخص بما يناسبه، يعني نتابع هو كيف جسمه جالس يتجاوب مع الأطعمة، وبالتالي يقدر ما يوصل لمرحلة أنه يعني أكيد بتشوف مثلا بالجلسات أو بالناس لما تشوف هذا الأكل يتعبني وهذا ينفخني وهذا مدري إيه. يعني تلاحظ أنه ممكن إنسان يجلس معك تستغرب أنه إيش القائمة الكبيرة اللي أنت جالس تعددها حارم نفسك منها أو ما عندك قدرة تأكلها أو لاحظت أنها تتعبك. أنت ممكن تختصر هذه القائمة بشكل كبير بفهمك لحمية الفود ماب وبدأك بتنفيذها.
1: أوكي، جميل جدا. طيب خلينا نروح الفاصل بس دكتورة، ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
7: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وتذكير بضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، المختصه طبعا في التغذيه العلاجيه والمتخصصه في حميه اللو فود ماب. دكتوره بسالك سؤال بخصوص القولون العصبي، هل في فعلا علاقه بين الاثنين؟

0: بين القولون العصبي
1: عصبي وحمية الفدماء؟
0: طبعا العلاقة وطيدة جدا. بالأساس الحمية صممت لهؤلاء المرضى. طبعا الحمية صممت بال2005 واشتغلوا عليها كثير، واشتغلوا عليها جامعة في أستراليا اسمها جامعة موناش، وبعدين أصدروا قوائم الطعام وأصدروا طريقة التعامل مع النظام الغذائي هذا، وبدأت بعدين البروتوكولات الطبية باستخدام هذه الحمية وملاحظة تأثيراتها الإيجابية على كثير حاجات. يعني بالأساس كنا نتكلم اللي هو أهم حاجة، الأكل جزء كبير من حياتنا ويومنا، فأثرت بشكل إيجابي على نمط حياة الشخص وعلى قدرته على أنه ينتقي الطعام. يعني الناس عندها فكرة أن الفدماء هي حمية تعذيب، أنه أنا حشيل كثير أنواع من الطعام، حشيل البصل والثوم والكلام هذا كله. لا، هي الحمية متدرجة، تبدأ برفع هذه الأنواع من الطعام، بعدين نحاول نشوف ندخل القوائم بالتدريج، ممكن نتكلم بالتفصيل عن هذه الطريقة. فالفكرة اللي إحنا لاحظناها بعد تطبيقنا لهذه الحمية على عدد كبير من المرضى، إن الحمية تحسن الأعراض بشكل كبير، وهذا هو المهم، وأيضا تسهم بتحسين جودة حياة الأشخاص، لأنه نوصل إحنا زي ما قلنا في البداية لقائمة محددة لكل شخص إيش هو حقيقة الأكل اللي جالس يتعبه. فيلتح يقدر يأكل كثير أطعمة كان هو حارم نفسه منها، بتحسين باتباع هذه الحمية واكتشاف ما الذي يجعله حقيقة.
1: بس السؤال دكتور اللي يعني أتمنى أعرفه، يعني أنتوا كيف تعرفون؟ يعني هل في تحليل مثلا تقومون فيه عشان تقولون والله أنت الخريطة كذا كذا، ولا بحسب أنه الأعراض اللي تجي بعد كل أكل لازم يكتب المريض إيش اللي يصير له؟
0: الآن نعرف إحنا بطريقة اتباع الحمية بطريقة طبعا منهجية ومدروسة. طبعا نبدأ إحنا، ممكن أنا هنا حسرد شوية بطريقة اتباع الحمية لحتى المستمعين يستفيدوا. نبدأ الحمية عبارة عن مراحل متعددة. نبدأ أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة الإقصاء أو الإبعاد. نبعد جميع الحاجات اللي إحنا ذكرناها اللي هي من كلمة فدماء، وخلال هذه الفترة تكون الحمية فيها نوع من الصرامة، ولكن الهدف منها أنه إحنا نبدأ نجهز الجهاز الهضمي ليرجع يستقبل هذه الأطعمة بكل نوع بمفرده، حتى نكتشف إيش اللي يزعجه حقيقة. طبعا حاطيك أنا مثال بسيط، أنا إيش أسوي بالعيادة مع المرضى. نبدأ مثلا، أنا أبدأ معهم بحاجة اسمها جنتل أبوتش، يعني أبدأ بمنع بسيط، ما يكون منع شديد، لأنه الحمية جدا معقد، يعني فيها تفاصيل كثيرة وفيها تعليمات كثيرة، فالمريض أحيانا يدوخ إذا إحنا
1: أتكلم
0: معلومات بجلسة واحدة. ففي البداية أنا بس أقول لهم اقطعوا الفاكهة المجففة، اقطعوا التفاح والكمثرى والمانجو والبطيخ، هذه من قائمة الفاكهة. وأيضا من أهم قوائم الفاكهة نقطعها هي قائمة اللي احنا نسميها ستون فود، أو اللي هي المشمش والدراء والخوخ وأخوانه. فهذه من قائمة الفاكهة. نروح لقائمة الخضار أقول لهم شيلوا بس البصل والثوم والفلفل والزهرة، وإذا يأكلوا خرشوف ممكن يشيلوا. القائمة اللي بعدها نشيل البقوليات، من المكسرات نشيل الكاجو واللي هو البستاشيو أو الفستق الحلبي، من قائمة الألبان نشيل الحليب والآيس كريم والزبادي.
1: إيش بقي لهم دكتورة؟ ما شاء الله كل شيء راح.
0: هو هذا الشكل. نجي لقائمة، نجي للسكر نشيل العسل، ونشيل الكورن سيرب اللي هو شراب الذرة، فغالبا شراب الذرة يكون في حاجات زي الكورن فليكس زي الكوتات كده. هذه هي الأشياء الأساسية اللي إحنا نشيلها. إيش باقي؟ هنا شغل أخصائية التغذية، نعطيهم جدول الحاجات اللي هي إحنا نسميها مسموحة، يعني البدائل. يعني مثلا بالنسبة للخضار احنا مثلا بالنسبة للفاكهة نسمح بالموز، نسمح بالتوت الأزرق، نسمح بالعنب، نسمح بالكيوي، نسمح بالفراولة. في عندنا قوائم فاكهة حلوة. بالخضار نسمح بالخس، نسمح بالجزر، نسمح بالسبانخ، بالبومبكن أو القرع، بالبطاطس.
1: بس في بعض على فكرة دكتور يقول إن الموز يتعبهم، ليش؟
0: ايوه الموز

0: تعبهم اذا اكلوه مره مستوي، عشان نسمح لهم يعني شوف شوف قد ايش الحميه دقيقه، نسمح بالموز اذا هو كان يعني لسه مو مره مستوي، يعني ما عليه هذه النقط السوداء، فما حيساعد زي لو كان مستوي. فعلا لما يكون وصل لدرجه استواء تزيد نسبه هذه السكريات اللي ممكن تتعبهم،
1: يعني يكون بعد بعد ما يخضر شوي يكون
0: ايوه
1: خلاص لا يأكلوا موز أحسن لأنه طعمه مو حلو حيكون.
0: ممكن ما في مشكلة.
1: طيب.
0: نجي لقائمة مثلا النشويات، نسمح بالرز، نسمح بالشوفان، نسمح بخبز جلوتين فري. ففي عندنا قوائم حلوة، ونعطي حتى نعطي اختيارات مثلا نخترع وجبات، يعني مثلا أنا أقول لهم وجبة الفطور كذا وكذا، وجبة الغداء، ففي حاجات لطيفة موجودة بالحمية نقدر إنه إحنا نسمح فيها. وطبعا قوائم اللحوم مسموحة اللي هي الدجاج السمك هذه الحاجات، ولكن إذا كانت مثلا مغطسة ببعض الحاجات أو المشكلة بالصوصات، يعني الصوص مثلا في صويا أو في عسل، ممكن إنه هو الصوص هو اللي يزعجهم. فنبدأ بس بهذه الطريقة. طبعا هذه الطريقة على هي مهنة طويلة، يعني غالبا أنا لما أطبقها بالعيادة تكون مثلا 3 إلى 6 أسابيع ماكسيموم.
1: يصير تحسن واضح دكتورة؟
0: طبعا رائع التحسن، جدا ممتاز. يعني مثلا أنا أقول للمريض 3 أسابيع، فالمريض لما يسمع كلمة 3 أسابيع أوكي حطول بالي هذه 3 أسابيع، نشوف شخرتها معك يعني ومع هذا الكلام. يجيني متحمس إنه يبغى يكمل 3 أسابيع إضافي، لأنه فعلا يبدأ يشوف تحسن حقيقي وملحوظ بالتحسن، مثلا جودة حياته، اختفاء الغازات، إذا كان عنده إمساك يتحسن، أو إذا كان إسهال يتحسن. ففي كثير تحسن واضح بالأعراض وخصوصا بالأعراض. لهذا المريض يتجاوب، ولكن أنا كمان أدرجها، يعني هذه المرحلة أدرجها، أقول له أنت معاك أسبوع، في هذا الأسبوع أنا حاطيت قوائم بدائل عشان تلاقي وقت تشتريها، تلاقي وقت ترتب وجباتك، أو مثلا شخص يكون يقول لي أنا عندي سفر، عندي كذا اجتماع، فما ممكن أو كذا مناسبة ما حقدر ألتزم، لأنه الحين تحتاج التزام واضح عشان نشوف نتائج واضحة. فأنا مرة يهمني هذه الفقرة أنه أنا أبغى التزام مستمر لمدة 3 أسابيع عشان نشوف مع بعض نتيجة حلوة. فأعطيهم حاجة اسمها أسبوع تمهيدي. الأسبوع التمهيدي أنه جرب تقطع لي إيش تقدر من هذه الحاجات، وجرب تشتري يعني توفر في بيتك المغاضي اللازمة عشان تبدأ الحمية. أعطيهم زي قائمة مشتريات اللي هي ذكرناها، مثلا الأرز، الفاكهة المسموحة كذا، نوفرها عشان ما تتلبك يعني تحتار في نفسك إيش تاكل لما تجوع. فنبدأ كذا شوية شوية، بعدين نعمل الحمية 3 أسابيع، بعد 3 أسابيع نرجع نسوي حاجة اسمها reintroduction، يعني هي مرحلة إرجاع إدخال الطعام. وهذه المرحلة هي تغني عن أي فحص سعره مبالغ هائلة، وبالأخير كل للأسف الحاجات التجارية ويضحكوا على الناس فيها. فلا، هذه حمية مشغول عليها لسنوات ولها أبحاث ولها نتائج إيجابية ومعتمدة.
1: وأنت متخصصة فيها دكتورة صحيح؟
0: طبعا هي الحمية زي ما قلنا تابعة لجامعة أسترالية عريقة ومعتمدة، يعني كبروتوكول جزء من الخطة العلاجية في كل دول العالم. فلما تدخلوا مثلا الشخص إذا عنده مشكلة بهذا بالقولون العصبي يقدر يدخل على موقع الجامعة نفسه اللي هو مناش، عندهم صفحة متخصصة بهذه الحمية، ويلاقي حتى أسماء أخصائيات التغذية في كل العالم المتخصصين بهذه الحمية. فمثلا في جدة أو في المملكة العربية السعودية كذا أخصائي التغذية من ضمنهم أنا، ممكن يلاقي أساميهم ويتواصل معهم. حتى الأطباء على فكرة، يعني أنا كيف مثلا بيجوني المرضى، يجوني من الأطباء، الدكتور يدخل على الموقع يشوف اسمي يحول للمريض.
1: حلو.
0: فكده يصير تعاون إيجابي بين الأطباء وأخصائيات التغذية.
1: ممتاز.
0: طبعا مرحلة إدخال الطعام جدا مهمة، لأنه هي دقيقة جدا. يعني إحنا ذكرنا إنه عندنا حروف متعددة للحمية، F عندنا اللي هو البي اللي هي مثلا الحاجات من البيولوج، الحاجات من الفركتان. فأنا إيش أسوي؟ أنا مثلا عندي البصل

0: البصل المكون اللي يسبب التخمر فيه غير الموجود بالفول. عرفت علي كيف؟ يعني كل واحد له تركيبة من نوعية السكريات غير الموجود بالعسل، غير الموجود بالحليب، الحليب اللاكتوز.
1: طيب خليني هذه نبغى ناخذ بس راحتنا فيها دكتورة ونتكلم فيها بتفصيل أكثر، بس خلينا نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد. أفهم
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: مواليد 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جد اف ام. اذكركم بضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه والمختصه ايضا في حميه اللو فود ماب. دكتوره، الان بسالك على ماذا ناكل وماذا نقلل، او ماذا ياكلون وماذا يقللون هؤلاء. يعني مثلا خلينا ندخل مطبخ لاحد المصابين مثلا بهذه الحساسية، وش أشهر الأطعمة المرتفعة بالفود ماب اللي يتناولونها بشكل يومي وعليهم أن ينتبهون إليها؟
2: الآن أنا هتكلم من ناحية يعني طريقة أكلنا المعتادة، اللي هي التراديشن فود أو اللي هي الطبيعة الغذائية عند المجتمعات العربية. بس لازم إحنا كمان نكون دقيقين بالتوضيح إنه الحمية تطبق على الناس اللي عندهم قولون عصبي، والقولون العصبي ليس حساسية للطعام. لذلك إحنا نقول إنه الحمية هذه ليست حمية دائمة، هي حمية
1: مؤقتة
2: أنا أسويها. بالضبط، هي حمية لتحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعراض، ولا ليست حمية مستمرة مدى الحياة. يعني أنا مثلا لو عندي شخص عنده حساسية قمح أو حساسية جلوتين، أنا هنا أعمل له منع مدى الحياة. أو عنده مثلا عدم تحمل اللاكتوز، يعني ما عنده في جسمه أصلا الإنزيم القادر على هضم اللاكتوز، فأنا هنا أمنع الحليب ومشتقاته مدى الحياة.
1: لكن هنا الفرق يختلف تماما. أوكي،
2: لكن هنا يختلف، هنا أنا ممكن أسمح له بالحليب بمرحلة من مراحل النظام الغذائي.
1: حلو.
2: أسمح له بالجلوتين، أسمح له بعد كده بالبصل والثوم والفول ومشتقاته لاحقا على حسب تجاوب. يعني طبعا هي تختلف بناء على التقييم الفردي للحالة اللي عندي. فهذه أول فكرة، لازم يكون الشخص اللي عنده متلازمة القولون العصبي فاهمها، إنه الحمية ما هي عذاب وما هي نمط حياة مستمر، وإنما هي طريقة عشان نوصل لمنع أقل قائمة ممكنة من الطعام. بالعكس، أقل قائمة ممكنة من الطعام.
1: ماذا عن منتجات الكافيين دكتور؟ القهوة والشاي هذه يعني بتزيد الأعراض؟
2: الكافيين مسموح في هذه الحمية بنسب محددة، ما في مشكلة. يعني ممكن نسمح بكوبين باليوم، بس ببدايتها ما نسمح بوجود الحليب لأنه فيه لاكتوز. ولكن بعدين ممكن إحنا نختبر الحليب. يعني ممكن نبدأ مثلا نسمح له ناخذ بدال الحليب حليب أرز أو حليب خالي من اللاكتوز، ما في مشكلة.
1: بس كل منتجات الألبان تعتبر هاي فود ماب دكتورة؟
2: أيوة طبعا، عشان فيها اللاكتوز. أوكي. طيب، إيش تحب الآن نتكلم بالتفصيل أكثر عن الحمية؟
1: يعني مثلا خلينا نتكلم عن الخبز والقمح، هل اللو فود ماب تعني نظام خالي

0: الجلوتين عشان بس نفرق.
1: لا، ما تعني نظام خالي من الجلوتين، وهذه للأسف خلط شائع بين الحميتين. احنا نقطع بعض منتجات القمح والبسكوت والكلام هذا، لأنه فيها نوع من أنواع الأوليغوساكرايد، هي نوع من أنواع الصدمة بنفسها، وأيضا لأنه بعض أو أغلب منتجات القمح وخصوصا مثلا السناكات هي البسكوت والكلام هذا يكون فيها مادة الكورن سيرب اللي هي شراب الذرة. يعني للأسف حتى الجلوتين فري بسكيت أو كده ممكن يكون فيها هذه المادة اللي هي الكورن سيرب. فإحنا هنا هذا هو سبب المنع، بس الناس تخلط بينها وبين منع الجلوتين، ولكن هي أساسا ليست حمية جلوتين فري. نسمح لاحقا بوجود منتجات تحتوي على الجلوتين، ولكن لا تحتوي على حاجات ممكن إنها تسبب يعني تسبب ظهور الأعراض من جديد.
0: طب إيش رأيك في التمر؟ يعني هو جزء أساسي يعتبر من غذائنا سواء كان في السعودية والخليج، حتى في بعض الدول العربية وبلاد الشام يعني أيضا. هل الكمية هنا تصنع فارق دكتورة؟
1: طبعا طبعا الكمية تصنع فارق، وهذا أساسا يعني زي ما نقول إحنا محور أساسي بحماية الصدمة اللي هي حجم الحصة. يعني لو مثلا وحتى يختلف على حسب نوع التمر، مثلا انا ممكن اخذ من بعض انواع التمر 3 حبات وبامان وبدون اي مشاكل، ولكن نفس نوع التمر اذا تجاوزت عدد الحبات ممكن يصير معايا تظهر معايا الاعراض. فهذه مثلا مشكله. حاطيك مثال ثاني، مثلا نفس الكلام ينطبق على البطيخ، ينطبق على الكرز، ينطبق على الأفوكادو. الأفوكادو من الدهون النافعة جدا، ولكنه يحتوي أيضا على نوع من أنواع الفودماب اللي إذا إحنا مثلا في ناس إذا أنا ما أسمح لهم يأكلوا أكثر من نص حبة بالوجبة أو ربع حبة بالوجبة، إذا أكلوا أكثر تبدأ تظهر عندهم الأعراض. فهي زي ما قلنا الحمية جدا حلوة ولكن دقيقة، وتحتاج متابعة مع أخصائي، وتحتاج أنك أنت تكون بالك طويل معاها، وعندك وأيضا عندك قدرة أنك تراقب التغيرات اللي جالسة تصير معك. لكن طبعا بوجود شخص مختص نحاول نبسطها قدر الإمكان. وأسهل طريقة للتبسيط كنا إحنا نجاوب على السؤال هو مثلا إنه من أكلنا إيش إحنا ممكن نأكل. يعني إحنا مثلا إيش متعودين نأكل على الفطور؟ متعودين نأكل نواشف، جبن، بيض، فول، حمص، الكلام هذا، ومتعودين مثلا نأكل أنواع الخبز. فأنا مثلا هنا أبدأ بالخبز، أحدد لهم أنواع مسموحة من الخبز، مثلا ممكن أسمح لهم بخبز الدخن، ممكن إني أسمح لهم أيضا بخبز الذرة اللي هو يشبه التوتية
0: شعير.
1: هذا النوع هذا النوع من الخبز اللي هو خبز الذرة نسمح فيه ونسمح بخبز الدخن. فإحنا اخترنا بدائل، مثلا الشخص يقدر يأكل عصير الدخن ما في مشكلة، ويحط عليها سمن ما في مشكلة، ويحط عليها 3 تمرات مثلا، هذا فطور مناسب. فطور تاني بيض تونة بس مع الخبز اللي احنا حطيناه مع الخضار اللي احنا نسمح فيها، بس هنشيل البصل مثلا من الفطور. هذه كبداية تعتبر اختيارات جميلة للفطور.
0: طب في انت حطيتي بدائل للاشياء هذيك برافو، لكن في بدائل مثلا للبصل والثوم والحليب؟
1: مبدئيا لما نبدأ الحمية ما في بدائل نهائية، لكن لما نبدأ ندخل بمرحلة ادخال الطعام يكون بديل البصل والثوم إنه إحنا مثلاً نسمح فيهم مطبوخين. لكن أنا إيش أسوي؟ أعطيهم حاجات نكهتها قريبة للبصل والثوم. يعني مثلاً اللي يحبوا البصل أقول لهم بدال البصل استعملوا ورق البصل الأخضر فقط، فهذا يعطيكم نكهة قريبة للبصل. أو استعملوا جزء بسيط، يعني مثلاً قطع بسيطة من الكرفس كمان تعطيكم نفس نكهة البصل. ممكن بشر زنجبيل يعطي نكهة غريبة. ممكن كمان أنصحهم بطريقة جدا كانوا المرضى يحبوها، أقول لهم جيبوا زيت زيتون أو زيت أفوكادو أو أي زيت عندكم، حطوا بمرطبان وحطوا فيه شوية ثوم، واستخدموا بس الزيت من دون الثوم عشان تنكهوا الأكل اللي تحبوا نكهته. ففي طرق حتى هذه حتى بالمرحلة اللي هي مرحلة المنع هذه نسمح فيها، لكن ما نسمح مثلا بودرة ثوم، بودرة بصل، بصل مطبوخ بهذه المرحلة، نسمح بالبدائل اللي أنا قبل شوية عديتها. متى نسمح فيها؟ بمرحلة

0: خانة
1: طيب هذا اللي بسألك عليه. معلش دكتور خليني بس أستوقفك هنا عشان بس نفهم بالتدريج. يعني من الأشياء اللي قرأت أنه هذه الحمية تمر بثلاث مراحل صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب كثير من الناس يعتقد أنه اللوفود مابي قائمة ممنوعة دائما، بينما انت ذكرتي لانها ثلاث مراحل. اشرحيني في المرحله الاولى مثلا، هل نلغي كل الفود مابس تماما ولا نقللها مستوى يسمح بتقييم الاعراض عندكم كاخصائيين؟
0: لا نقللها بمستوى يسمح بتقييم الاعراض. طبعا هي التقليل يعتبر يعني كيف اقول لك، تختلف على حسب القوائم. خليني اكون دقيقه اكثر. يعني البصل والثوم الغاء تام. ما في كلام هنا.
1: حلو تمام.
0: هذا بالنسبة للبصل والثوم. بس مثلا أجي على الباذنجان مثلا، البروكلي، الشمندر، نسمح بحصص محددة.
1: طيب خلصنا المرحلة الأولى، كم تستمر أول شيء هذه المرحلة؟
0: هذه المرحلة تستمر غالبا ما بين 3 إلى 6 أسابيع.
1: طيب إيش نسوي بعدها إذا تحسنت الأعراض هنا؟ إيش المرحلة الثانية؟
0: نبدأ بمرحلة إدخال الطعام.
1: طيب هذه كيف تتم؟
0: مرحلة إدخال الطعام تتم إنه إحنا نعطي المريض قائمة ونطلب منه يسجل فيها البيانات بدقة شديدة. القائمة تشمل جميع أنواع السكريات اللي إحنا ذكرناها. يعني مثلا أنا أكتب له بالقائمة جرب اليوم نوع من أنواع السكريات اللي ممكن تسبب تخمرات، اللي هي الموجودة بالبصل. بس تجربها لحالها، ما ينفع بنفس اليوم تجرب البصل والفول والحمص.
1: يعني ما دخلها دفعة واحدة، نبدأ الإدخال حبة.
0: حبة لدرجة هذه المرحلة، عشان هي اسمها مرحلة اختبار، غالبا تكون 8 إلى 12 أسبوع، تأخذ وقت طويل لكنها مجدية الصراحة. مع الوقت نشوف نتائج جدا إيجابية. هذه التوم مثلا حنجربه 3 أيام حتى مو يوم واحد. وندخله بشكل يعني نرفعه بشويش. يعني مثلا أقول له اليوم جربه مطبوخ ناسبك، بكرة جربه بكمية بسيطة مثلا كده مع تقلاية مع حاجة تحط حاجة مع سمن وكده، ما في مشكلة. اليوم الثالث جربه بوجبة ثانية، تمام الأمور تمام معك سليمة ما عندك مشكلة، ارجع دخله. نروح للي بعده. إيش تبغى مثلا؟ إيش نبغى نجرب مثلا؟ يقول لي أنا أحب الحليب، ما أقدر بلا حليب. ما أقدر بلا آيس كريم. خلاص نجرب الآيس كريم، نبدأ نجرب الآيس كريم. ياخذ بس مثلا نص سكوب، يعني نص ملعقه مو اكثر من كذا، نص ملعقه طعام اول يوم، ثاني يوم ملعقه، ثالث يوم ملعقتين، امورك تمام ارجع دخلها. نجي نجرب حاجه ثانيه. طب بهذه
1: طب ايش الشخص لو معلش دكتوره، لو الشخص اكتشف انه كميه صغيره مناسبه له بس الكميات الكبيره هي تسبب مشكله، ندخل هنا في قائمه المنع ولا ممكن تسمحي له؟
0: رائع السؤال. عشان كذا هي هذه الحميه عملناها. احنا لما نشوف انه انت كميه صغيره ما تزعجك، خلاص عرفت حجم حصتك. انت هذه الكميه مثلا انا كنت بتكلم عن التمر، انا بقول الحصه هي 3 حبات، لانه لو احنا اكلنا 5 حبات حتزيد نسبه نوع من هذه الفودمان. بس ممكن جسمك يكون مع بمرحله المنع ارتاح، فلما انت زودت عادي جاوب معك.
1: بس في 3 حبات 30 جرام، في 3 حبات 60-70 جرام.
0: ايوه. فالفكره انه كيف تجاوب الشخص مع هذا الشيء؟ شاف انه انا متجاوب مع الـ3 حبات اوكي، بس لما اخذت 5 شويه رجعت لي الاعراض. لا خلاص خليك على 3 ما في مشكله. وعشان كده احنا نقول نبدا بالتدريج عشان نشوف حجم الحصه اللي بيناسبه كمان. فهذا الشيء كمان يعطي صوره اوضح ويقلل قدر الامكان قوائم المنع. يعني مثلا انا اشوف اكثر حاجه طبعا عشان احنا شعوب تحب الفول والحمص والكلام ده، اكثر شيء معاهم يعني اشوف نتيجه جدا حلوه انه يصير الشخص عارف كميه الفول اللي ما تتعبه، كميه الحمص اللي ما تتعبه، فيقدر يدخلها وتكون مريحه وما في مشكله. ونفس الكلام ينطبق على الفاكهه والمنتجات الثانيه.
1: جميل. طيب خلي
0: لكن زي ما قلنا كل نوع لوحده، عشان نأكد ندخل كل نوع لوحده بعد المنع لفترة 3 إلى 6 أسابيع.
1: حلو.
0: وندخل كل نوع نختبره لمدة 3 أيام بالتدرج بالكمية.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل أخير دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟

0: نتشوق للمتعة والإثارة.
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM مع ضيفتنا الدكتورة سندس الدباغ المتخصصة في التغذية العلاجية والمتخصصة أيضا في اللو فود ماب. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتورة، قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، إيش أكبر خطأ تشوفينه عند الأشخاص اللي يطبقون هذه الحمية، وخاصة إذا أخذوها من الإنترنت بأنفسهم؟ يعني
4: هو هذا أكبر خطأ، انهم ياخذوها من الانترنت وما يعملوا التزوج اللي احنا نتكلم عنه. طبعا اول حاجه لما احنا ناخذها من الانترنت، لما تفتح النت تلاقي قوائم الفود ماب الممنوعه، قوائم الفود ماب المسموحه وبس، ما في تفاصيل. بينما اهم تفصيل فيها هو حجم الحصه، انه ممكن حاجه تكون بالقائمه الممنوعه بس انا كاخصائيه تغذيه اسمح لك فيها، ولكن أعلمك على المقاس اللي ما يسبب لك ظهور الأعراض عندك. فهذا الفرق، إنه الأساس الحين يعتمد على إنه ما تمشي بس على ممنوع مسموح. إحنا عندنا ممنوعات، ولكن إذا كان حجمها بكمية معينة تتحول للقائمة المسموحة، فيصير عندك قوائم أكبر وأريح. هذا أول خطأ يرتكبه. الخطأ الثاني إنه يشيلوا الجلوتين تماماً، بينما هي الحمية ليست جلوتين فري. الحمية مسموح فيها بتناول أطعمة اللي فيها جلوتين، ولكن زي ما قلنا أحياناً يكون من داخل، يعني يصدف إنه الجلوتين موجود بمنتج وهذا المنتج فيه حاجة تانية من الفود ماب، فيخلطوا بين الموضوعين. لذلك وجود شخص متخصص يشرح لهم الفرق، يشرح لهم الأشياء المسموحة من هذه القوائم، يعطيهم أريحية أكثر باتباع.
0: طيب هل هي مناسبة للأطفال دكتور، ولا ما تفضلون استخدام الأطفال لهذه الحمية؟
4: الآن بالنسبة للأطفال، الطفل إحنا نركز بالأساس على نموه. والحمية فيها حاجة حلوة، إنه هي ليست لها كميات. يعني مثلا الكميات المسموحة إحنا نأخذ راحتنا فيها، مثلا الأرز أنا أعطي المريض راحته فيها، الفاكهة المسموحة عندنا كمان مجال، اللحوم. فحقيقة لو أنا مضطرة أعطيها الطفل، أعطي يعني مضطرة مثلا بأمر من الطبيب إنه لازم يعملها عنده، مثلا إمساك مزمن ما بيتعالج نتيجة مرتبط بالقولون العصبي ومؤثر على أصلا، يعني وجود هذه المشكلة أثرت عليه على نموه، أو أثرت لأنه سببت مثلا نقص بنسبة الحديد في جسمه، سببت نقص بعناصر تانية. فأنا بهذه الحالة أعملها، بس زي ما قلنا الحين فيها حاجة جميلة، إنه هي القوائم المسموحة ليست لها سعرات محددة، فنكون أكثر دقة مع الأم أو الشخص المسؤول عن طعام الطفل، إنه نعطي الطفل راحته بالوجبات عشان نكمل بنمو سليم.
0: طب
4: طالما الحالة محتاجة لها بالشدة.
0: طب الحامل مثلا أو المرضع، تنصحينهم يستخدمون هذه الحمية؟
4: الحقيقة لا، ما أنصحهم يعملوها أبدا. طبعا أحيانا بسبب الحمل أو خلال فترة الرضاعة يكون إحنا عندنا تظهر الأعراض، أعراض اللي هي الIBS أو القولون العصبي، بس أعمل لهم حاجة شبيهة فيها، يعني تشبه طريقة التعامل مع الأطفال اللي إحنا نسميها

0: جنت الابروتش يعني يعني لو فضنا بحنونه شويه ما تكون قاسيه مع بدائل خفيفه. يعني مثلا نعمل مع بعض قوائم انه اجلس انا مع الام الحامل اقول لها حنشيل التفاح بس ضروري تاكل عنب ضروري يكون بك فراوله. فلازم يكون انا عندي قوائم تغطي التغذية السليمة للأم. هذه اللي يعني حشيل مثلا الكاج أو الفستق بس ضروري مثلا تأكلي كذا حبة لوز في اليوم، ضروري يكون عندك زيت زيتون عشان الدهون النافعة مهمة لنمو الطفل. فيكون عندنا تدقيق أكثر، وأيضا يرجع لي الحكم الإكلينيكي يعني هل لازم تعملها ولا ينفع تأجلها.
1: طيب سؤال يا دكتور، أنا عشان نطلع بمختصر لهذه الحلقة، لو أمامك مثلا شخص يعاني من القولون منذ سنوات ويشتكي دائما يقول تعبت من الأكل وما أعرف إيش أكل، إيش أول خطوة تنصحين يقوم فيها الآن بعد سماع هذه الحلقة؟
0: أول خطوة أنصحه فيها إذا كان يعني إحنا عندنا خطوتين مهمة بهذه الحالة للأشخاص الذين يعانون من آلام القولون. أول شيء لازم يعني نعمل كل اللي علينا من ناحية الفحوصات الطبية. يعني أنا حاطيت مثال من خبرتي، ممكن كان عندنا مريض بيسويها من رأسه لحمية القولون وبيتعب نفسه مدري إيه، بعدين لما جاء عندنا أنا بدأت معه وأعطيته ملاحظات، ولكن أصريت إنه يشوف طبيب جهاز هضمي. فطبيب الجهاز الهضمي اكتشف المشكلة إنه عنده نمو بكتيري لنوع معين من البكتيريا هي اللي بتعمل له كل الأعراض هذه. يعني هو كان اكتشفنا المشكلة، فهذا أهم حاجة أنا أنصح فيها. لازم إحنا نكتشف المشكلة بالأساس، هل أنت فعلا عندك قولون عقد ولا نشخص نفسك من نفسك؟ كثير ناس يقول لك أنا عندي قولون، أسألها مين يقول لك عندك قولون؟ أنا عندي قولون، يعني ما أحد قلها إنه أنت، ما في طبيب أعطاها هذا التشخيص، هي شخصت نفسها بنفسها أو هو شخص نفسه بنفسه. أنا يهمني يعني يكون عندي تشخيص واضح بعد تحاليل للبراز، تحاليل متأكد ما عندنا أي نوع بكتيريا، نمو بكتيريا غير سليم بالجهاز الهضمي، لأنه نمو البكتيريا غير سليم نعالج أول شيء المشكلة بمضاد حيوي مناسب لهذه البكتيريا، وبعدين نعمل فدمان مو مشكلة، نعملها فترة بسيطة ونكمل.
1: جميل.
0: هذه أول خطوة. الخطوة الثانية نعم نسوي الفدمان.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله على العجاله دكتوره، في كثير من الاسئله صراحه حول موضوع حلقه اليوم. في ريم من مكه تسال تقول انا مشكلتي الانتفاخ، واحيانا اصحى الصباح بطني طبيعي وبنهايه اليوم يصير الانتفاخ واضح جدا، هل هذا النمط ممكن يكون له علاقه بنوعيه الاكل اللي اكلته خلال اليوم؟
0: اكيد طبعا، طالما تصحى الصباح بطنها طبيعي وبعدين تشوف هذا الانتفاخ فهو مرتبط بنمط الطعام. انا انصحها بهذه الحاله انها تبدأ زي ما قلنا يعني تطبق الحمية بشكل بسيط، لأنه هي مشكلتها بسيطة، وممكن خلال هذا الوقت زي ما قلنا تحاول تعلل يعني تتأكد أكثر من التشخيص الدقيق لمشكلتها. أحيانا يكون هذا الانتفاخ مرتبط بجرثومة معدة مو بالضرورة بمشكلة بالقولون، فكمان إحنا هذه مشاكل الجهاز الهضمي مزة دقيقة وتشبه بعضها.
1: طيب
0: فيكون يعني أهم شيء تأكد إنه ما عندها مشكلة بالقولون ولا عندها مشكلة بالمعدة، وبكل الأحوال حيناسبها إنها تعمل الفدمان.
1: جميل. أبو تركي من الرياض يقول صباح الخير، هل في تحليل أسويه يطلع لي ورقة تقول هذه الأطعمة تناسبك وهذه ما تناسبك؟ لأن في مراكز تعرض تحاليل عدم تحمل الطعام، وأبغى أعرف هل فعلا يعتمد عليها، ويريت بس الدكتورة تقول لي وين عيادتها إذا سمحت.
0: أول حاجة بالنسبة للتحاليل هذه من عندي، أنا بقول لك كلها تجارية وغير صحيحة وسليمة. التحليل الوحيد الصحيح اللي إحنا نعتمده هو تحليل اسمه تحليل الأجسام المضادة الـ IgA، ونعمله بحالات حساسية واضحة. هذا من التحاليل اللي نعملها، وطبعا نعمل تحليل تاني مرتبط بحساسية الجلوتين، بس يكون يعني هذول التحليلين الوحيدين اللي احنا نعتمدهم عشان نقول هذا الاكل يناسبك وهذا الاكل ما يناسبك. اما اذا مثلا قلت لك انا حسوي لك تحليل اسمه IgG ما حينفعك في شيء، فلازم تكون عارف المصطلح اللي احنا نستعمله، يكون للاسف بس حياخذ منك مال. الادق اذا انت عندك مشكله زي ما قلنا بالقولون، وغالبا الرجال اكثر من النساء

0: خصوصا بعد الأربعين يبدأوا يعانوا من مشاكل بالقولون. ضروري حتى صار جزء من البروتوكولات الطبية يعملوا منظار بشكل يعني زي روتيني.
1: أي نعم.
0: يتسوي منظار، يتسوي تحليل البراز، هذا الأدق، وبناء على هذه التحاليل بعد ما تعملها نقدر نشوف إذا ما عندك أي مشكلة ما في مانع نعمل هذه الحمية وتكون مناسبة لك بإذن الله تعالى. بالنسبة لعيادتي أنا حاليا متواجدة بالولايات المتحدة، ماني متواجدة في السعودية، كنت بمركز الطب الدولي، لكن تقدر تتواصل معايا عبر انستغرام أو تويتر وأقدر نقدر نتابع أونلاين.
1: ممتاز. عموما حسابك موجود في الحساب الشخصي على منصة إكس، موجود إن شاء الله في إعلان الحلقة. طيب نأخذ آخر سؤال. سؤال يقول بعد ما أعرف الأطعمة اللي تزعجني هل ممكن بعد سنة مثلا أجربها مرة ثانية واكتشف إن جسمي صار يتحملها أو عدم التحمل يستمر طول العمر؟ غادة من جدة.
0: هذا هو كل كلامنا بالحلقة، إنه جسمك ممكن يتحملها، فهنا الفكرة. بعد ما تقطع هذه الأطعمة نقدر نبدأ نجرب بشويش حبة حبة. حتى على فكرة طريقة التجريب ما عندنا إحنا قاعدة علمية للتجريب على فكرة، يعني إحنا مرة رحيمين مع المرضى. طريقة التجريب أنا أقول لهم أنت إيش أكثر أكل وحشك، أنت إيش أكثر أكل حاسس بالحرمان لأنه افتقدته في نظامك الغذائي نبدأ فيه. والحمد لله يعني نوصل لحاجة مرة حلوة مع المرضى أنه بالأخير نكتشف أنه هذا المرض يجب ثلاث أنواع طعام، هو كان خلال حياته كلها يعني قاطع أكثر من 20 نوع من الطعام. فحرام الواحد يعزز نفسه.
1: صحيح.
0: بالأخير الأكل حيساعدنا أنه إحنا نحسن جودة حياتنا ونستفيد من جميع المغذيات الموجودة.
1: جميل جدا، يعطيك العافية دكتورة سندس الدباغ المختصة في التغذية العلاجية ومتخصصة أيضا في اللوفود ماب، وصراحة موضوع يمكن أول مرة نطرحه ومثير للناس، لأن في كثير من الناس ما كانت تعرف أنها يعني عندها هذه الأعراض وعلاجها سهل جدا. شكرا لك دكتورة. حابة أضيف شيء قبل ما نختم معك؟
0: حابة أضيف كده ملاحظة بسيطة للمستمعين الأكارم. أرجع أأكد على موضوع إنه إذا الآن سمعتوا يعني كانت المعلومة جديدة عليكم بخصوص حمية الفود ماب، رجاء لا تلجأوا للقوائم الموجودة على الإنترنت لأنها للأسف ليست دقيقة. وزي ما قلنا يختلف حجم الحصة. أنا أنصحهم ينزلوا التطبيق الخاص بهذه الحمية اللي هو مصمم من جامعة مناش نفسها.
1: إيه.
0: فيقدروا يدخلوا على الأب ستور أو الأندرويد ستور في تطبيق اسمه فود ماب مناش، باسم مناش MONASH. هذا التطبيق رائع جدا للي حابين يبدأوا يطبقوا الحمية، يعطيك حجم الحصة. يعني يقول لك لو أنت مثلا تبغى تأكل تمر حتلاقي التمر مسموح لك هذه الكمية، لو تبغى تأكل مثلا بطيخ مسموح لك هذه الكمية، فيعطيك الكميات المسموحة بالضبط الأقل مبدئيا لبين ما يعني يتابعوا مع أخصائية تغذية متخصصة بالحمية هذه. مبدئيا الأقل هذه طريقة سهلة ومضمونة ويعني موثوقة، يعني الجامعة نفسها اللي صور النظام أعطتكم تطبيق، فما في داعي تروحوا الأماكن تانية. والتطبيق على فكرة مجاني، ولو الشخص يبغى يسوي اشتراك فيه أعتقد يمكن 30 ريال بالسنة، فهو مرة مبلغ
1: ممتاز. حلو.
0: فأتمنى دائما نرجع للمصادر الموثوقة لما نسوي أي نظام غذائي.
1: جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتور سندس الدباغ أخصائية التغذية العلاجية، ونلتقي دائما على خير بإذن الله. شكرا دكتورة.
0: يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا. إذا وصلنا معكم سمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ريشة.
1: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
2: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
8: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
9: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
10: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس.
1: جدة اف ام على هواك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موجودة.

0: موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي، فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الحي الرقمي وجهة استراتيجية ترتقي بالرياض نحو مصاف أفضل 10 مراكز تقنية عالمية. مليون ريال من تركي آل الشيخ لصاحب التذكرة المليون لفيلم سيفن دوكس المعروض بفوكس سينما. أعمق مما ترى، حملة وطنية لتنظيم السياحة البحرية وتأكيد معايير السلامة والاستدامة. إطلالة سهيل تباشير الاعتدال المناخي في أجواء المملكة مع لطافة الليل وتيارات رطبة. دراسة حديثة، تحذيرات من تداعيات الذكاء الاصطناعي على التنوع اللغوي والتعبير الشخصي.
0: في 60 ثانية. جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة اف ام.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟

0: لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد نسعد بمتابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن التجميل النسائي ومن هي السيدة المرشحة لهذا الإجراء. أيضا رح نتكلم عن كيف يمكن للغة الملابس أن تصنع الانطباع الأول عند طبعا التقديم إلى وظيفة أو عند المقابلات الشخصية، وأكثر طبعا من يعني أي مناسبة ممكن أنت تروحيها، كيف ممكن ناخذ صورة أكبر بكل ثقة وبكل أريحية من لغة الملابس. طبعا كلنا نعرف انه الدهون دائما دهون ضاره، لكن هي مفيده للبشره والشعر، بس من فين من صادرها وكيف ممكن احنا نستفيد منها؟ كل هذا واكثر اكيد في فقره التغذيه.
2: لمسه جمال على جده اف ام.
3: طبعا وللحديث اكيد اكثر عن التجميل النسائي يسعدنا طبعا ان ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد ادريس، طبيب وجراح نساء ولاده. دكتور محمد اسعد الله اوقاتك.
4: يا اهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير انت وجميع المستمعين.
3: يا هلا، يسعد مساك يا دكتور ومنورنا.
4: الله يكرمك، منور وجودك، الله يكرمك.
3: دكتور، في البداية لو جينا نتكلم يعني ما هي الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع المرأة إلى خلينا نقول إجراء تجميل نسائي؟
4: طبعا تجميل النسائي من أكثر الأشياء اللي دحين مسوية زي الهاجس عند كثير من السيدات، حتى المحتوى على السوشيال ميديا بالنسبة للناس المهتمين بهذا الشيء صار هو بيجذبهم أكثر، انه حتى لو من غير اسباب يحبوا انهم يعملوا هذه الاجراءات.
3: ترند.
4: بالضبط. الاسباب طبعا تختلف، خلينا نقسمها كده كنوعين كبار، في اسباب مرضيه واسباب يعني بس كده لرغبه شخصيه او لراحه نفسيه. بالنسبه للاسباب المرضيه هذه دائما بتكون بعد اجراءات اخرى، بعد ولاده، بعد نزول مفاجئ للوزن بسبب تكميم او غيره، بعد عمليه جراحيه، فممكن بعد فترة تلاحظ السيدة أنه صار في تغير في المنطقة، تغير في الراحة النفسية، تغير في العلاقة الزوجية ممكن، فبالتالي بتلجأ أنه نتيجة الحالة اللي صارت معها ترجع لطبيعتها السابقة، فنقول هذه حالة مرضية وممكن تحتاج التدخل. الحالات الثانية بيكون والله شافت ترند على السوشيال ميديا، تكون هي مثلا تبى تغير الكلام اللي بيصير مع صديقاتها في المجالس، انه اعملي في ترند جديد، في منتجات جديده، فبالتالي تبدا تحاول تمشي ورا الترند وتجرب. فهذه اكثر سببين شيوعا للسيدات اللي بيجوا للعياده يبغوا يسووا هذه الاجراءات التجميليه.
3: طيب أنت كدكتور يعني كيف تقدر تفرق بين الحاجة الطبية الحقيقية وبين التجميل؟ يعني متى مثلا أقدر أقول إنه السيدة لا تحتاج إن هي يعني تدخل جراحة وتصحح وظيفة قبل ما يكون تجميل؟ يعني
4: مو هذا القرار أو كيف نقدر نفرق يعتمد إنه إحنا والسيدة معانا. أول شيء لازم نعرف إيش اللي خلى السيدة إنها تجينا العيادة. هل مثلا صارت عندها التهابات متكررة، صار عندها آلام، صار عندها مشكلة وزعجتها؟ فبناء على الشكوى اللي بتجينا من المريضة إحنا بنقدر إنه نشوف إيش الأنسب لها وكيف حنعالج الموضوع وكيف ممكن إننا نتخذ الإجراء المناسب لحالتها، سواء كان بتدخل جراحي، بإجراء غير جراحي، ممكن حتى بشرح الآلية حق التغير هذا كاملا، فبتتقبل المريضة انه هذا مجرد تغير طبيعي مثلا لعمرها، لولاداتها، الفترة الزمنية اللي هي الآن صارت

0: فيها بعد ما كانت مثلا لسه ما خلفت، لسه شباب، لسه في بداية العشرينات. فرق لما توصل لمثلا عمر متقدم ويكون عندها أسرة، كذا طفل وكذا أولادة وكذا عملية، فلا بد يكون الواحد عمره عليه حق. صح إنه في إجراءات بتحسن بشيء كثير، لكن نوازن بين المضاعفات والمصلحة والوظيفة اللي احنا هنعالجها لو كان في مشكلة وظيفية.
1: طب إيش الحالات يا دكتور اللي تستدعي إنه لا يحتاج تحتاج جراحة؟
0: شوفي، لما يكون في التهابات بشكل مرة متكرر، لما يكون في مثلا تضخم أو نسميها احنا زي البارترين أبسس أو التهابات أو إيش يسموها الأبسس كده، زي الكتل أو الآلام الشديدة والتضخمات في المنطقة، ممكن مشاكل ما بعد الولادة بسبب شق العجان، ممكن جفاف المنطقة، ممكن نزول الوزن بيعمل فيه زي حتى المنطقة بينزل وزنها، بيصير فيها ترهلات، بيصير فيها اختلاف بين الجهة اليمين واليسار. بالإضافة لأنه نفس السيدة لو كانت متضايقة، سواء حتى ممكن متضايقة من من من الشكل، متضايقة من في الملابس، متضايقة من أي حاجة ممكن هي تأثر عليها، فبالتالي هنا تحتاج ما نقول تدخل جراحي، تحتاج تقييم للوضع ودراسة للحالة بشكل منفصل، لأنه كل حالة تختلف. ما نقدر نقول قاعدة تمشي على الجميع، كل سيدة بناء على الشكوى حقتها، عمرها، لون البشرة، طريقة المنطقة حقتها، كله بيختلف، فبالتالي نقيم الحالة بشكل مستقل ونقدر نقول إنه هذا الشيء أنا قلتها هي الأسباب اللي تخلي السيدة تراجع دكتور جراحة النساء والولادة، عشان نقدر نتكلم ونشرح الموضوع بشكل مفصل يفيدها وما تندم على قرار اتخذته وتقول يا ريت ما سويت، ونبغى نرجع للي كنا عليه بس وما نقدر.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت إنه في مضاعفات، خلينا نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن يعني السيدة يجب أن تتعرف عليها قبل الإجراء.
0: شوفي، المضاعفات تعتمد حسب الإجراء، خلينا نقسمها إنه في إجراءات جراحية وفي إجراءات غير جراحية. أغلب المضاعفات بتكون في الإجراءات الجراحية، لأنه مو كل جراحة معناها إنه هذا الإجراء كويس أو حيكون نتيجته أفضل، ومو كل إجراء غير جراحي حيكون والله نتيجته إنه أأمن أو ما في مضاعفات. فأولا زي ما قلنا بيختلف حسب عمر السيدة، طبيعة الجلد، طبيعة جسمها، صحتها العامة، وزنها. المضاعفات تختلف ما بين ممكن يصير في نزيف أو تجمعات دموية، التهابات، التئام الجرح، لأن المنطقة هناك حساسة وفيها ما هي منطقة يعني ما هي نشطة، بالعكس المنطقة نشطة وفيها تجدد خلايا بشكل مستمر، فممكن يكون التئام الجرح متأخر، إعادة العملية أو الإجراء بعد كذا ممكن متكرر، الندبات حقة الجروح ممكن تكون موجودة، خاصة بالنسبة للسيدات اللي متزوجين أو عندهم بيمارسوا العلاقة الزوجية بشكل مستمر، هذا ممكن يؤثر على النتيجة، ممكن يؤثر حتى على الالتئام والنتيجة النهائية بعد انتهاء كل شيء. فهذه كلها لازم السيدة تحطها في الحسبان ونوازن معاها، هل الخوض في هذه الرحلة هو مجدي أو حيريحها من أشياء مضايقتها خلتها تجي العيادة ولا لا؟
1: نعم. طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم إنه في بعض السيدات ممكن مثلا تعمل العملية بعدها تحمل أكثر من مرة، مثلا مرة اثنين ثلاثة، هل ممكن إعادة العملية ولا لا؟
0: إعادة العملية، خلينا نبدأ سؤالك من الأخير، إعادة العملية ممكن، بس دائما لما نحن بنعيد العمليات أو بنعيد الإجراءات لنقول العمليات، لأنه مو شرط يكون الحل عندها بالعملية. فإحنا أصلا من البداية لما تجي المريضة أول مرة بنقول لها حتى أنه مثلا أجل الإجراء إلين مثلا خلاص يكون أنت، طبعا زي ما قلنا في حلقات سابقة أنه لازم يكون في فاميلي بلانينج، أنه والله هذه السيدة تجيب 3-4 أطفال، بعد كده هتستخدم موانع، بعد كده هنقفل موضوع الإنجاب أو شيء زي كده، عشان تنظيم الأسرة يكون بحمل آمن وصحي زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة. فبالتالي الوجود الإجراءات التجميلية أو الجراحية أو التجميل النسائي لابد أن يكون بالتوازي مع هذه الخطة بالنسبة للأسرة، لأنه

0: الحمل والولادة ممكن يؤثر على الإجراء لو كانت الولادة طبيعية، وخاصة حتى التغيرات الهرمونية أثناء الحمل والولادة بتساعد في تغيير المنطقة، إن كان من ناحية الشكل أو اللون أو الهرمونات اللي بتأثر على المنطقة بشكل كبير، حتى لو ما هي سوت أي إجراء قبل هيكون في تغير في المنطقة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنا بتكلم عن البروتوكول المتبع قبل إجراء العملية وبعد إجراء العملية. يعني قبل إجراء العملية أكيد في بروتوكول لازم تمشي عليه السيدة، من ناحية مثلا التدخين، من ناحية إيقاف بعض الأدوية مثلا، أكيد في إجراءات يعني بتصير قبل العملية.
0: شوفي، هو قبل أي تدخل أو أي تقرير لأي إجراء لازم أول شيء المريضة يكون عندها طلب معين، يعني مثلا ولدت، حملت، سوت عملية معينة، نزل وزنها بشكل معين، فبدأ حاسة جسمها أنه تغير من ناحية معينة وهي ما هي مرتاحة وفي شيء مضايقة، فبالتالي هي بتتوجه للعيادة. من هنا يبدأ البروتوكول. أول شيء في البروتوكول حقنا تقييم طبي كامل للمريضة، سواء نعرف تاريخها المرضي، إيش اللي أدى بيها لهذا الموضوع، ليش جات الآن ما جات في وقت أسبق، ممكن يكون عندها المشكلة لكنها مثلا ما هي متزوجة، جات تبغى تتزوج فتبغى تسوي الإجراء، فجد عليها إنها الآن هتتزوج، فنشوف إيش اللي خلاها تجي الآن وإيش اللي مضايقها بالفعل من الإجراء اللي هتسويه وليش تبغى تسويه. بعدين يختلف البروتوكول التالي حسب الإجراء اللي حيعمل، سواء إجراء جراحي، إجراء مجرد تلطيفي أو حقن مواد معينة، ممكن حتى يكون الإجراء مجرد تقييم نفسي أو دعم نفسي للسيدة إنه لا هذا طبيعي ما حيصير شيء، بالعكس لو سويت

0: دكتور يعني بصراحة، هل فعلا السوشيال ميديا الآن خلقت معايير غير واقعية؟
1: إذا كان السؤال بهل فحقول لك نعم.
0: طيب هو على فكرة في كل الإجراءات التجميلية أنا بشوف يا دكتور بيحطوا فلتر على بيحطوا فلاتر حتى على الوجه، يقول لك هذا مثلا قبل الفيلر والبوتوكس وهذا بعد الفيلر والبوتوكس،
1: أو قبل المونتاج وبعد المونتاج.
0: فعلا والله هذا اللي بيصير، وللأسف يعني بيروجوا حتى للمستحضرات التجميل.
1: شوفي خليني أجاوبك من ناحية كدكتور فقط، بل حتى أنت عارفة أن أنا في البيزنس الطبي من فترة. أحيانا زي ما قلت الصور بتكون ممنتجة مصورة معدلة، وما يمنع أنه فعلا في صور بتكون نتائجها جدا كويسة، يختلف حسب طبيعة الجسم، شطارة الدكتور، الإجراء المتبع، ضرورة إجراء هذا الشيء أو لا. لكن عموما السوشيال ميديا الغرض منها ليس توعية طبية، وإنما تسويق للإجراء عشان المرضى يجوا يسووا الإجراء، بدليل إنها دائما بتكون على الأشياء الغير مرضية. ما قد شفتي أنت مثلا تسويق لعلاج شيء معين، كلها إجراءات تلطيفية أو تجميلية أو حاجة قبل وبعد، عشان يكون الهدف أكثر تسويقي من أنه والله لا فعلا هذه قصة نجاح أنه فلانة كده وصارت كده. فلا نصدق كل شيء على السوشيال ميديا. زي ما أقول صح أنه أحيانا بعض السيدات وعموما وليس فقط في هذا الموضوع يجد علينا شيء أنه والله عندنا آلام، عندنا التهابات، عندنا مشكلة معينة، فما نلجأ للسوشيال ميديا وندور إيش الحل، لأن نروح للطبيب مختص. دكتور أنا كنت طبيعية لكن بعدين جد علي 1 2 3 4، نفند هذه الأمور، هذه النقاط، ونشوف إيش أسبابها. قد تكون أسبابها حتى من تغذية، من نوع رياضة معين، من لايف ستايل معين، فبالتالي هذا لو تغير كل شيء حيرجع زي ما كان. ما نحتاج نخوض في سلسلة من نسميه إحنا الإدمان الإلكتروني على الأشياء والإجراءات هذه، لأنها ونس دان حتبدأ تسحب معها على طول. كل شوية ما تشوف شيء في السوشيال ميديا تبغى تعمله، حتلاقي بعدين الناس كلهم كوبي بيست، ما حاطين كل شيء في السوشيال ميديا، وكل ما يشوفوا شيء يبغوا يسووه.
0: كمان يا دكتور أنا باك تتكلم عن موضوع مخاطر بصراحة، الكريمات المنتشرة، خلطة أم فلان، من يعرف إيه، لا هذا الكريم كده قبل وكده بعد، يعني إيش مخاطر استخدام الكريمات اللي ممكن تتعرض لها السيدة. في ناس يعني سبحان الله يستخدم الكريم وما يصير لها شيء، لكن الأغلب بيصير عنده مضاعفات.
1: وهذا برضو نفس الكلام اللي قلناه في موضوع السوشيال ميديا، لأنه أي كريم أو شوفي لازم الكريمات نعرف هي مكونة من إيش.
0: دكتور بيعملوا خلطات الآن، يعني خلطة أم فلان أم مدري مين، أنا بصراحة بشوف بالسوشيال ميديا.
1: الله يعين. عندنا الحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية من اكثر الدول اللي حريصة جدا على اعتماد الادوية بالFDA، ويكون في هناك اعتماد ومراجع ومكونات ومصادر. يعني لما تتخيلي قد ايش الشروط اللي حطتها المملكة، الله يحفظنا ويحفظكم بكل خير، على انه يكون الدواء مصرح وصالح انه الناس يستخدمه من غير مضاعفات. بل حتى في بعض الأدوية اللي تكون مصرحة في دول تانية، حرص حكومتنا الرشيدة إنه هذا الدواء ممكن يعمل شيء لو صار ما بيخلوه بيكون موجود، حرصا على كل الناس اللي عايشين على أرض هذا الوطن. فبالتالي إحنا ما نلجأ والله نسيب هذه الجهود الكبيرة من المملكة ونروح نشوف الأشياء الغير معتمدة وبعدين يصير علينا مضاعفات نلجأ ندور العلاج. اللي مشي مع جارتك مو شرط يمشي معاكي، اللي مشي مع أختك مو شرط، بل اللي مشي معاكي أنت في فترة من عمرك مو شرط يمشي معاكي لمن بعد 3-4-5 سنين، نتيجة تغيرات في العمر، في الهرمونات، في السيكولوجية حقتك، ممكن مشي أول بالصدفة، ممكن مشي حتى تغير الجو أحيانا يؤثر على فائدتنا من الأدوية.
0: نعم.
1: فبالتالي أول شيء تراجع الطبيب. لو حتستخدم خلطات المواقع ما شاء الله والسوشيال ميديا والأشياء دي، لازم نعرف إيش المكونات، كل مكون إيش بيعمل، والأهم تعرفي جسمك، تعرفي إيش طبيعة جلدك، إيش طبيعة الصبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد عندك، هل هي تتقبل هذا النوع من الأدوية ولا لا. حتى إحنا لما درسنا الطب تلاقي مثلا هذا المرض لو كان صاحب

0: اللي عنده هذا المرض بشرته سمرة سودة يعني أسمر جدا حنأخذ هذا العلاج. نفس المرض لبشرة فاتحة لبشرة بيضة حنختار أدوية معينة بغض النظر عن المشكلة نفسها. مو شرط والله حشوف هذا العلاج خلاص للكل، لا، حتى العمر يختلف، اللي عندهم أمراض ممكن يكون عندك أنت سكر أو ضغط أو شيء يتعارض مع هذه الخلطة، فبالتالي حناخد الخلطة ونخرب الضغط أو السكر أو أي مرض مزمن عندنا وندخل في مشاكل والله عشان أم فلان ولا أم فلان سوت عرض على التيك توك ولا على أي سوشيال ميديا ويغلو.
1: طيب دكتور، يعني ختاما نصيحتك الأخيرة لكل سيدة.
0: دائما نصيحتي الوحيدة لكل السيدات والرجال وكل أحد بيسمعنا، دائما الإنسان بيجيله أمراض، بيجيله أعراض، بيجيله مشاكل صحية، لا يلجأ للمصادر الغير موثوقة للبحث عن العلاج، لسبب أنه أول شيء أي طبيب قبل ما يوصف لك أي علاج بيقعد يسألك أسئلة تفصيلية عشان يعرف يوصل بيك إلى بر الأمان ونعدي هذا المرض. السوشيال ميديا والبحث على الانترنت وكذا مجرد بنكتب المرض ونقعد ناخذ النتائج سواء تنطبق علينا او ما تنطبق علينا. فنصيحتي لا تاخذوا اي معلومه الا بعد زياره الطبيب المختص اللي ما شاء الله معروف له انه دكتور شاطر في هذا المجال، وهو اللي يوجهنا للطريق الصحيح ونناقشه. ما يمنع انه ناخذ راي طبيب ثاني نفس المجال، لكن ما أقعد أنا على السوشيال ميديا وأسأل أم فلان وأم فلان غير ما قلتي.
1: لا لا أنا أتطور يا دكتور، بيسألوا شات جي بي تي
0: برضو نفس الكلام، يعني لو طلع غلط حيقول لك عذرا لقد أخطأت وخلصنا. لكن الدكتور ما يقدر، لازم يسوي لك تحاليل، يسوي لك يعرف أنت إيش بالضبط اللي تحتاجيه، يقدم لك الدعم النفسي والطبي ويشوف إيش تحتاجي بالضبط وإيش الأنسب لحالتك أنت وتخرجي بدليل. يعني لو مجاني مريضتين نفس الشكوى ممكن هذا يقرر لها إجراء جراحي وهذا يقرر لها علاج ولا دواء ولا شيء، مش عشان والله لسبب تسويقي أو ترويجي للمنتج أو لدي العملية، لا، وإنما حالتها الطبية تستدعي هذا الشيء. بالتالي إحنا كدكاترة يعني ما نتخرج إلا نقسم يمين إنه نخدم المرضى بكل ما أوتينا من علم وتمكين، لكن شات جي بي تي أنت تدفعي له من غير ما يحلف شيء.
1: الله يعطيك العافية دكتور محمد إدريس، طبيب وجراح نساء ولادة. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكونوا كل السيدات استفادوا من هذا اللقاء.
0: الله يكرمك وشكرا لك وجميع المستمعين، واستغل هذه الفرصة برضو لتوجيه رسالة لحكومتنا الرشيدة. تعرف أنت سبتمبر في أحداث جميلة، فالله يا رب يديم علينا الأمن والأمان، ويالله يديمنا بصحة وعافية، وكل عام والوطن بألف خير
1: يا رب إن شاء الله. شكرا لك.
2: لمسة جمال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، واليوم رح نتكلم عن فعلا احنا لما نجي نقابل مثلا شخص معين او لما نجي نقدم على وظيفة دائما يخطر في بالنا انا ايش ممكن البس، كيف اطلع بافضل صورة، كيف ياخذوا عني الانطباع الاول، الفيدباك. طيب اليوم رح نتعرف أكيد مع الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة مستشارة المظهر إنه كيف ممكن نحن نعكس شخصياتنا عن طريق لبسنا. في البداية أقول لك أسعد الله أوقاتك أستاذة رحاب.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: يا هلا، يسعد مساكي.
2: الله يسلمك.
1: بداية أستاذة رحاب، يعني دايما أنا يمكن قلت في المقدمة إنه إحنا لما نجي نقابل مثلا شخص معين أو لما نجي نقدم على وظيفة معينة أو رايحين مثلا مناسبة معينة، أنا دايما أحتار أنا إيش ممكن ألبس عشان الناس تاخذ الانطباع الأول عني. كيف ممكن لغة الملابس تتحدث عننا؟
2: أول ما نقابل شخص إحنا ما نبدأ مباشرة بالكلام، في ثواني بسيطة تتكون فيها صورة أولية عننا، ومظهرنا بيكون جزء من هذه الصورة اللي هي الملابس، الألوان، ترتيب الإطلالة، وحتى التفاصيل الصغيرة ممكن تعطي إحساس هل الشخص مرتب أو واثق، رسمي أو عفوي، أو عنده شخصية جريئة. طبعا هذا مو حكم نهائي على الشخص، يعتبر هذا الانطباع الأول اللي ممكن يتكون قبل الكلام.
1: نعم. طيب يعني خلينا نتكلم إيش العناصر اللي ممكن يلاحظوها الآخرين فيا أول ما أدخل مثلا، هل اللون اللي أنا لابسته، ولا التنسيق، ولا الأناقة، ولا خلينا نقول المشية، ولا إيش أكثر شيء بيلاحظوه؟
2: غالبا أول شيء تأخذ العين الصورة العامة، بعدها تبدأ العين تلاحظ التفاصيل، يعني نشوف الإطلالة كاملة، هل هي متناسقة، هل الألوان راكبة على بعض، هل الملابس مناسبة للشخص أو المكان. بعدها نبدأ نلاحظ التفاصيل مثل الإكسسوارات، الحذاء، الشنطة طبعا وغيرها.
1: أكيد.
2: عشان كذا مو شرط كل قطعة في الإطلالة تكون ملفتة، الأهم إن الصورة كاملة تكون متوازنة.
1: طيب أنا كيف أصنع يعني خلينا نقول ثقتي في نفسي من خلال يعني لبسي، من خلال الألوان اللي أنا مثلا حختارها، من خلال التنسيق اللي أنا ممكن أعمله في الملابس مع الإكسسوارات، مع الشوز الله يكرمك، مع الشنطة؟
2: الألوان لها تأثير قوي لأنها من أول الأشياء اللي تلفت النظر، يعني مثلا لو اخترت ألوان داكنة ممكن تعطي إحساس بالقوة والرسمية، والألوان الفاتحة ممكن بتعطي إحساس بالهدوء والنعومة. لكن ما نقدر نقول إنه كل لون له معنى ثابت عند كل الناس، لأنه المناسبة والثقافة وطريقة تنسيق اللون كلها بتفرق. عشان كذا مو المهم إيش اللون اللي تحطيه، المهم كيف تستخدميه وإيش الرسالة اللي تبغى توصليها.
1: نعم. طب هل اختيار مثلا خلينا نقول الملابس في إني أنا رايحة مثلا مقابلة عمل تختلف مثلا عن الملابس اللي أنا حاروح مثلا فيها مناسبات أو دوام رسمي أو حتى يعني مناسبات اجتماعية؟
2: أكيد يختلف، لأنه كل مكان له دريس كود مختلف.
1: طب خلينا أنا اليوم أباك تعلميني وتعلمي كل المستمعين اللي الآن تخرجوا من الجامعة وحابين يقدموا على وظائف وجاتهم مثلا قبول مبدئي وباقي لهم مقابلة شخصية، كيف ممكن يلبس بالنسبة للسيدات؟ طبعا إيش الألوان اللي أنا ممكن ألبسها، إيش خلينا نقول الإكسسوارز اللي أنا ممكن ألبسه، كيف شكل الشنطة، كيف الشوز؟
2: هذا الشيء راجع، أول شيء نرجع للشخصية، لازم تلبسي حسب شخصيتك. مثلا أنت رايحة مقابلة وظيفية، تخرجتي من الجامعة وعندك مقابلة، اللي يناسب مقابلة وظيفية مو نفس اللي يناسب مقابلة اجتماعية، واللي يناسب مناسبة عائلية يختلف عن اللي يناسب مثلا اجتماع رسمي. أنا دائما أنصح قبل ما نختار ملابسنا نسأل نفسنا ثلاث أسئلة.
0: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: يا هلا فيك يا استاذة رحاب.
1: اهلا.
0: كنت بتتكلمي انه انا لما اجي مثلا ابغى البس لازم اسال نفسي 3 اسئله.
1: ايوه لازم تسالي نفسك 3 اسئله، فين رايحه ومع مين وايش المكان اللي انت رايحه فيه.
0: طيب خلينا نقول انه مثلا انا رايحه مقابله شخصيه في وظيفه، ايش ممكن البس؟
1: اول شيء لازم تعرفي المكان، اذا كانت الشركه رسميه او بيئه ابداعيه او مستشفى او مدرسه او جهه حكوميه. بعد كده تحددي الرساله، ايش تبغي الناس يحسوا عنك اول ما يشوفوك.
0: يعني مثلا خلينا نقول انا
1: شخصيتك.
0: صح، مثلا انا انسانه مرحه او انسانه مثلا لا صارمه، خلينا نقول شخصيتي قوية وصارمة.
1: إذا كنت شخصية مرحة طبعا حتختاري ألوان فاتحة زي اللون الأصفر، الألوان اللي تدل على المرح. طبعا الأحمر لا، لازم نبعد عنه. إذا كنت شخصية صارمة أكيد حتختاري ألوان غامقة زي اللون الأسود اللون الكحلي.
0: في اختياراتي
1: إيه؟
0: طيب إيش أكثر الأخطاء اللي ممكن تؤثر سلباً على الانطباع الأول من خلال المظهر؟ هل في اختيار الألوان ولا في التنسيق ولا في خلينا نقول لأ أنه مثلاً أنا مختارة لبس مناسبة اجتماعية وبروح فيه يعني مقابلة شخصية؟
1: من أكثر الأخطاء أنه الإطلالة تكون غير مناسبة للمكان أو المناسبة. أحياناً المشكلة مو في سعر الملابس ولا في كونها ماركة، المشكلة ممكن تكون في المقاس أو عدم التناسق أو كثرة التفاصيل أو أن الشخص يكون مو مرتاح في لبسه. وفي خطأ دائما أشوفه هو أن الشخص يحاول يقلد ترند أو الستايل ما يشبهه. أزمة الإطلالة هي اللي تحسسك أن الشخص لابس نفسه مو لابس شخصية ثانية.
0: نعم. طيب لو جينا قلنا مثلا يعني اعتمادنا على الملابس البسيطة يمكن أن يكون لي تأثير مثلا في المقابلة، ولا تلاقي كل الناس مثلا رايحة تقدم على مقابلة شخصية أنه لا حلبس توب جديد مثلا أو عباية جديدة، لا حلبس مثلا شوز جديد؟
1: طبعا البساطة مو معناها أنه الإطلالة تكون مملة، بالعكس أحيانا قطعة واحدة مرتبة ومختارة صح تكون أقوى من 10 قطع ملفتة. لما يكون في توازن بين اللون والقصة والخامة والاكسسوارات العين ترتاح وتقدر تركز على الشخص نفسه. وأحب أقول دائما مو كل شيء جميل لازم نحطه في نفس الإطلالة.
0: طب هل فعلا يعني أنا ممكن أخذ انطباع سيء مثلا عن هذه الشخصية من خلال مظهري؟ ما يكون مثلا أنا ماني من الناس اللي مثلا ماني مهتمة إنه يكون مظهري أوكي، بس إنه خلاص يعني أي شيء قدامي لبسته رحت مثلا تركت انطباع وأنا أكون إنسانة لا كويسة، بس أخذوا عني انطباع سيء بسبب إنه أنا يعني لابسة ملابس عادية ماني مهتمة خلينا نقول في إنه أنا عندي مقابلة شخصية ولازم يعني ألتزم بمعايير معينة.
1: الانطباع الأول مهم بس هو ما يعتبر حكم نهائي. الكلام والتعامل والشخصية والثقة كلها تقدر تغير الصورة اللي أخذها الشخص عننا في البداية. حتى لو اكتشفنا أنه مظهرنا أعطى رسالة غلط نقدر نعدله في المرات الجاية. المهم ما نعيش تحت كيف الناس شافوني، لكن نسأل نفسنا هل المظهر اللي أقدمه فعلا يعبر عني أو لا.
0: صح. هل تفضلي مثلا بالنسبة خلينا نتكلم للسيدات أو للفتيات إنه لما أنا مثلا أقدم على مقابلة شخصية وأنقبل وكده، هل تفضلي إنه يكون مثلا حجم الإكسسوارات اللي تكون لابستها السيدة تكون كثيرة؟ لا ساعة فقط؟
1: لا، بالنسبة للمقابلة الشخصية يفضل إنه العناصر تكون مدروسة من ناحية اللون، لون اللبس، ومن ناحية قصة اللبس، ومن ناحية عدد الإكسسوارات لازم تكون مدروسة وكمان تكون محسوبة. طبعاً يفضل أننا نتجنب عن الإكسسوارات الكثير والإكسسوارات الكبيرة والمبالغ فيها.
0: فعلاً يعني حتى في اختيار مثلاً خلينا نقول الشنطة أو الشوز الله يكرمك لازم يكون كمان
1: أكيد.
0: نكون في عندنا تناسق شوية يعني في ألوان لازم نبتعد عنها.
1: أيوة مثلاً نبعد عن الألوان الجريئة، نختار ألوان محايدة، ويكون حجم الشنطة طبعاً ما يكون كبير، يكون من صغير لمتوسط. لازم مظهري يبين أنه فيه احترافية ومهنية.
0: طيب ختاماً أستاذة رحاب، يعني إيش هي القاعدة الذهبية اللي تنصح بيها كل شخص يريد ترك انطباع أول خلينا نقول إيجابي ما يكون سلبي؟
1: قاعدتي الذهبية هي البس المناسب، لكن لا تلبسي شخصية مو شخصيتك. اختاري شيء يناسب المكان، يناسبك انت وخليكي مرتاحة وواثقة، لانه لما تكون الإطلالة متوافقة مع شخصيتك يبان هذا الشيء في وصفتك وحركتك وحتى كمان في طريقة كلامك.
0: صح، يعطيك العافية الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة مستشارة المظهر، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: شكرا.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ومن المظهر إلى التغذية، ورح نتكلم اليوم عن أهمية الدهون طبعا لجمال البشرة والشعر. أكيد يسعدنا طبعا أن نستضيف الأستاذة عايشة حسين، أخصائية تغذية علاجية. أستاذة عايشة، أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا، الله يسعدك.
1: أستاذة عايشة، في البداية يعني دايما إحنا أخذين مفهوم سيء عن الدهون، إنه لا، الدهون مو مفيدة ولا في شيء ولا في الجسم، وإحنا نبي نتخلص منه ونضطر نعمل عمليات وناخذ إبر تخسيس، وللأسف هذا الشيء بيضرنا، وبعدين لما شعرنا يتساقط وبشرتنا تصير باهتة وجافة نقول لا، خلاص وصلنا للمشكلة هنا. نبغى نتعرف اليوم إنه كيف ممكن الدهون يكون لها علاقة فعلا مباشرة في جمال البشرة والشعر.
2: طيب، أول شيء أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً. الشيء الثاني، الدهون لها علاقة أساساً يعني مرة كبيرة في صحتنا. أول شيء، ما هي بس هي المفهوم الغلط أو المغلوط اللي موجود عندنا إن هي تكون شحم وخلاص نحن بنفتك منه، لا، حقيقة هي مي كده، هي بالعكس يعني درع بيحمينا، بيعطينا جمال بشرتنا ونضارة في نفس الوقت. في ناس أساساً بتحقن دهون في مناطق معينة عشان تبين رونق بشرتها، بتعطيها حياة، فهذه نقطة يعني مرة مهمة لنا. بيسحبها مننا بجزء كبير لما بنسوي عمليات تجميل أو شف دهون أو بنستخدم إبر.
1: نعم، خلينا نتكلم، يعني نقص الدهون عادة يكون بسبب انخفاض الدهون في الجسم ولا نقص الدهون الصحية أساساً في الغذاء؟
2: طيب، في فرق هنا، نجي عن النقص ما بين في الأكل وفي نفس الوقت لما يكون نقصه بسبب سوء تغذية. الفرق بينهم أنه بينقص وزنه أو بينقص بذكاء، بينزل بشويش بعقل. نحن هنا ندخل في حسبة مختلفة، يعني نحن مثلا بنحسبها عشان في نفس الوقت تفيد جسمنا، بحسبة مدروسة بالجرامات أو بتكون بشكل يعني ما بين شخصي، ما بين بيكون بحرمان قاسي دخلنا في مجاعة وهنا يبدأ يضر بشرتنا أو نظارتها حتى، لأنه الجسم يعني مستقر عندنا في وعنده روح، بيفهم، بيحس، بيتغذى على الشيء نحن بنعطيه.
1: نعم، طيب لو جينا نتكلم، يعني هل نقص الدهون الغذائية ممكن يؤثر على امتصاص الفيتامينات المهمة للبشرة زي فيتامين كي، فيتامين إي، فيتامين إي، فيتامين دال؟
2: هي أساساً هذه الفيتامينات الأربعة فيتامينات الجمال، وبتمتص أساسها، ما بتتفاعل يعني لحالها أو بالموية أو بالأكل، لا، هي تتفاعل مع الدهون تماما مع أكلنا. كل ما أديت الجسم

0: احتياجه، كل ما قفلت الباب يعني في وجه الفيتامينات ان هي تتفاعل بشكل كويس، وما تقول لها انه اطلعي. يعني انت لو نقصت احتياج الدهون مع الفيتامين الاي والدي والاي والكي، هنا انت بتقول لجسم انا ما احتاجك اطلعي، وهنا بتبدا تعطينا بشره باهته، اظافيرنا بتتكسر، شعرنا بيطيح، ونحن نقول مستغربين انا مسويه دايت او رجيم صحي كيف صار فيني كذا. انت بتحرمي نفسك من شيء يعني اساسي في جسمنا بيتفاعل معه، بس احنا مو فاهمين قيمته
1: فعلا. يعني احنا دائما اخذين فكره انه الدهون ضاره، لا، الدهون ترى ممكن تكون مفيده لبشرتنا والشعر لنا. انه اول شيء بيتاثر فعلا لما بنعمل مثلا انظمه غذائيه قاسيه، لما بناخذ مثلا ابر تخسيس، او الناس اللي عملوا تكميم وتغيير مسار، اول شيء بينضر عندهم البشره والشعر.
0: صح، الفيتامينات كلها بتنسحب من جسمنا ونقدر ما نقدر نعيش بدونها هنا. يعني خلاص طول عمرك حتى لو الجسم بيمتص ما يعطي احتياجه بشكل كامل، خاصة بعد التكميم أو تحويل المسار أو أشياء نحن بنسحب أساسها من جسمنا بنفسنا.
1: طيب لو جينا نتكلم بالنسبة للأنظمة الغذائية شديدة الانخفاض في الدهون، يعني هل يمكن أن تسبب مشاكل جلدية؟
0: طبعا.
1: زي إيش المشاكل الجلدية ممكن تأثر؟
0: بتسبب لنا أول حاجة بتطلع عندنا جفاف، بيصير عندنا زي التقشر في البشرة، يعني بيصير كأننا مشفوطين. شفت لما تقول أحد أنت كأنك تعبان، بس هو أساسا مو تعبان أو مرهق، هو فقط اللي حرم جسمه وحرم حتى الوظائف الجسدية عنده من عنصر مرة مهم اللي هو الدهون. فهنا تبدأ يعني تختلف، تبان عندنا تقشر في الجلد، جفاف، حتى الجروح ما تبدأ تلتئم بشكل كويس، لأنه أساسا الداخل عندنا فاضي فارغ، فنحن كيف يعني بيكتمل بشكل كويس وبيتغذى. حتى لو نحن حطينا لوشن كريم، لو إيش ما كان سعره، إيش ما كان البراند حقه،
1: فعلاً دائماً يقول لك إن رطب الجلد. طب أنت ترطبته من الخارج لكن أنت ما رطبته من الداخل.
0: بالضبط، الداخل عندنا فارغ فاضي، فهنا نحن كيف بنستفيد منها؟ فهو البنزين الأساسي لنا.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما احنا اخذين فكره انه الدهون خلاص الغير صحيه موجوده مثلا في المأكولات السريعه، موجوده في الزيوت المهدرجه، لا نبغى نتكلم اليوم انا ممكن كيف احافظ على بشرتي وعلى شعري واخذ دهون صحيه، فين ممكن الاقي الدهون الصحيه؟
0: الدهون الصحيه حاجه يعني جدا مهمه، فنحن كيف هنا يعني ننقص الوزن عندنا بشكل كويس، ما يكون مثلا في إشكاليات كبيرة علينا.
1: فين طب ممكن ألاقيها الدهون الصحية، يعني في أنواع الغذاء دائما إحنا ما نعرفين بصراحة ممكن فين ألاقيها، يعني لكن نعرف مثلا أن الدهون والله الغير صحية موجودة مثلا في المأكولات السريعة.
0: صحيح، هذا الشيء هي دهون مهدرجة. الدهون الصحية تكون مثلا في المكسرات، في الأفوكادو، هذا شيء مهم. يعني في الزيوت الصحية يختلف هنا الزيوت الصحية عن الزيوت المهدرجة، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت السمسم. نحن هنا كيف الامتصاص منها، سواء من المكسرات، سواء حتى في الأكل، في الفواكه اللي هي منها الأفوكادو. فهنا نحن بنعطي جسمنا احتياجه بشكل كويس، لكن كل شيء خلقناه بقدر، فنحن قد ما نقدر ناخذ احتياجنا ما يزيد ولا ينقص.
1: فعلا. طيب لو جينا نتكلم يعني عن نقص الدهون الشديد، هل ممكن يؤثر على الهرمونات وبالتالي ينعكس هذا الشيء على البشرة والشعر والأظافر؟
0: طبعا الدهون هي اللي بتأثر أكثر حاجة في الجسم عندنا على الاستروجين والتستوستيرون، سواء عند النساء أو عند الرجال. لما ينقص هنا بيصير مستوى الدهون بيتلخبط، لما هي تتلخبط فهنا تبدأ تتأثر علينا بنتيجة عكسية، ويبدأ يطيح الشعر زي ما قلنا، الأظافر، نفس الوقت حتى الأعضاء الحيوية زي ما قلنا مرة مهمة إن هي بتشغلها.
1: نعم.
0: فممكن يكون أحيانا نقول وراثة، بس هي مو وراثة، هنا تلاقي نفس العائلة بتاكل نفس الأكل، فهنا يرجع يعني مصدر الإشكالية اللي موجودة.
1: فعلا يعني أنا بلاحظ أنه في ناس يكون مرة مثلا نحيف، بتشوفي مثلا تقولي كيف هذا ما شاء الله تبارك الله يعني بشرته وشعره يعني ممتازة، لكنه نحيف كأنه بيعمل نظام غذائي، ولكن هو إنسان طبيعي يعني.

0: هنا نرجع لنقطة إنه هو مرة مهمة، هو بياكل احتياجه بشكل كامل، فبيقفل احتياجه في جسمه، ما بيحتاج يعني مو جالسين نفقره ولا جالسين نعطيه فوق احتياجه بزيادة، فتلاقيه هنا عنده خلاص ما شاء الله البشرة كويسة، شعر كويس، صحة الجسد، هو ماخذ احتياجه بشكل كامل.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم مثلا عن إيش الفرق بين نقص الدهون في الجسم بسبب الأنظمة الغذائية وبين سوء التغذية؟
0: زي ما قلنا قبل، سوء التغذية أساسا بيكون نحن بنحرم نفسنا منها، بناكل أشياء بتضرنا، أو إنه ما بنقفل احتياجنا، بيختلف الموضوع. لكن لما بنتكلم عن عذرا عن نقص الدهون، لا هنا بيكون في فرق اساسا. انا ما بعطي جسمي جرامات محسوبه، ما بعطي يعني ما بدخله في مجاعه من ناحيه الدهون او انها هي عدو لي، لا
1: فعلا. يعني انا بلاحظ انه في ناس مثلا يكون اساسا اكلها معتمد فقط، تكون مثلا فيجيتيريان، انه انا ما باكل الا بس خضروات وفواكه، ما بتاكل سكريات بشكل كافي، ما بتاكل مثلا بروتينات، ما بتاكل، هي كده اكلها.
0: هنا الغلط نرجع انه هو فيجيتيريان يعني حرمان، لا، في فيجيتيريان عادي، لكن نقدر قد ما نقدر ناخذ مصادر الاكل يعني بشكل، هل هو ماشي يعني على نظام ما يناسبه، او انه هو يحتاج شيء علاجي، او انه اساسا فقط تريند او سوشيال ميديا، او انه شيء ينزل وزني، هنا نجي بطريقه غلط.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني إيش أكثر، أكيد أنت في العيادة بتقابلي كثير ناس، إيش أكثر معلومة خاطئة عن الدهون سمعتيها؟
0: لا، الدهون أكثر عنصر مظلوم، لكن أكثر معلومة غلط، وهي صراحة مستفزة شوية، لكن الدهون الصحية يعني بتعطينا ترى فرق، بتعطينا جمال، بتزيدنا. وأهم نقطة أنه نحن ما نغذيها، والدهون ما تتخزن، أو أنه وقف دهون يعني أنا أنحف، لا، ممكن أنت تزيد وزن لأنه أنت حرم جسمك. ممكن مبدئيا تلاحظ فرق في نزول وزن، في يعني في فرق بسيط، لكن هنا الإشكالية ترجع، ممكن أنا ما خسرت الدهون، أنا خسرت عضلاتي، أنا خسرت موية من جسمي، والموية تتفاعل مع الدهون في الجسم عشان يعني تعطينا إنتاجية، أو زي ما نقول متكاملة البعض، بتسند البعض، فبتعطينا رونق لبشرتنا، لجسمنا، حتى وظائفنا الحيوية، فهي بنزين لها.
1: طيب أنا يعني ختاما أبغى ثلاثة نصايح ممكن تعطينا هي عشان نحافظ على الدهون الموجودة، خلينا نقول الصحية، في جسمنا، وكيف نحافظ بيها على بشرتنا وشعرنا.
0: ثلاث نصائح. أول حاجة، إذا تبغى يعني نخسر وزن، لا تطلع الجزء الدهون أو الفات، أو نقلله بشكل أقل من احتياجنا، اللي هي تقريبا 20% إلى 30% من نظامنا الغذائي، لأنه هنا أول حاجة ما نلغي الدهون بشكل كامل، لا، نبعد عن الزيوت المهدرجة، المقالي، هذا الشيء، لأن المقالي ما ينفع أصلا نقلب دهون صحية، فهنا بيعطينا نتيجة عكسية. الشيء الثاني، نشرب موية قد احتياجنا مع الدهون.
1: احنا للأسف عندنا معلومة خاطئة، دايما بنقول اشرب 1 لتر في اليوم، طب هو هذا 1 لتر ترى مو لكل الناس، يعني يختلف على حسب وزنك وعلى حسب مثلا احتياجك انت.
0: صحيح، لا 1 لتر ولا 3 لتر ولا 8 كاسات ما تناسب كل الناس، هذه أكثر معلومة هي معروفة. لكن هنا الدهون تحتاج كمان مصدر عشان ترطب خلايا الجسم عندنا والجلد. في نفس الوقت لا ننزل نزول سريع. ننزل على قد الوزن الصحي حسب حالتنا، يعني في حالات تنزل وزن سريع هنا مسموح لها، في حالات لا، في حالات ممكن حتى ننزل أقل من 0.5 كيلو في شهر عادي حسب حالتك، لا نستعجل، لأنه هنا نحن بنحرق عضلاتنا وبننشف بشرتنا وبنتعب جسمنا.
1: فعلا، يعني حتى الآن كثير من اللي بيستخدموا مثلا إبر تنزيل الوزن، اللي بيعملوا تكميم، واللي بيعملوا كمان تغيير مسار، بيعانوا أيضا من نقص في الكتلة العضلية. يعني
0: نكس، لكن نكس ضار ما هو نكس نافع.
1: نعم.
0: يعني هنا بينقلب علينا بنتيجة عكسية.
1: فعلا. الله يعطيك العافية الأستاذة عايشة حسين، أخصائية تغذية علاجية، شكرا لك على هذا اللقاء. وبالفعل يعني الدهون زي ما قلتي دهون مظلومة، إحنا لازم نأخذ منها احتياجنا قدر الإمكان عشان نحافظ على جمال بشرتنا وشعرنا. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
1: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM. الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @jeddah_radio وعبر تطبيق Saudi Radio Plus ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في الرياض بعنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء. نائب أمير منطقة جازان يطلع على المشروعات التطويرية في سد وادي جازان. اليوم انطلاق أعمال معرض سيريدو العقاري الخامس بجدة. جائزة الأميرة سيطة تكريم التميز وتعزيز أثر العمل الاجتماعي. مركز فهم يحتفي بتخريج 262 طالب وطالبة في قطاعي المنشآت والضيافة. سما تطلق مركز بياناتها الثاني بتصنيف تير 4 لتعلن جاهزيتها للمرحلة القادمة من الذكاء والابتكار. غرفة المدينة المنورة تستعرض فرص الاستثمار الرياضي ودوره في تنمية اقتصاد المنطقة. مبادرة الإعلام الجامعي تؤهل طلبة جامعة الطائف ميدانياً في مهرجان ولي العهد للهجن.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: الآن مستمعينا ننتقل إلى مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 والذي تستضيفه الرياض على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من أصحاب السمو والمعالي والقيادات والخبراء، وذلك لمناقشة قضايا الأمن والتاريخ والعلاقات الدولية واستشراف مستقبل المنطقة. ومن موقع الحدث تنضم إلينا مراسلتنا الزميلة هنية الدوسري للحديث عن أهمية هذا المؤتمر وأبرز محاوره ومخرجاته مع ضيوفها الكرام. أهلا وسهلا بك زميلتنا هنية.
2: يا أهلا وسهلا فيك أختي دلال، نمسي عليكم جميعا وعلى مستمعي إذاعة جدة. بالفعل اليوم الرياض تحتضن مؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات الذي يحمل أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو يعتبر مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026. يحظى المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائب بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله. يأتي تنظيم المؤتمر امتدادا حقيقة للنجاح الذي حققه المؤتمر في النسخة الأولى في عام 2025. حقيقة الرياض تفتح نافذة واسعة على تاريخ الأمن السعودي، حيث يلتقي أكثر من 160 متحدثا من داخل المملكة وخارجها لاستحضار رحلة امتدت لأكثر من 3 قرون، وقراءة التحولات التي صنعت دولة جعلت من الأمن أساسا للاستقرار ومن الاستقرار طريقا للنماء. سنتعرف على تفاصيل أوسع حول هذا المؤتمر مع مدير الآثار والمتاحف بالقصيم سابقا والباحث والمؤلف في الآثار والجغرافيا الأستاذ تركي بن إبراهيم الجهداني. يا هلا وسهلا فيك يا أستاذ تركي ونحييك في إذاعة جدة.
3: حياكم الله. يا هلا والله وسهلا.
2: يا هلا وسهلا فيك أستاذ تركي. مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 يعتبر واحدا من المؤتمرات الوطنية النوعية التي تميزت بها المملكة العربية السعودية لما يحمله هذا المؤتمر من مضمون فكري ومعرفي. أين تكمن أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر أحد مرتكزات مسيرة النمو للمملكة العربية السعودية؟ تفضل.
3: أولا بالبداية نشكر المعنيين اللي هم وزارة الداخلية على التنظيم الجميل والرائع، أيضا على الدعم. الآن قبل قليل كان سمو وزير الداخلية حاضر اللقاء، وأيضا 160 مشارك. الحقيقة تنظيمهم بالعدد الكبير هذا يتوج لهم ما شاء الله تبارك الله، نقول عنه أكثر من رائع، ونشكر جميع المعنيين والمساهمين في هذا التنظيم. بالنسبة نتكلم عن قبل وبعد، من القرن الأول والقرن الثاني كان مثلا نضرب ما تكلمت فيه قبل عدة ساعات عن محاضرتي عن طرق الحج. وش كانت عندنا طرق الحج؟ كانت الحقيقة صعبة جدا، ومن خلال تتبعي الطرق ومحطات طرق الحج وجدت على سبيل المثال نقش بالقرن الأول مكتوب بكتابة غير منقطة، هذا يوحي أو يؤكد لنا أنه من القرن الأول أو الثاني مكتوب: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لما نأتي لهالآية هذه، طبعا إحنا بالأثار ما نمر مرور عابر على أي كتابة أو نقش، لما يكون نقش مثلا عن أسد أو مثلا نمر هذا دليل ومؤشر أن المنطقة كان فيها أسود ونمور، لكن كاتب هذا النقش نأتي مثل كلمة الحزن، الحزن تعني بمعنى الخوف، معنى سالك هذا الطريق أنه كان في رحلة من الخوف. أيضا فيها نصب، النصب اللي هو التعب، وفيها لغوب اللي هو الإعاب. هذه كلها كلمات وعبارات توحي لنا أن الذي سلك هذا الطريق تحديدا في ضرية هذا دليل أنه كان عايش في أو سلك أو تعدى مناطق محطات من نقول عنها أمر مناطق خوف وهلع من لصوص الطريق ولا غيره.
2: نعم، أيضا أستاذ تركي، المؤتمر يجمع بين الحوار والتاريخ والتفاعل المعرفي، ويناقش أيضا محطاتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. علاقة هذه المحطات بمسيرتي الأمن والتنمية؟
3: نأخذ أيضا كمثال قبل وبعد. كمثال بالقرن الأول أورد لنا الإمام أبو إسحاق صاحب كتاب المناسك، أو نقول عنه وكيع صاحب كتاب الطريق، ذكر لنا اللص اللي هو أبو حردبة، يقول أو أيضا رجز وليس بيت شعر، يقول: الله نجاك من القصيم ومن أبي حردبة الأثيم. وهذا دليل يؤكد إلى أن كان هناك قطعين للطرق بالقرن الأول. أيضا تاريخ الطبري أورد لنا قصة مالك بن الريب، ونعلم أن مالك بن الريب قبل 1400 سنة كان يقطع الطريق بقاع بولان. أيضا من الأمور والقصص اللي مهمة نذكره، ذكر لنا الطبري سنة 302 للهجرة الحاجر اللي هي البعايد بالوقت الحالي، أنه على بعد ثلاثة فسارق، أيضا يعني وهي تعادل تقريبا 18 كيلو، يقولك هجم عليهم مجموعة من اللصوص واستطاعوا أنهم يأخذون 280 امرأة من الحرائر. هذه أيضا في قصة ثانية طبعا.
2: طيب أيضا يا أستاذ تركي، المؤتمر يعتبر مهم بالنسبة للتاريخ والأمن، تعطينا كمان أيضا فكرة أيضا.
3: إيه نعم، أيضا يعني كمثال إحنا بنضرب من الأمثلة بالتاريخ، لأنه هو المؤتمر ده يتحدث عن التاريخ والأمن، يمزج بين. نذكر أيضا قصة لابن جبير عندما حج عام 580 تقريبا الهجرة، يقول: تدافع الحجاج على بئر الماء وتواه تحت الأقدام، ماتوا 7 أشخاص. حنا الآن الحمد لله الماء متوفر عندنا وعلى أجود. هذه نقول قارن ما بين قبل وبعد، لأن مؤتمرنا على الأمن ومؤتمرنا وشو عنه عن التاريخ. نعم، أيضا نذكر هنا ما أورده الشيخ ابن عيسى الله يرحمه، طبعا هذا معاصر الدولة السعودية الثانية، يقول: من شدة الجوع في أرض نجد بدوا يدقون العظامة ويحرقون بالجلد ويلهمون بشدة الجوع. هذا تقريبا قبل 159 سنة. نقارن الآن بوقتنا الحالي، الحمد لله النعم كثيرة، وأيضا نشرب الماء فنقابل. لما نقارن ما بين قبل وبعد، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ونسأل الله أن يديمها لنا
2: بإذن الله تعالى. نشكرك نهاية هذا اللقاء مدير الآثار والمتاحف القصيم سابقا، والباحث والمؤلف في الآثار والجغرافيا الأستاذ تركي بن إبراهيم قهيدان. ونتمنى لمؤتمر حوار الأمن والتاريخ أن يسهم في تحقيق الأهداف ودعم الاستثمار وصناعة الفرص وتحسين جودة الحياة. شكرا جزيلا لك أستاذ.
3: حياكم الله وشاكرين ومقدرين لكم هذا اللقاء الجميل.
2: يا أهلا وسهلا فيك. إذن الميكروفون يعود للزملاء في استديوهات إذاعة جدة. لك أختي دلال.
0: شكرا لك زميلتي هنية، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم مدير الآثار والمتاحف سابقا الأستاذ تركي بن إبراهيم قهدان. شكرا لك زميلتي هنية، نسمع صوتك على خير
2: بإذن الرحمن.
0: مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، رياضة الهجن موروث أصيل ارتبط بتاريخ المملكة وثقافتها، ويحظى اليوم باهتمام كبير أسهم في تطوير منافساته وتعزيز حضوره على الساحة العالمية. وفي محافظة الطائف تتواصل منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن في حدث رياضي وتراثي يجمع نخبة من المشاركين ويعكس المكانة المتنامية لهذه الرياضة العريقة. ولمزيد

0: الوطني الأصيل وتعزيز حضوره محليا ودوليا، بما يعكس مكانة الهجن بوصفها جزءا راسخا من الهوية والثقافة السعودية. وتشهد النسخة الحالية إقامة 248 شوطا بمشاركة نخبة من ملاك الهجن والمطايا، وسط منافسات قوية على جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، في أرقام تعكس حجم المهرجان ومكانته ضمن أبرز الفعاليات المتخصصة في رياضة الهجن. وتتضمن هذه النسخة كأس مهرجان ولي العهد للهجن للمشاركين السعوديين بجائزة مالية تبلغ 500 ألف ريال، في خطوة تعزز المنافسة وتحفز المشاركين على تحقيق أفضل النتائج. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في العام 2018 نجح مهرجان ولي العهد للهجن في ترسيخ مكانته حدثا رياضيا وتراثيا بارزا، كما سجل حضورا عالميا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما يؤكد حجم المشاركة والتطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في المملكة. ولا تقتصر أهمية المهرجان على المنافسات الرياضية، بل يمتد أثره إلى التعريف بموروث الهجن ونقله إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب دعم الحراك السياحي والاقتصادي في محافظة الطائف واستقطاب المهتمين بهذه الرياضة من داخل المملكة وخارجها. مهرجان ولي العهد للهجن تظاهرة رياضية وتراثية تجمع أصالة الماضي بطموح المستقبل، وتجسد اهتمام المملكة بموروثها الثقافي، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية لرياضة الهجن.
1: استمعتم فيما مضى إلى تقرير عن مهرجان الهجن في منافسات النسخة 8 من مهرجان ولي العهد للهجن بصوت الزميل محمد حسين الزهراني.
2: تجوال على جدة FM.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار الحفلة السنوية لجائزة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، تتجدد مساحة الاحتفاء بصناع الأثر والداعمين للعمل الاجتماعي والإنساني، ومن بينهم المكرم بجائزة امتنان رجل الأعمال الأستاذ صالح بن عبد الله السيد. وللحديث عن هذا التكريم مستمعين الكرام وتجربته في دعم العمل الاجتماعي وتمكين شباب الوطن ودور القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الفائز بجائزة امتنان الأستاذ صالح بن عبد الله السيد، أحد المكرمين ضمن جائزة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح في برنامج تجوال على جدة اف ام. طبعا في البداية نبارك لكم هذا التكريم وحصولكم على جائزة امتنان، ونود أن نعرف منك أستاذ صالح ماذا تمثل لكم جائزة امتنان المنبثقة من جوائز الأميرة سيطة.
3: الله يسعد أوقاتكم وشكرا لك على الاستضافة. الحقيقة أنا ممتن لكل من أحسن الظن في اختياري لجائزة الأميرة سيطة فرع امتنان للشخصيات الملهمة. إننا الحقيقة نستلهم النجاح من ملهم الرؤية وعرابها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي في الحقيقة امتدى صهوة التغيير وجعل المستحيل ممكنا والصعب سهلا والبعيد قريبا.
2: كونكم داعمين للأعمال الاجتماعية والإنسانية أستاذ صالح، كيف تجدون انجذاب الشباب لهذه الأعمال؟
3: أنا متفائل.

0: بما أراه من الشباب الوطن، فهناك وعي متزايد الحقيقة بقيمة العمل الاجتماعي والإنساني، ورغبة حقيقية الحقيقة في المشاركة وصناعة الأثر. ومسؤوليتنا أن نتيح لهم الفرص ونثق بقدراتهم ونحفزهم على المبادرة، لأن أفضل الاستثمار في العمل الاجتماعي هو صناعة جيل يؤمن بالعطاء ويواصل أثره.
1: نعم طبعا، رؤية 2030 شكلت منهجا مختلف تجاه كل عمل اجتماعي، مما سهل للشركات ولرجال الأعمال تفعيل الأدوار الاجتماعية في الشركات. كيف تقابلون هذا المنهج؟
0: تلعب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 دورا محوريا في إبراز دور الشركات في العمل الاجتماعي وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي مستدام، وهذا ما اعتمدنا عليه في جميع أعمالنا الاجتماعية المرتبطة بالشركات. وهذا الحقيقة أتاح للشركات ورجال الأعمال دورا أكبر وأكثر تنظيما في خدمة المجتمع، وهو منهج أؤمن به، لأن نجاح رجل الأعمال لا يقاس بما يحققه في أعماله فقط، بل بما يضيفه لوطنه ومجتمعه.
1: نعم طبعا، يعني قدم صالح السيد أعمال نوعية في دعم الشباب معتمدا على نهجه اليومي في إدارة الشركات حتى أصبح حاضرا في الجوائز الملكية. ما هي العوامل الرئيسية التي اعتمد عليها الأستاذ صالح السيد في دعم شباب الوطن؟
0: أولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء،
1: نعم،
0: والاهتمام بتفاصيل العمل الاجتماعي والحضور بمعظم المناسبات الوطنية. أؤمن بأن نجاح أي عمل يبدأ من الإنسان، ولذلك كان دعم الشباب امتداداً طبيعياً لنهجي في إدارة الأعمال، واعتمدت في ذلك على ثلاث قيم: منح الشباب الفرصة والثقة بقدراتهم وربط الفرصة بالمسؤولية، واعتز بالتكريم والجوائز، لكنها ليست الحقيقة الهدف، فالهدف الحقيقي أن ترى شابا حصل على فرصة واستثمرها وأصبح قادرا على خدمة وطنه وصناعة الفرص لغيره.
1: نعم، الله يعطيك العافية والأجر، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ صالح بن عبد الله السيد، أحد المكرمين ضمن جائزة الأميرة صيطة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. شكرا لك لوجودك
0: لكم.
1: معنا.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
1: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. ثمن المركز السعودي لزراعة الأعضاء موافقة مجلس الوزراء على اعتماد يوم 12 من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء، بالتزامن مع ذكرى المبادرة الإنسانية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، والتي شكلت محطة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني بالمملكة. الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي.
4: دعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يخدم مصلحة الإنسان في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، فصدور هذا القرار من موافقة مجلس الوزراء على ما رفعه المجلس الصحي السعودي بأن يكون يوم 12 من شهر مايو في كل عام يوما للتبرع بالأعضاء هو حقيقة ترسيخ لقيم العطاء الإنساني وتعزيز للوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء. طبعا كون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هم المبادرين للتسجيل في برامج التبرع هو حدث حقيقة يستحق الاحتفاء به، وهو رسالة ونقطة تحول فعلا في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء على مستوى المملكة.
3: وإلى الخرائط التفاعلية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. تمثل منظومة الخرائط التفاعلية الذكية في الحرمين الشريفين

0: شغلة نوعية في مجال الإرشاد المكاني، والتي تسهم في تسهيل حركة الزائرين والمعتمرين ورفع كفاءة التوجيه داخل الحرمين الشريفين، والتي تدعم 7 لغات عالمية. مدير عام الإدارة العامة لحلول الأعمال المهندس وهيب المطرفي.
1: الخريطة التفاعلية للحرمين الشريفين هي منصة تفاعلية تمكن الزوار والمعتمرين من التنقل والتعرف على جميع المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مما يساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن. صممت الخريطة التفاعلية لتكون سهلة الاستخدام، حيث تدعم 7 لغات عالمية بالإضافة إلى الترميز اللوني المتوافق مع المنظومة الإرشادية للحرمين الشريفين، وتغطي الخريطة أكثر من 950 نقطة اهتمام تتمثل في جميع المصليات، سواء المصليات الخاصة بالرجال والنساء ومصليات ذوي الإعاقة، وجميع الأبواب وجميع الخدمات الموجودة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مثل مراكز توزيع العربات ومراكز الضيافة ومراكز حفظ الأمتعة.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جمعية خيرات لحفظ النعمة. أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة حملة توعوية بعنوان حول الهدر إلى أجر مع خيرات، وذلك لتسليط الضوء على أهمية حفظ الطعام. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية المستمرة التي تنفذها الجمعية بهدف ترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي. الرئيس التنفيذي لجمعية خيرات لحفظ النعمة عبد الله السبيعي:
2: أهمية وأهداف هذه الحملة التي تطلقها جمعية خيرات لحفظ النعمة اليوم في الرياض وعلى مستوى المملكة، أنها تأتي ضمن سلسلة حملات توعوية استمرت الجمعية في تنفيذها خلال الفترة الماضية. أهم هدف فيها اليوم هي توعية المجتمع السعودي بأهمية الحفاظ على النعمة وعدم الهدر وعدم الإسراف، والتواصل مع جمعية خيرات لحفظ النعمة على مستوى منطقة الرياض أو على مع جمعيات حفظ النعمة المنتشرة على مستوى المملكة. كذلك احنا نحرص في جمعية خيرات على استمرار رسائلنا التوعوية التي تهدف، وهي من أهداف هذه الحملة اليوم، للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع السعودي، سواء في الطرق أو في الميادين أو في المدارس أو في الجامعات أو في الهيئات الحكومية والجهات الحكومية. من أهم هذه الأهداف هي توعية المجتمع، أن يكون المجتمع اليوم هو الشريك الأول، والانطلاقة تكون الانطلاقة من عند هذا المجتمع للمساهمة في تقليل الهدر الغذائي.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.
3: من أخبارنا لهذا اليوم، أعلنت جامعة نجران رغبتها في استقطاب كفاءات وطنية لشغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة المخصصة للرجال والنساء في المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية، وذلك عن طريق النقل عبر منصة مسار الإلكترونية. وأوضحت أن الفرص الوظيفية المتاحة تشمل تخصصات طبيب نائب وطبيب مقيم، صيدلي، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم السبت 12 من سبتمبر 2026. ودعت الجامعة الكوادر المؤهلة والراغبة في التقديم إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف مسار من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.
4: تجوال على جدة FM.
3: حققت منظومة البلديات والإسكان أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية خلال النصف الأول من عام 2026، بمشاركة أكثر من 179 ألف متطوع ومتطوعة من خلال 7.6 ألاف فرصة تطوعية نفذت عبر الأمانات والبلديات والجهات الإسكانية، وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ضمن مسارات التطوع البلدي والإسكاني. وتوزعت الفرص التطوعية على عدد من المسارات المرتبطة بأعمال القطاعين البلدي والإسكاني، شملت دعم الخدمات الإسكانية والحدائق والمرافق العامة وخدمة ضيوف الرحمن والسلامة البيئية، إلى جانب الطرق والتجهيزات الأساسية.
4: تجوال على جدة اف ام.
3: كذلك من أخبارنا لهذا اليوم، شهد القطاع الرياضي في منطقة المدينة المنورة نموا في مكوناته وفرصه الاستثمارية مدفوعا بمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة ورفع معدلات ممارسة النشاط البدني. وأوضح تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة أن وزارة الرياضة حددت 12 مسارا استثماري في القطاع الرياضي، تشمل الأندية والأكاديميات والمنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، مشيرا إلى أن المنظومة الرياضية بالمنطقة تضم ناديا لكرة القدم في الدرجة الأولى وسبعة أندية في الدرجة الثالثة وناديا في الدرجة الرابعة، إلى جانب 34 ناد رياضي و22 أكاديمية و123 مركز وصالة رياضية، منها 90 للرجال و33 للنساء.
4: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعين الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. اختتام تحدي ابتكار إنفاذ وتكريم الفرق المشاركة. اختتام فعالية معرض فرص الامتياز التجاري الدولي في نسخته الرابعة بجدة. حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالمنطقة الشرقية. مركز وقاء يطلق النسخة الرابعة من برنامج الدعم الفني لرواد وقاء في منطقة الرياض. أخيراً، مع الأرصاد توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع رياح نشطة، كذلك على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة ومكة المكرمة. وتكون الضباب على الشرقية مع سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
4: تجوال على جدة اف ام.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، ومع تلويحة الوداع لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
4: تجوال على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
2: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية لتعزيز ريادة المملكة الإبداعية. شركة فلو لوغارت السعودية الناشئة من كاوست تحصد المركز الأول عالمياً متجاوزة 18,000 منافس. العاصمة الرياض تترقب انطلاق منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 194 دولة. مطارات الدمام تحصد 6 شهادات اعتماد دولية رفيعة المستوى خلال قمة اسطنبول العالمية. سوق أزكى للمزارعين في جدة التاريخية يحتفي بثراء الإنتاج الوطني عبر مشاركة واسعة. دراسة حديثة تكشف أن التحكم المتعمد في إيقاع التنفس والزفير المطول يعزز جرأة اتخاذ القرار.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. في زمن تتسارع فيه التحولات وتتنافس فيه الأمم على صناعة المستقبل، يبرز القادة العظماء برؤاهم الثاقبة وعزائمهم الراسخة وقدرتهم على تحويل الطموحات إلى منجزات والأحلام إلى واقع يلامس حياة الشعوب ويصنع أثرها في العالم. ويأتي سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله نموذجا للقائد الذي حمل راية التغيير والتنمية وقاد المملكة بخطى واثقة نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستندا إلى رؤية طموحة جعلت من المملكة قصة نجاح يتابعها العالم بإعجاب واحترام. وخلال زيارته الأخيرة إلى الجمهورية الفرنسية تتجلى مكانة المملكة الدولية وحضورها المؤثر في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، كما تعكس هذه الزيارة ما تحظى به القيادة السعودية من تقدير عالمي وما تمثله المملكة من شريك موثوق

0: وقوة فاعلة في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب. هذه ليست زيارة عابرة في سجل العلاقات الدولية، بل هي محطة جديدة تؤكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله تمضي بثقة نحو المستقبل، حاملة رسالة السلام والتنمية وصانعة لشراكات استراتيجية تخدم الوطن وتعزز مكانته بين الأمم. حول أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والاقتصادية وآفاق التعاون السعودي الفرنسي سيكون حديثنا في هذه الحلقة من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ مبارك العاتي، الكاتب والباحث السياسي. حياك الله أستاذ مبارك. في البداية، كيف تقرأ أهمية زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا في هذا التوقيت وفي هذا الظرف الإقليمي والدولي تحديدا؟
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عزام وبزميل محمد مرحبي وبالضيف الكريم الآخر دكتور بندر الجعيد. بكل تأكيد أن زيارة الدولة المهمة جدا التي قام بها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الجمهورية الفرنسية في أواخر أوغست، بكل تأكيد أنها زيارة دولة رسمية، زيارة مهمة جدا استراتيجيا وسياسيا، خصوصا أنها أثمرت عن إعادة ضبط التوازنات الاستراتيجية التي تمثلها المملكة العربية السعودية كدولة مركز في محيطها الإقليمي وفي محيطها العربي وفي محيطها الإسلامي وفي محيطها الاقتصادي الدولي، يضاف إلى ذلك أيضا ما تمثله الجمهورية الفرنسية كدولة قائدة في الاتحاد الأوروبي وفي القارة الأوروبية، والتي تتصدى هي الأخرى أيضا كالمملكة العربية السعودية لملفات وقضايا سياسية أوروبية مهمة جدا. لذلك عندما التأمت القمة السعودية الفرنسية بقيادة صاحب السمو الملك محمد بن سلمان وفخامة الرئيس ماكرون، أخذت على عاتقها العديد من الملفات، ليست الثنائية فقط بل ملفات دولية بكل تأكيد، نظير ما تمثله المملكة العربية السعودية وتمثله فرنسا من وزن سياسي في المستوى الدولي، ونظير أيضا ما تتمتعان به القيادتين السعودية والفرنسية من علاقات سياسية وازنة في المجتمع الدولي، تمكنت من تطويع هذه العلاقات لصالح ضمانة نفوذ القرار السعودي الفرنسي سواء عبر القمم أو عبر التعاونات الثنائية. وذلك أستاذ عزام، القمة السعودية الفرنسية التي أثمرت وأسفرت عن توقيع ما يقارب 22 اتفاقية، هي تجاوزت حقيقة في محصلتها العلاقات الثنائية إلى ما هو أعمق من خلال إعادة ضبط التوازنات الإقليمية والتأكيد حقيقة على محورية الدور السعودي الفرنسي حيال القضايا السياسية سواء في منطقتنا العربية أو في المنطقة الأوروبية، سواء العمليات العسكرية الأمريكية على إيران أو العمليات الروسية أيضا على أوكرانيا. ولذلك تشابه الظروف السياسية التي تتصدى لها المملكة العربية السعودية وتتصدى لها فرنسا تكاد تكون متطابقة وليست متشابهة. يضاف إلى ذلك أيضا أن القمة السعودية الفرنسية أسفرت حقيقة عن تحقيق اتفاق فرنسي سعودي كبير جدا حول وجوب خفض التصعيد في منطقتنا العربية بين فرنسا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو الممارسات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفرنسية، وحيال أيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الجيوسياسية في القارة الأوروبية. ذاك بالفعل تابع العالم قمة مهمة جدا جمعت بين رئيسين يعني لهما نفس الرؤية أو الرؤية نفسها حيال الخفض التصعيد في المنطقة، وحيال أيضا يعني التحذير من استمرار عدم معاقبة الأنظمة المارقة عن القانون الدولي، والتي أسفرت حقيقة عن ما وصلت إليه هذه الأزمات جراء تغاضي المجتمع الدولي أو تباطؤه حقيقة في علاج الانشقاق عن القانون الدولي، خصوصا أيضا ما مثله النظام الإيراني المارق من تهديد حقيقي للممرات المائية ولمنابع الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي عبر خنقه وإغلاق مضيق هرمز وتهديده بإغلاق مضيق باب المندب. كما أن فرنسا هي الأخرى وهي التي لديها علاقات اقتصادية كبيرة جدا مع المنطقة وليس مع السعودية فقط، معنية أيضا بأمن الممرات البحرية. ولذلك رأينا أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي انضمت مع المملكة في التحالف البحري لحماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، كما أن السعودية أيضا كانت ولا زالت تقف مع فرنسا أيضا حيال خفض التصعيد ما بين روسيا وأوكرانيا.
0: نعم، فرنسا وهي دولة أوروبية ربما كانت من الدول اللي تقف على الحياد وأحيانا تميل للجانب الإيراني. اليوم بعد أن تكشفت الأمور واتضح أنه النظام الإيراني يمثل تحدي للمجتمع الدولي وليس لمنطقة الخليج العربي فقط، قراءتك لهذا التبدل الدولي والمعرفة اللي باتت واضحة للدور الإيراني السلبي في المنطقة؟
2: أنا أعيد حقيقة وأعزو هذا التطور في الموقف الدولي هو ليس لاتضاح الرؤية الجديدة لديهم عن النظام الإيراني بقدر ما هو قوة النفوذ السعودي. اليوم السعودية لم تعد تلك الدولة الإقليمية التي تعمل فقط وفق محيطها أو وفق حدودها الجغرافية. نظير تأثير الاقتصاد السعودي ونظير تأثير رؤية السعودية للسلام في العالم، ثم أن السعودية اليوم باتت رؤيتها مبنية على وضوح وأسس قائمة على تطبيق قرارات شرعية دولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هذا الموقف السعودي مكن من خلق حالة تأثير سعودية وازنة في الرؤى الدولية، خصوصا أن تقاطعات المصالح الدولية مع المملكة العربية السعودية باتت ضاغطة على هذه الدول بوجوب الاقتناع بوجهة النظر السعودية، خصوصا أن وجهة النظر السعودية ليست قائمة على توسع بقدر ما أنها قائمة على وجوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي ما نطالب به دائما الشقيقة إيران التي ظلمتنا بها الجغرافيا. لذلك عندما وقعت السعودية اتفاقية بكين في 10 مارس 2023 مع إيران، هي بكل تأكيد قدمت نموذجا للمجتمع الدولي بأنها قادرة على أن تتعامل مع إيران من منطق القوة ومن منطلق أيضا القدرة على تغيير التوازنات، كما أنها أيضا قادرة على تجييش المجتمع الدولي مرة أخرى على هذا النظام إن واصل واستمر بغدره بالقانون الدولي. لذلك التطور المشهود والملموس من القارة الأوروبية تحديدا من فرنسا وبريطانيا والعديد من المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي حيال ممارسات النظام الإيراني قائم حقيقة على أن السعودية قدمت نماذج في مد يد التعاون، لكن النظام الإيراني بالفعل أثبت بأنه غير جدير وغير جاهز لأن يكون شريكا في تحمل أعباء السلام، بل ما لبث أن نكث بكل تلك الاتفاقية. لذلك الموقف الفرنسي وحتى الموقف الصيني الموقف الروسي هناك تطورات مهمة جدا حيال هذا النظام الذي يبدو لي كمراقب بأنه بالفعل يتجه إلى حالة السقوط، وأعتقد أنها ما هي إلا مسألة وقت، قد يطول قد يقصر، لكن من الواضح بالفعل بأن السياسة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع هذا النظام عبر فرض الحصار الاقتصادي أعتقد أنها مدعاة لسقوط هذا النظام من الداخل الإيراني. لذلك التطور الملحوظ والملموس من المجتمع الدولي حيال ممارسات النظام الإيراني نتيجة حتمية لنجاح الدبلوماسية السعودية في إقناع تلك العواصم بمدى رجاحة التحذيرات السعودية المبكرة التي أطلقتها الرياض منذ وقت مبكر ضد هذا النظام، خصوصا أنه منذ قيام هذا النظام عام 1979 واختطافه مصالح الشعب الإيراني إلى مآلات مظلمة بالفعل جعل المنطقة في حالة احتراب دائم، وجعل كثير من الدول العربية تسقط في الهاوية وتسقط في الفوضى. لذلك بالفعل تعود السعودية لتجديد

0: مكة. ما أهمية هذا اللقاء بين هاتين الدولتين وفي هذا التوقيت وانعكاسه على الأزمات اللي تمر بها المنطقة والعالم؟
1: بالفعل أستاذ عزام، اليوم كما أشرت في بداية حديثي، السعودية تتحرك كدولة مركز في العالم الإسلامي وفي العالم العربي، وكدولة مركز أيضا اقتصادي كبير جدا، ليس في مجموعة العشرين فقط، بل هي تقود سوق الطاقة العالمي، ليس سوق النفط. سوق الطاقة العالمي اليوم هو في يد السعودية بتنسيقها مع الأصدقاء في مجموعة الأوبك بلس. القضية الثانية أيضا، فرنسا هي أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي، وهي دولة فاعلة في محيطها الأوروبي، خصوصا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باتت فرنسا هي الدولة القائدة سياسيا لمجموعة العمل الأوروبية حيال الحرب الروسية الأوكرانية وحيال مهددات الأمن الأوروبية. لذلك تشابه التحديات التي تواجهها السعودية وتواجهها فرنسا تكاد تكون متشابهة بل متطابقة في كثير من ملفاتها. عندما تنعقد القمة السعودية الفرنسية، بكل تأكيد أنها سيكون على كاهلها مصلحة أمن واستقرار منطقتنا العربية وأمن واستقرار المنطقة الأوروبية، ولذلك هناك قمة من المتوقع انعقادها قريبا ستضم المجموعة الخليجية مع القارة الأوروبية، أعتقد أنها ستكون في السعودية أو في البحرين، وهذه القمة بكل تأكيد هي استمرار القمة التي انعقدت قبل عام تقريبا في بلجيكا، وهذا محصلة من محصلات التنسيق السعودي الفرنسي الفاعل والمؤثر في المحيط العربي وفي المحيط الأوروبي. يضاف إلى ذلك أيضا، اليوم لدى السعودية رؤية سياسية واضحة جدا قائمة على وجوب درء الأخطار عن المنطقة وعدم السماح باندلاع أي معارك أو صراعات سياسية، والتأكيد دائما على أن الحوار وطاولة الحوار هي السبيل الأنجح والأسلم لحل النزاعات، وأعتقد أن فرنسا، بل أجزم أن فرنسا تشاركنا تماما هذه الرؤية.
0: نعم، طيب أستاذنك أستاذ مبارك وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: اليوم نقرأ في أبعاد زيارة سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية أواخر أغسطس الماضي، أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ مبارك العاتي، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مبارك، ما الذي يميز الشراكة السعودية الفرنسية اليوم عن العلاقات التقليدية بين الدول برأيك؟
1: سؤال جوهري أستاذ عزام. في رأيي اليوم أن الثقة المتبادلة ما بين سمو ولي العهد وما بين الرئيس الفرنسي والعلاقات الشخصية والعلاقات الدولية بينهما مثل ضمانة حقيقية لاستدامة التنسيق واستدامة القمم واستدامة الوفود والاجتماعات الجارية ما بين الجانبين السعودي والفرنسي، وأيضا أدى حقيقة إلى تطابق وجهات النظر حيال هذه الملفات. أستاذ عزام، اليوم لدينا تطورات مهمة جدا شهدتها ملفات منطقتنا العربية. نبدأ مثلا بالملف السوري، وهو ملف مهم جدا وذو أولوية لدى السياسة السعودية ولدى الدبلوماسية السعودية، وأعتقد أن الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون لدمشق مثلت تطور مهم جدا جراء الدعم السعودي للأشقاء في فرنسا، وأن الملف السوري كان ذو أولوية وذو حظوة لدى سمو ولي العهد أثناء اللقاء.

0: لقاءاته واتصالاته بالرئيس الفرنسي، وإذا كانت زيارة يعني مهمة جدا التي قام بها الرئيس ماكرون لدمشق، وإن كانت قبل القمة السعودية الفرنسية لكنها نتيجة طبيعية لتطابق أو تقارب الرؤى السعودية الفرنسية حيال الملف السوري. لدينا أيضا أستاذ عزام الملف اللبناني، وهو غير بعيد ومرتبط ارتباطا جغرافيا وجذريا وتاريخيا بالملف السوري، وتطور مهم جدا الذي يشهده لبنان، وعودة هيبة الدولة اللبنانية والدولة المركزية وسلطان الدولة اللبنانية بالرئاسات اللبنانية الثلاث، الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مثل أيضا نموذجا من نماذج التعاون والتنسيق السعودي الفرنسي حيال استمرار الأمن والاستقرار واستتباب الأمن في لبنان، جراء فرض هيبة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، ومن ثم أيضا محاربة الإرهاب الذي كان يختطف القرار في لبنان. لدينا أيضا تطابق كبير جدا بين السعودية وفرنسا حيال القضية الأهم، القضية المركزية، القضية الفلسطينية، وشجب وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم جهود الرئيس الأمريكي بإنشاء مجلس السلام لحل الأوضاع في قطاع غزة. أيضا وغير بعيد حقيقة عن هذه الملفات أستاذ عزام، كانت الرؤى السعودية الفرنسية واضحة جدا حيال الوضع في السودان، وكانت السعودية وفرنسا من الدول التي دعت إلى عدم تدخل أي دولة في الشأن الإقليمي في الشأن الأوضاع الداخلية السودانية. هناك أيضا تطابق كبير جدا بين السعودية وفرنسا حول أمن البحر الأحمر والوضع الملف اليمني لدى اليمنيين الأشقاء اليمنيين، واستمرار دعم السعودية حقيقة للموقف السعودي نظير الثقة الذي تكتسبها الدبلوماسية السعودية حيال حل الملفات في المنطقة. أيضا وهي قضية مهمة جدا أن السعودية وفرنسا يعني متطابقتان حول ضرورة خفض التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وتجريم ومنع أيضا إغلاق الممرات المائية الذي يمارسه النظام الإيراني ودعمه للتنظيمات الإرهابية سواء الحوثي أو غيره من التنظيمات. يضاف إلى ذلك أيضا هناك تطابق سعودي فرنسي كبير حول الحرب على الإرهاب وتحريم التنظيمات المتشظية عن الدول وانفلات السلاح في كثير من الدول العربية أو غيرها من الدول الأفريقية والدول الأوروبية. وهذا يعني أن استمرار التنسيق واستدامة التنسيق السعودي الفرنسي مدعاة لأن تكون ركيزة من ركائز صنع السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.
1: نعم. طيب ما الرسائل اللي تبعث بها هذه الزيارة، وخصوصا كما ذكرنا في ظل هذه الظروف الدولية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط؟
0: بكل تأكيد الرسالة الأهم أن استدامة التنسيق بين الدول الكبرى كفيل بخلق حالة من الاستقرار والسلام في المجتمع الدولي وتحديدا في منطقتنا العربية. ثم أيضا رسالة مهمة جدا إلى رفض الانشقاق عن القانون الدولي التي تمارسه بعض الدول وفي مقدمتها النظام الإيراني أو حتى الكيان الإسرائيلي أو غيره من الكيانات والنظم التي عاثت فسادها في كثير من الدول العربية. ثم أيضا أن المجتمع الدولي متوحد أيضا حول الحرب على الإرهاب، وأن التباينات في الرؤى ليست سبيلا لحدوث النزاع أو الصراع، بل لابد من الإيمان باستمرار المفاوضات والسلام والحوار كركيزة من ركائز حل الخلافات والصراعات بعيدا عن استخدام القوة.
1: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ مبارك، في بداية حديثك ذكرت كلمة مفتاحية وهي أن المملكة تمتلك علاقات وازنة، وشفنا كيف أن المملكة توازن بين علاقتها مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهناك أيضا أهمية لفرنسا كونها دولة قيادية في أوروبا. ما مدى أهمية هذه العلاقات القادرة على أن تمثل توازنا للمنطقة ليس فقط لإقليم الخليج العربي؟
0: بالضبط أستاذ عزام، سؤال جوهري ومهم جدا. في رأيي أن السعودية اليوم عندما تتحرك هي بالفعل تحافظ على علاقات استراتيجية راسخة مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا، لكن أيضا هي من الدول التي تستطيع أن تنسج علاقات متوازنة مع كل الدول. لذلك بالفعل عندما تقيم السعودية هذه العلاقات من الثقة والتبادل الكبير جدا مع فرنسا، هي بالفعل تريد أن تقول بأنني قادرة أيضا على إقامات علاقات متعددة ومتوازنة مع كل القوى شرقا أو غربا. القضية الثانية أيضا، السعودية عندما أنشأت اتفاقية مكة للدفاع التي أبرمتها يوم 7 أغسطس يوم الجمعة في مكة المكرمة تحت ستار الكعبة المشرفة مع الأشقاء في باكستان الإسلامية والأشقاء في جمهورية تركيا، لأنها تريد أن تقول بأنني من الدول، بأن السعودية من الدول القلائل على المجتمع الدولي التي تستطيع أن تنشئ التحالفات الموثوقة والكبيرة والوازنة كهذا التحالف الإسلامي الذي أعطى نموذجا كبيرا جدا بأن هذا التحالف حقيقة ليس موجه ضد أي دولة ولا ضد أي حزب ولا ضد أي طائفة، وأن هذا التحالف ليس بديلا عن أي علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أو فرنسا أو غيرها من الدول، بل على العكس هو تحالف مكمل لأي اتفاقيات أخرى ويتكامل مع هذه العلاقات لصالح حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. القضية الأهم أستاذ عزام أن اتفاقية مكة أعطت نموذجا بأن قادة المنطقة قادرين حقيقة على رسم ملامح مستقبل المنطقة والإسهام مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، وأن دول المنطقة أيضا لن تجعل أمنها عرضة لمفاجآت المستقبل أو لابتزاز أو مقايضات الدول بينها البين، بل على العكس هي تسابق الدول لكي ترسم ملامح مستقبل أمنها واستقرارها واستقرار شعوبها ولحماية أيضا مقدساتها وحماية مكتسباتها وحماية أيضا هذه الممرات المائية وهذه المنطقة الحيوية في الاقتصاد العالمي. بذلك تقدم السعودية حقيقة نموذجا في التعامل مع المجتمع الدولي وفي المسارعة أيضا لتدبر أمن منطقتنا العربية عبر هذه القمامة التي يقدها سمو ولي العهد في باريس، ومن ثم أيضا هذه الاتفاقية التي أبرمها سموه في مكة المكرمة، لكي تقول السعودية أنها دولة كبيرة جدا قادرة على حفظ التوازنات في المجتمع الدولي وليس في المنطقة فقط، وقادرة أيضا على أن تقود منطقتنا العربية إلى بر الأمان بعيدا عن الاستقطابات التي أضرت بالمنطقة وبعيدا أيضا عن الممارسات التي تمارسها الأنظمة المارقة عن القانون الدولي والتي في من نماذجها النظام الإيراني، وقادرة أيضا على احتواء الدول العربية التي تتعافى ومساعدتها على التعافي الأمني كما يجري الآن في الأشقاء في العراق التي باتت اليوم الدولة العراقية تعود شيئا فشيئا للسيطرة على السلاح وتنظيم السلاح المنفلت فيها فيها، أو مساعدة السعودية للأشقاء في اليمن لاستعادة قرارهم واستقرارهم، ومساعدة السعودية للأشقاء في سوريا لكي تعود سوريا إلى السوريين، ومساعدة السعودية للأشقاء في لبنان أيضا ليعودوا لفرض قرارهم على كامل التراب اللبناني. بمعنى اليوم أن السعودية وهي تعمل مع الأشقاء في السودان لأنها تنطلق من منطلق أن تساعد الأشقاء لحفظ أمنهم واستقرارهم ومكتسباتهم لكي تنعم هي أيضا بالأمن والاستقرار، لأنها تؤمن بأن المنطقة وأمن المنطقة كل لا يتجزأ وينبغي ويجب عدم تركها للممارسات المضرة بأمن هذه الشعوب.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ مبارك العاتي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ عزام.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
9: إيه الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
8: مستعد للحماس؟
10: أي كرة قدم؟
8: نتشوق للمتعة والإثارة؟
10: أي متعة؟
8: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
11: تيكي تاكا،
12: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله. اليوم نقرأ في أبعاد زيارة سمو ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية أواخر أغسطس الماضي، ودعونا نتحدث عن الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة. معنا على الهاتف للحديث حول هذا الموضوع الدكتور بندر الجعيد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي. حياك الله دكتور بندر. في البداية، كيف تقرأ الأهمية الاقتصادية لزيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم؟
13: في البداية السلام عليكم ومساء الخير عليكم وعلى السادة المستمعين والمستمعات، شكرا على الاستضافة وطرح في هذه المواضيع. حقيقة زيارة سمو ولي العهد تأتي في توقيت مهم على صعيد الاقتصاد الإقليمي وكذلك الاقتصاد العالمي، وإضافة إلى ذلك حجم العلاقات ما بين المملكة والجمهورية الفرنسية. اليوم العالم يمر بمرحلة متنوعة من الاضطرابات وكذلك التحولات الاقتصادية، سواء في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد أو بالنظر إلى الاضطرابات التي حصلت على بعض خطوط الملاحة البحرية من خلال إغلاق مضيق هرمز، والتوجهات في الاستثمارات عالميا، الاتجاهات سواء نحو الاستثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي أو الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة. وبالتالي اليوم الدول لم تعد تبحث عن الأسواق بالمعنى التقليدي ذات الحجم الكبير يتم فيها بيع المنتجات، وإنما تبحث عن الموثوقية في الشراكة الاستثمارية والاستثمار طويل المدى من الناحية الزمنية والمواقع التي يكون فيها مرونة استثمارية واستقرار لتعزيز النمو. ننظر إلى العلاقة السعودية الفرنسية، حقيقة في تكامل اقتصادي لعدة عقود بدرجة كبيرة، كان في بداية في الصناعات العسكرية وصناعة الطيران والخبرات البينية في هذا المجال، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ حجم العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة والجمهورية الفرنسية في النمو بشكل مضطرد، أولا بسبب النمو الذي يشهد سوقنا المحلي في المملكة وكذلك النمو المضطرد في الاقتصاد الفرنسي، التوجهات الاستثمارية المحلية في قطاعات غير نفطية منذ إطلاق الرؤية، المشروعات الوطنية الضخمة، هذه بدون شك كلها تشكل عوامل جذب الاستثمارات الفرنسية وكذلك الاستثمارات من الدول الأخرى. يضاف إليها اليوم حقيقة تعزيز المملكة لريادتها الاقتصادية من خلال استغلال الموقع الجغرافي. زيارة سمو ولي العهد شهدت أول اجتماع للمجلس اللي تم الإعلان عنه سابقا، وهو مجلس الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين، وهذا بدون شك ينقل اليوم الملفات ما بين الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد السعودي بحيث تكون ضمن إطار مؤسسي يدفع بتعزيز الكثير من هذه الاتفاقيات والمذكرات لترى النور. أعتقد أننا اليوم أمام مرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية بانتقالها من الشكل التقليدي لتجارة السلع والبضائع والمنتجات إلى شكل أعمق من التعاون وتعزيز الشراكة ما بين الاقتصاد في المملكة والاقتصاد الفرنسي.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الشراكة في دعم قطاعات المستقبل مثل الطاقة النظيفة، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة برأيك؟
13: خطة فرنسا 2030 ورؤية المملكة ل 2030 تتقاطع في مجموعة من الاتجاهات. الاهتمام بالدراسات الخاصة في بحوث الطاقة المتجددة.

0: متجددة وكذلك الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى المجالات التقنية المتقدمة. المملكة لديها استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فأعتقد أنه هذه القطاعات حتعزز من الشراكة على المدى البعيد. الاستثمار في هذه القطاعات اليوم لا يقاس بحجم الاستثمارات التي تدخل الاقتصاد، ولكن بالأثر في انعكاسها على الانتاجية الاقتصادية. تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ومراكز الذكاء الاصطناعي ينعكس على كفاءة الانتاجية في الاقتصاد، وبالتالي هذا يرفع تنافسية المنتجات والمصانع والشركات السعودية وقدرتها على المنافسة. فلو نأخذ قطاع اليوم الكهرباء، يتأثر بشكل كبير جدا بالتقنيات المتقدمة، سواء ما هو مرتبط في AI والذكاء الاصطناعي أو ما هو مرتبط بتقنيات التخزين والنقل للطاقة الكهربائية. المملكة اليوم تجمع مجموعة من المزايا في استثمارات التقنية، رأس المال، توفر رأس المال، توفر الطلب المحلي، الموقع الجغرافي، توفر البيانات والطاقة. هذه بدون شك تعزز أي استثمار مستقبلي، سواء مع الجمهورية الفرنسية وكذلك خلال زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة. كان هناك استثمارات بينية في مجال الذكاء الصناعي والصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة.
1: نعم، هذه الزيارة شهدت توقيع قرابة 22 اتفاقية. ما الفوائد اللي يمكن أن تنعكس على القطاعين الخاصة في المملكة وفي فرنسا؟
0: طبعا أعتقد أنه اليوم الوصول للمعرفة والتكنولوجيا واحد من أهم المنافع والإيجابيات اللي تحققها الشركات محليا. الدخول في شراكات مع شركات عالمية لها حظوة وخطوة في السوق العالمي، الوصول للسوق الأوروبي يعتبر واحد من كذلك النتائج الإيجابية، إضافة إلى وصول المنتجات اليوم الأوروبية عبر الموانئ السعودية والسوق السعودي إلى المحيط العربي وكذلك الأفريقي، الوصول كذلك للعديد من مناطق الجذب في منطقتنا، في منطقة الخليج، سواء الجذب في قطاع التعدين أو في قطاعات الصناعات الدوائية. فرنسا لديها مجموعة كبرى من الشركات في قطاع الصناعات الدوائية، في قطاعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بهذا المجال.
1: طيب، لو وسعنا النظرة دكتور، وفي ظل حالة عدم اليقين اللي يعيشها الاقتصاد العالمي، ما أهمية مثل هذه الزيارة وخصوصا لقطاع الطاقة العالمي؟
0: طبعا قطاع الطاقة مع بداية الأوضاع الحالية في منطقة الخليج كان هناك اضطرابات في سلاسل الإمداد، أو كذلك اضطراب في وصول الطاقة للدول المستهلكة. فأعتقد أن التوقيت مهم جدا لتعزيز أولا استدامة الإمدادات لسوق الطاقة العالمي، البحث عن المصادر الجديدة، تعزيز الشراكات مع الدول اللي كلها انعكاس في المعرفة وبالتالي انعكاس على الكفاءة الإنتاجية للشركات المحلية. أعتقد أنه زيارة سمو ولي العهد من الناحية الاقتصادية على مستوى العلاقات البينية ما بين المملكة وفرنسا تنقل العلاقة من الإطار التقليدي في تجارة السلع والخدمات والاتفاقات إلى مفهوم الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية لتعزز حضور الشركات المحلية السعودية وكذلك حضور الشركات الفرنسية، إضافة إلى المواءمة ما بين التقاطعات اللي تشهدها الخطط التنموية للبلدين. كان هناك على هامش الزيارة كذلك في الجانب السياسي حوار ونقاش بشأن الوصول لحلول دبلوماسية للأزمة الحالية وكذلك الملفات في الشرق الأوسط. فأعتقد أنه الجانب السياسي كذلك كان حاضر في زيارة سمو ولي العهد لإيجاد حل ومخرج دبلوماسي للأزمة الحالية في منطقة الخليج أو الأزمات الأخرى المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، طيب ما الفوائد التي يمكن أن تجنيها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، من مثل هذه الشراكات والزيارات؟
0: طبعا تاريخيا خلال السنوات القليلة الماضية المملكة كان لها دور كبير جدا في تعزيز شراكات المنطقة كمنطقة شرق أوسط ومنطقة الخليج مع الاقتصادات الكبرى. شهدنا القمة الصينية العربية وكذلك القمة العربية الأمريكية وحضور قوي للشركات الكورية الجنوبية وكذلك الشركات اليابانية، وبالتالي اليوم المملكة هي تعمل كمنصة لتعزيز حضور المنتجات العالمية والشركات العالمية للمنطقة عبر الاقتصاد السعودي أو كذلك عبر المنافذ السعودية والموانئ السعودية. خلال الفترة القليلة الماضية مع بداية الأزمة في منطقة الخليج، الموانئ السعودية والوسائل اللوجستية السعودية ساهمت بشكل كبير جدا في وصول المنتجات وكذلك في وصول السلع ووصول منتجات الدول الأخرى. فأعتقد أنه اليوم نشهد أخبار عن زيادة خطوط التجارة البحرية مع الموانئ في منطقة البحر الأحمر، زيادة المنافذ خطوط المرور البري عبر طرق المملكة. هذه بدون شك هي بتساعد الدول الأخرى وليس فقط دول المنطقة في أنه يكون هناك استدامة لسلاسل الإمداد الخاصة في منتجات وموصولها. على المدى الاستراتيجي أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي واقتصاد الفرنسي يعتبر من أكبر الاقتصادات في دول الاتحاد الأوروبي، بتحاول أن تجد اليوم شراكات مع مناطق اقتصادية ذات استقرار وذات بعد تنموي واضح وإيجابي. فتعزيز الشراكة من خلال فرنسا بعمق علاقة المملكة مع الاتحاد الأوروبي بحكم أن الاقتصاد الفرنسي واحد من أهم الشركاء في الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، طيب سؤالي الأخير لك دكتور بندر، المملكة وفرنسا عضوين في مجموعة العشرين، ما مدى أهمية التنسيق فيما بينهما؟
0: طبعا أهمية كبيرة اليوم دول مجموعة العشرين، يقع على عاتقها مجموعة من المهام لدعم استقرار الاقتصاد العالمي. خلال جائحة كورونا واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين كان
1: دكتور بندر
0: الاقتصاد التي كان واجه بعض المشكلات الاقتصادية وفي السيولة اللازمة. فدور المجموعة حقيقة هو دور محوري على مستوى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توجيه الاستثمارات بالشكل اللي يخدم المستهدفات. كذلك المملكة وفرنسا هم أعضاء في صندوق النقد ولهم دور كبير جدا في دعم المشاريع في الدول النامية وكذلك مساعدة بعض الدول ما يتعلق بسياساتها المالية. فأعتقد أن التنسيق على صعيد الاقتصاد العالمي مثل ما تفضلت سواء من خلال مجموعة العشرين أو من خلال صندوق النقد الدولي وكذلك من خلال البنك الدولي، هناك تنسيق مشترك بما يخدم مصالح الاقتصاد العالمي.
1: نعم، الدكتور بندر الجعيد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
7: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
8: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. في 60 ثانية.
2: مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية لتعزيز ريادة المملكة الإبداعية. شركة فلو لوغارت السعودية الناشئة من كاوست تحصد المركز الأول عالمياً متجاوزة 18,000 منافس. العاصمة الرياض تترقب انطلاق منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 194 دولة. مطارات الدمام تحصد 6 شهادات اعتماد دولية رفيعة المستوى خلال قمة اسطنبول العالمية. سوق أزكى للمزارعين في جدة التاريخية يحتفي بثراء الإنتاج الوطني عبر مشاركة واسعة. دراسة حديثة تكشف أن التحكم المتعمد في إيقاع التنفس والزفير المطول يعزز جرأة اتخاذ القرار.
1: في 60 ثانية.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
5: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955، أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sa، أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

يسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع بدايه مشوار برنامج في الزحمه لهذا الاسبوع. اسبوع جميل ان شاء الله، واسبوع رائع، واسبوع سمباتيكي مثل ما بنقول كل مره. ويا سلام عليكم على احلى متابعين حقيقي، احلى مش اي يعني، احلى ناس متفاعله مع البرنامج من قبل ما ابدا حتى البرنامج من الساعه 3 ما شاء الله تبارك الرحمن، يا حيكم يا زينكم. فيا اهلا مرحبا فيكم مع برنامج في الزحمه، معي انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جده فأه دائما لاقونا. طبعا اسمعوني ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة اكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون ايضا سعودي راديو بلس. طبعا ساعتنا الاولى مثل ما تعودنا راح يكون معنا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة حيل مقرمشة، رائعة رائعة جدا اليوم السناكة. ساعتنا الاولى سناكتنا اليوم راح نتكلم فيها عن طبعا الاخت، ومو اي اخت في العيلة، راح نتكلم عن نوع من الخوات، الخوات الرائعين صراحة اللي الأسرة بتحلى بوجودهم، اللي دائما كذا بيكونون صراحة الخوات اللي يحلوا سوالفهم ويحلوا هرجهم. عموما هذه الأخت أكيد موجودة في كل بيت،

موجودة في كل بيت، رح نتكلم عنها ورح طبعا تشاركوني طبعا من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-8-8 بلس، إن رح يكون عندنا اليوم فويس نوت رح نسمعكم، يعني مو بس اليوم مو بس دردشة كتابية، لا اليوم رح نسمعهم بعد أصواتكم، فرح طبعا بس طبعا ما 20 ثانية يا جماعة 20 ثانية ماكسيمم راح يكون مسموح لكم، لأن عارفين الواتساب دائما ما شاء الله تبارك الرحمن في تفاعل جدا كبير على 800 again 800 244 28

0: بالنسبة للساعة الثانية رح يكون مثل ما تعودنا دائما في بداية الأسبوع AI Challenge. بنروح طبعا مع سارة وبنروح مع مسيو مالك وسنيورتا سارة ومسيو مالك، رح نسولف معاهم سؤال جميل، سؤال رائع عجبهم كثير السؤال حقيقي، بالرغم من أنهم روبوتات لكن قالوا السؤال في سمبتيكي كثير أمينة. فاللي حابين طبعا يشاركوني في الساعة الثانية إن شاء الله مع سارة ومالك رح تكونوا من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقون هذه الأرقام بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أتمنى أنكم تثبتون وجهتنا وتسمعوني وتستمتعون معاي، سواء كان من السوشيال ميديا من منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أو من خلال طبعا إذا كان عندكم راديو في المنزل، أو من خلال جوالاتكم، أو من خلال سياراتكم إذا كنتوا خارجين من الدوامات. خاصة نحن دائما الأحد بتكون أغانينا مختلفة، أغانينا غير، لأن بنروح فيها لقديمك نديمك مع أحلى وأجمل المنوعات اللي استمتعنا فيها بالفترة الماضية. بنحاول نتذكر حقيقي في خلال الفترة الماضية، بنحاول نتذكر أغاني زمان، ممكن أغاني إحنا أغاني بتذكرنا في مرحلة معينة من عمرنا، بتذكرنا بأشخاص، الوالد الوالدة. الله الله الله الله الله الله الله. واليوم اليوم جديدكم مع شنو؟ هات السناك. اليوم جديدكم مع الطيران، فرقة جديدة غيرناها. غيرنا الفرقة عموما، فرقة برنامج في الزحمة غيرناها، جبنا ستاف جديد صراحة، وقلنا خلينا نخليهم أيضا يستمتعون معنا. الفرقة جاية متحمسة، جايين مرة حيل متحمسين، قاعدين يقولون نبي نشوف منو بيقول هاتوا السناكة. نعم يس، هل هل هل يلا معتز سمير بخش مخرجنا لليوم ونوطلة. الله
1: وموت بهواك. هلا هلا هلا،
0: تتذكرون الفنان الإماراتي محمد المازن؟ يلا خلينا نتذكر الأغنية هذه. تذكرون متى سمعتوها؟ كم كانت أعماركم؟ يلا

جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
7: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

0: تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: الزحمة على جدة FM.

everyone, حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم مع برنامج في الزحمة. خلينا نشوف مين اللي قال هاتوا من اللي قال هاتوا السناكة، واليوم رح تتحملون شوي. نبدأ مع حسن الهلالي، نبدأ مع الزعيمي. يا مساء الطيبة على طول معتز. أول واحد أخذ طبعا ال أخذ الطيران الجديدة، أول واحد أخذ الطيران الجديدة مع برنامج الزحمة. حسن ألف ألف مبروك، فوز الزعيم والعميد، وأخذ الثلاث نقاط من أمام الأهلي ومن أمام النصر. وهاتوا لسنا كأمينة وسمعونا أحلى طيران، سمعونا. الله عليك، يا سلام يا حسن، هذا علشان الزعيم وعشان العميد. طيب أيضا يسعدني مساكي أمينة وجميع المستمعين. أنا رايح أغوص في الزحمة. الله عليك الله عليك، مين انت؟ اكتبوا لي اسماءكم يا جماعه، اللي ما يكتب اسمه. بس انت ما قلت هات السناك، ما قال هات السناك، لا تعطي طيران، الطيران ما نعطيها اي احد، ما في صراحه. اللي بس بيذكر اسمه والروح لهشام من جيزان، حياك الله يا هشام. هشام سددت من شويه مخالفه مروريه، احتاج طيران قويه وسناكه اقوى علشان انسى. شكرا لتفهمكم هشام. هذا عطى احلى طيران، وارفع المود وارفع الصوت لهشام. الله يا هشام، معليش يا هشام، علشان القواعد المروريه والالتزامات لازم تلتزم فيها، لازم. هذه جاتك انت مخالف، بس احنا بنرفع عنك يا معود. زحمه، واذا اكو زحمه احنا موجودين يا هشام. اوكي نروح لمنو؟ أنا الواتساب ترى عندي اليوم متغير يا جماعة من الجوال، فتحملوني بطيئة. طيب نروح ارحبي. يا هلا مرحبا فيك يا أم نورة. أم نورة ما قلتوا هات السناكة، ماكو طيران. مازن الغانمي، حياك الله يا مازن، يا هلا. ومعتز، وأيضا وحوش الزحمة، عط معتز معتز، عط مازن الطيران. ما صدق، مساء الجمال أمون، مساء الجمال أمون القلب، بداية أسبوع موفقة ومشوار جديد يكتمل بجمال طلتك، معاك على السمع. بس ما ماكو طيران، بس فقط الطيران راح تروح للي هاتوا السناكة يا جماعة. أيضا بندر، هاتوا السناكة. أمينة يسعد لي مساكي، مذيعتنا أمينة العبدالله وجميع. عطى أنا رايحة أغوص في الزحمة، عط بندر. الله عليك يا بندر، يا سلام يا بندر، عاش بندر. هلا مساك الله بالخير أمينة ولؤي، بعد عطلو أي، يا سلام عليك يا لؤي. أمونة الاتحاد أخذ ثار الأهلي بفوزة على النصر شين؟ لا لا لا لا لا أوكي يا جماعة، إحنا الآن بساعة الطيران، يلا بنخلص بساعة التحية. معاكم رماح القحطاني، أنا بالرياض، حياك الله. طيب مساء الخير أمونة، معك عامر من الرياض، أنا الآن في الزحمة الرياض. أمون أبغى أغنية على ذوقك، ابشر. بس لو قلت يا عامر هاتوا السناكة كان عطيتك طيران يا عامر، والله أنت جديد معنا، وابشر بالأغاني اللي رح نعطيك إياها. يلا معتز عطاك أبي طيران. أمون عطونا طيران، أخذي طيران. أم جمانة تستاهلين يا أم جمانة، عاشت أم جمانة. أنا الآن في الخط الزحمة بس ماكو طيران لك، لأنك ما قلت هاتوا السناكة. عطنا السناكة. تبي تحط أغنية للاتحاد؟ تحط أغنية للاتحاد والهلال together. otherwise. أوكي يلا للعميل. مخرجنا مصر، عقب راح نروح للزعيم. الله يا العميل. مشجعين الاتحاد مبروك الفوز.

0: اثنين اثنين مرة واحدة يا العزيز.
1: هذا هو نادي العميل، لا لعب يربش خصومه، نادي الوطن من يوم يومه،
0: من يوم يومه
1: لا حد يلومه، الافتراس لازم يصير، والافتراس لازم يصير.
0: الله يا العميل تفرح للزعيم، الله يا الزعيم، الله يا الزعيم، الله يا القوي. عاش عاش الازرق، الموجة الازرق.

0: ارحب وهاتوا السناكة.
1: سناك
0: اليوم سناكتنا أصدقائي بتتكلم عن أخت موجودة في كل بيت، وأعتقد وجودها هبة، وجودها نعمة، وجودها جمال. الأخت من هي الأخت هذه؟ الأخت الثرثارة. الصبايا انتو خوات ثرثرات ولا لا؟ الأخت الثرثارة كيف تحولت إلى علاج نفسي؟ أبيكم صراحة تجاوبون، عندكم الأخت الثرثارة هذه ولا ماكو؟ عندكم في البيت ولا ما عندكم في البيت؟ معتز عندكم أخت ثرثارة ولا لا؟ يقول لا ماكو. الحمد لله. عشان واحدة، عشان كذا مسكينة ما هي ثرثارة، مو معطينها مجال. عموما عندكم الأخت الثرثارة ولا لا؟ وكيف تتعاملون معها؟ وبصراحة وجودها يا سلام عليه. طبعا السناك اليوم بتقول إذا كنت تشعر أحيانا بالضجر من تدفق الحديث غير المنقطع لأختك وحكاياتها التي لا تنتهي، فقد حان الوقت لإعادة تقييم الأمر برؤية جديدة. إذ فجرت أبحاث علمية حديثة مفاجأة غير متوقعة، مفادها أن ثرثرة الأخت ليست مجرد ضجيج، بل هي جدار حماية نفسي بيقي العائلة من فخ الاكتئاب والوحدة. الله عليك يا الأخت الثرثارة، شفتي أنت شلون أنت جدار حماية نفسي بيقي العائلة من فخ الاكتئاب والوحدة. فعلا احنا بنشوف الآن في عصر يعني السوشيال ميديا، حتى الأسرة لما تقعد مع بعض في البيت، مو شرط انه يعني في مطعم، في مقهى، في مكان برا، حتى في وسط البيت بتلاقون كل واحد ماسك موبايله. الآن الأخت الثرثارة سبحان الله هي اللي بتحمي الأسرة بسبب سوالفها، حكاياتها، نكتها. فعلا بتعمل ان بتشيل الأسرة من فخ الاكتئاب والوحدة. طبعا أصدقائي الدراسة اللي قادتها البروفيسورة لورا باديلا طبعا من أحد الجامعات الأمريكية، بتقول ان وجود أخت كثيرة الكلام في المنزل بيقلل مستويات الخوف وأيضا الذنب والعزلة لدى إخوتها، وهي المشاعر المباشرة اللي بتغذي الاضطرابات النفسية وبتدفع نحو الانطواء. يا سلام عليكي، يا سلام عليكي. تخيلوا هذه الأخت اللي حكيها واجد، حكيها كثير، كثيرة الكلام في البيت بتقلل من مستويات الخوف والذنب والعزلة، ثلاث شغلات مهمة. من الناحية النفسية أصدقائي بتقول سناكة، لا يعد حديث الأخت المستمر مجرد نقل الأخبار، هي مش الوكالة الأخبارية في البيت. احنا كل بيت في وحدة بتجيب الأخبار، سمعتوا، عرفتوا، ترى صار، ترى حدث، ترى خالي، ترى خالتي، ترى عمي، ترى عمتي، ترى، بتجيب الأخبار. هذه الأخت هذه لا يعد حديث الأخت المستمر مجرد نقل أخبار، بل هو آلية حماية

غير هو آلية حماية غير مباشرة بتفكك العزلة وأيضا بتساهم في تفريغ الضغوط اليومية. طبعا الأخت هذه شلون بتفكك العزلة والضغوط بتفرغ الضغوط اليومية والوحدة والأشياء اللي قالوا عنها؟ يقولون أول شغل إنها بتكسر حصار الصمت، الحوار المتواصل اللي بيمنع أفراد الأسرة من حبس الهموم والأفكار السلبية داخل عقولهم ويخرجها للعلن لمناقشتها. هي بتكسر حصار الصمت. أيضا الأخت الثرثارة بتعتبر دار الدعم المبكر. شلون يعني؟ يعني غالبا ما تكون الأخت الثرثارة أول من يلاحظ أدنى تغيير في مزاج أخوتها، فعلشان كده بتبادر بالمساندة العاطفية قبل تفاقم الأسرة. والله العظيم من جد، ترى إحنا عندنا أخت ثرثارة في البيت ما شاء الله تبارك الرحمن. لا والله مو واحدة، عندنا ثنتين، بل ثنتين ليس واحدة بل اثنتان. يعني لما يقعدون مستحيل العيلة تهدأ، السوالف وراء بعض وبيلاحظون فعلا أدنى التفاصيل، وأكيد موجودين عندكم أدنى التفاصيل بيلاحظون أي تغير، ودائما بتلاقون هم اللي بينبشون المواضيع وهم اللي بيسألون وهم اللي بيغيرون المود. أيضا الأخت الثرثارة بتولد بهجة مجانية ونشهد تبادل التفاصيل، القصص اليومية بتخلق بيئة أسرية دافئة، بالإضافة أنها بترفع مستويات الأمان وبتخفض حدة التوتر والقلق. طبعا أصدقائي، أكد الباحثون أن بناء على دراسة مئات الأسر بيقولون أن هذا التأثير الإيجابي بيمتد لتعزيز روح التعاطف وتطوير مهارات التعامل مع المشاعر السلبية خاصة عند المراهقين. وعلى الرغم من الشهرة اللي اكتسبتها الأخت الثرثارة بكونها مضاد اكتئاب طبيعي، والله العظيم شوفوا هي ثرثارة بس هي تعتبر مضاد اكتئاب، هي كبسولة، كبسولة مضاد اكتئاب طبيعي. بيشدد الخبراء على أن الفائدة لا تكمن في كثرة الكلمات المجردة، بل في نوعية العلاقة ودفئها، الحديث المحاط بالاهتمام والمودة اللي بيصنع الفارق العلاجي، واللي بعكس الشجار أو الانتقاد المستمر اللي قد يحقق النتائج العكسية، يحقق نتائج عكسية. This is our snack for today. دن دن. حلو حلو. طيب هل أنت أخت ثرثارة؟ يلا الخوات، أنتم خوات ثرثارات؟ Yes or no. عندكم خوات ثرثارات سواء شباب صبايا، عندكم خوات ثرثارات؟ قولوا لي إيقاعهم في البيت شلون؟ فعلا بيعززون الروح، بيشتتون العزلة، الوحدة، القلق، التوتر، دائما هم بيبادرون ملاقيف ولا مو ملاقيف، ولا صراحة بيشعون روح البهجة والوناسة والضحك، ولا بتشوفونها لقافة منهم؟ حكيهم الكثير، بيصندر لكم راسكم، بيزعجكم ولا لا؟ هل بتعتبرونهم هم فعلا زي ما قالوا في السناكة كبسولة الاكتئاب مضاد؟ هم كبسولة، هم مضاد للاكتئاب في الأسرة والعزلة؟ يس أو نو. يلا ابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-4-4-2-8-2-8 ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

everyone, حياكم الله guys, يا هلا مرحبا فيكم وحيا الله. طبعا تحية خاصة وتحية كبيرة لمضاد الاكتئاب الطبيعي, هم سموها كذا مضاد الاكتئاب الطبيعي, الأخت الثرثارة صراحة. والله أعطاكي مسمى مرة حلو, مضاد اكتئاب طبيعي. ونشهد ترى والله العظيم أعتقد هم بيحسون, هم البنات بيحسون إنه مضاد اكتئاب. تبي تعطيها طيران تحية معتز ما تبي؟ طيب يلا. طيب انت اخت ثرثاره, هم ما حددوا كبير الكبيره ولا الوسطى ولا الصغيره, هم قالوا في السناكه ان الاخت الثرثاره كيف تحولت الى علاج نفسي. هي بالفعل تحولت الى علاج نفسي, مضاد اكتئاب طبيعي, وقالوا انها بتقلل مستويات الخوف والذنب والعزله عند خوانها خواتها, واللي هي المشاعر المباشره اللي بتغذي الاضطرابات النفسيه وبتدفع نحو الانطواء. طيب انت اخت ثرثاره ولا لا؟ يلا عندكم في البيت اصلا هذه الاخت الثرثاره اللي بتجيب لكم العلوم, بتجيب لكم السوالف, بتجيب لكم الاخبار ما تعرفونها انتوا الله بالخير, لكن ايه هي اول باول, بخور زي بخور السوق exactly. كل شيء بتعطيكم اياه اول باول. طيب هل بتعتبر فعلا زي ما قالوا علاج نفسي؟ فعلا هي علاج نفسي زي ما قلت لكم.

بتقلل الخوف والتوتر والشغلات هذه والاكتئاب، هي مضاد اكتئاب طبيعي فعلا الاخت الثرثارة. طيب قولوا لي شنو اكثر السوالف اللي تحبون تسمعونها من خواتكم والثرثارات؟ شنو اكثر السوالف اللي تحبون تسمعونها؟ وكم اخت ثرثارة عندكم؟ انا قلت لكم في البيت عندنا تنتين ما شاء الله تبارك الرحمن، السوالف ما تخلص. كم كم كم اخت ثرثارة عندكم بالبيت؟ واحدة تنتين، وكيف تتعاملون معاهم؟ وبصراحة اخر سؤال، الأفضل إنه يكون في البيت أخت ثرثارة ولا أخ ثرثار؟ مين الأفضل، الأخ الثرثار ولا الأخت الثرثارة؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب إذاعة جدة أف أم، طبعا سواء شاتينج أو حتى فويس نوت، سمعوني أصواتكم، دزوا سجلوا أصواتكم ودزوها لي من خلال الواتساب إذاعة جدة أف أم. أنا قلت لكم الأسبوع الجاي رح ناخذ الفويس نوت على 800-244-2-8-2-8. طيب أنا بديت السناكة وأنت دزيتها، وصلت متأخر يا سعيد القحطاني من أبها، لكن رح ناخذ بسناكتك. هاتوا أجمل سناكة مع أمطار وزحمة السودة، شيلة الفوز الأهلي الملكي، فاز بخمسة يا أمينة، يلا للملوك للراقي، الله يرحمه.

0: الهلال فاز كان 3-1 اوكي يسعد مساكي امونتي ويسعد جوك وجوك ايضا يا غنو احياك الله غنو من جيزان تقول ايه انا عندي الاخت الثرثاره امينه والله العظيم تقول ربي انها وناسه اذا انا اذا كانت نايمه او طلعت من البيت بدونها البيت مو حلو ما يحلو شفتوا والله العظيم من جد تحسون حتى اصلا الجلسه ناقصها شغله ناقصها شغله طيب الروح ايضا ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي مين هذه ام نوره ويلكم يا ام نوره تقول مين انت ثرثاره في البيت حد تخيل ان لا بس على المايك في البيت انا اجي يمكن رقم 3 ما سالف واجد اسالف تعليق بس ما يعطوني مجال يا معوده والله العظيم يعني من جد من جد انا حتى صديقاتي يعني باي ذا واي لما يسمعون يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن امون ليش انت لما تقعدين معانا ما تسولفين ما تسولفين كذا قلت تعطوني مجال ما شاء الله لا صديقاتي ولا خواتي فحقيقي انا في البيت لا الاوبزيت يعني مع خواتي طبعا هم اللي بيسولفون اكثر انا بكون مستمعه بس ممكن اعطي افشات كذا خفيفه يعني وارد فقط طيب بما ان احنا قلنا لكم بطلنا خلاص رح نبدا ناخذ الفويس نوت خلينا نروح المازن خلونا نسمع مازن الغانمي شلون علق على موضوع الاخت الثرثاره هل هي فعلا مضاد
1: امينه ومعتز وخوش الزحمه
0: يا هلا مرحبا
1: بالنسبه لموضوع الثرثاره الاخت الثرثاره احنا ما عندنا الحمد لله اخت ثرثاره لكن
0: الحمد لله
1: الاخت الثرثاره دائما تخلي لك روح حلوه محبوبكم محبكم مازن
0: انا زين يا محبوبنا محبكم يا مازن اول شيء قلت الحمد لله ايش دعوه عليك ليش قلت الحمد لله وبعدين ليش تقول تخلي البيت روحه حلوه يعني قول للاسف للاسف امينه ما عندنا الاخت الثرثاره لان الاخت الثرثاره بتخلي البيت حلو ان شاء الله الله يرزقكم الله يرزقك ان شاء الله اخت الثرثاره طيب نروح لمهيب مهيب محمد انا عندي ثنتين خوات صغار توينز توام عنده توام توينز واحدة كثيرة كلام وحاذقة ذكية مرة لكن بنيتها ضعيفة والثانية ذكية وهادئة وتحتاج أكل على طول بالعافية على قلبها يقول كل ما يشوفوني على طول طلبات جيب لنا كذا وكذا المشكلة أني ما أقدر أرد لأي واحدة من خواتي طلب وخواتي الكبار عندي عادي أجيب كل شيء لهم الصغار طيب معناته الثرثرات اللي عندك التوينز الخواتك الصغار مو الكبار طيب ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي امسي عليكم وعلى بنتي امنو يا جماعه اكتبوا لي اسماءكم انا ما اقدر اطلع وادور على الاسماء تقول اختي الثرثاره ما تحتاج قهوه علشان صحصح هي تصحصحنا كلنا معاها عفي عليها كفو كفو كفو شفتوا والله العظيم والله العظيم هي الكافيين مالت البيت ترفع لكم حتى الدوبامين هي كافيين البيت بتعتبر القهوه مالتكم تقول امينه ما نحتاج عندنا اخت ثرثاره تصحصحنا احيانا اجلس معاها اقول بس بسكوت ترد علي لا اسمعي وش صار واعرف ان الجلسه دخلت موسم جديد الله عليها السيزن عندها كل انواع السيزن عندها كل الاخبار شوفي يعني لما تشكين بشيء ولا تسمعين سالفه طرف سالفه ما تتعبين يا ام نوره تروحين عندها وتقولين شو الاخبار شو اللي صار وهي تعطيك العلوم هشام من جيزان ويلكم يا هشام منور هشام عيلتنا مليئه من هذا النوع والله يا بختكم يقول مساء الورد والفل هي بالفعل مسليه ولذيذه في اوقات الضيق والاكتئاب جيبها شوف لو زهقان طفشان ضايق خلقك جيبها حطها قدامك وخلها تسولف والله العظيم لتنسيكم الهم والغم لكن انتبهي انت جالسه مع وكاله اخباريه متنقله مليون بالمية اللي بيطلع من لسانك اعرف انها راح تسجله ما تعترف بهذا المصطلح اسرار قلت لكم بخور السوق ايه ما يعترفون اخذت منك السالفه على طول بتروح عند خوانك الثانيين وتقول لهم كل الاخبار مشاعه للقريب والغريب ومع اهل الحي والديره والمنطقه باكملها واذا قدرت تنشرها خارج الدوله ابعد امينة ما راح تقصر هشام من جيزان مو بس كذا صدقني كلهم يشبهون هذه البنت اللي حط صورتها واذا السوشيال ميديا عندها ممكن تاخذك محتوى في السوشيال ميديا مساء الفل أمون حياك الله أنا القيصر من الرياض حياك الله أنا ما عندي أخت ثرثارة عندي خالة الوالدة واحدة ثرثارة سيطرت على كل شيء الكلام الكلام اللي عقبه رهيب بس اعتذر. يقول امين عندنا الخاله، ممكن الخاله اخت امك، بس هذول شوف هذول غير، ترى هذول غير الخالات، هذولك نقالين علوم، دول لا، احنا ما نتكلم عن نقالين علوم، احنا نتكلم عن خوات. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، معاكم رماح القحطاني. انا بالرياض، انا الان في خط الزحمه، هلال في الهلال زعيم اسيا. يقول انا عندي وحده من خواتي امينه كثيره كلام ثرثاره اوكي شكرا لك. فويس نوت يا جماعه، وين اللي سجلونا اصواتكم فويس نوت على 800-244-2828. الساعه التاليه ما فيها فويس نوت، الفويس نوت فقط راح يكون الساعه الاولى بالسناكة، الساعة الثانية ماكو فيها، فابدوا سجلوا الآن، علقوا على الموضوع السناكة على 800-244-2828. أم جمانة أمونة، حتى البنت الثرثارة رزق. إي والله يا أم جمانة، إذا جمانة ثرثارة ترى هي رزق لكم والخوانها. أوكي، الأخ الثرثار سمي ثرثارا لأنه ليس لديه ما يقوله فيثرثر، أبو يوسف. أهلاوي ما شاء الله عليك. العكس أمينة، الزوجة الثرثارة ترفع الضغط والسكر والاكتئاب، أبو يوسف من أمريكا. حياك الله يا أبو يوسف، حيا الله الأمريكا. الزوجة الثرثارة نعمة ترى. أجل تبي تبي الزوجة على السايلنت، ما تسولف ولا تتكلم، ترى بعدين يصير خلاص. انزين أوكي خلصنا. طيب على بال ما الفويس نوت ناخذه، اذكركم ان ابتداء، انا قلت لكم الاسبوع الماضي، ابتداء من هذا الاسبوع راح يكون معنا فويس نوت في الساعه الاولى فقط في السناكه. اللي محبين انهم يعني يكتبون كتابه ممكن تسمعون اصواتكم تشاركونا بالفويس نوت. طبعا راح ناخذ كل الفويس نوت على 800-244-2828. انا ما عندي اوكي يلا نسمع.
2: هلا أمونا، أنا في زحمة الرياض ومحلى برنامج لما يكون في الزحمة.
0: والله
2: والله تروح الزحمة من عندنا والبال يكون رايق، وأجمل أيام لما تكون في البرنامج.
0: تسلم.
2: معكم عامر محب قناة جدة اف ام من الرياض.
0: يا هلا بعامر،
2: الله يسعدك يا أمونا.
0: ويسعدك إن شاء الله. شكرا يا عامر، وشكرا على الصور اللي دازها. إيه هذول المستمعين الفانتاستيكيين يرفعون الدوبامين. استانس لما دزن صور وشفتوا يعني، وشكرا على هالفويس والفويس الحلو، واستانس ان احنا بالزحمه. اخر شيء يقول انا ما عندي اخت ثرثار.

عندي زميلة بالدوام تتغلب على وكالات الأنباء جميعا، تعبتني يا أمينة، صرت أخاف أهرج عدة. يقول صرت أخاف أهرج عدة، يقول صرت أخاف أهرج عندها. أمبي من جد لما يكونون زميلاتكم في العمل ثرثرات تخافون؟ تخافون أن محتز يقول إيه؟ ليش هالنظرة ما عجبتني؟ بس مو أنا، تخيل يقول أنا معتز؟ إنزين أوكي أتفهم تحت الهواء. فاصل أصدقائي ونواصل، خليكم معنا في ساعتنا الثانية مع مسيو مالك وسنيورتا سارة بالاي اي تشالنج. كتبوا اتصالاتكم وشركاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. شو رأيكم؟ أنا ثرثارة ولا لا؟

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.

0: الساعة 5:04 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية دائما في بداية أو مستهل الأسبوع بنروح لـ AI Challenge.
1: AI Challenge.
0: نعم. طبعا نروح لمسيو مالك وسنوريتا سارة. ولكن قبل لا أروح مع السنوريتا سارة والمسيو مالك، سارة من شات الجيبتي ومالك من شات الجيميناي، حابة أشكرهم صراحة على الفترة الماضية اللي كانوا فيها معانا. طبعا هم من بداية 2026 كانوا معانا بهالجمال وبهالروعة، وأنا فخورة وسعيدة أني إحنا كنا أول برنامج صراحة بيكون معانا ريبوتات بتتكلم في البرنامج، بتظهر بتناقشكم بتطرح آرائها. أنا شايفة في أحد المحطات الإذاعية دورتهم البرامجية الجديدة مع أحد الزملاء، أوجه له تحية، صار بيستخدم نفس السيستم بس مع شات واحد شات واحد بيستخدم الشات جي بي تي زي طريقتنا، بيسأله وبتجاوبه وما أدري إيش ولا وش رأيك. فقلت سلمت عليه قلت وكنا عندنا هذه الفقرة قلمينا إزهر. عموما شكرا سارة وشكرا مالك انكم، وانا فخورة ان احنا اول برنامج حقيقي في المحطات الإذاعية استخدمنا شات جي بي تي او شات الجيميناي، استخدمنا الروبوتات بتواجدها معنا بالبرنامج. فثانك يو سارة وثانك يو مالك، وخلينا نروح معهم. اليوم عندي سؤال جدا جميل صراحة، جدا رائع، واعتقد السؤال هذا المفترض كل واحد فينا يطرح على نفسه. فأنا طرحته على سارة وقلت خليني أشوف رأيها وأشوف رأي أيضا مسيو مالك رأيه في موضوع لليوم. خلينا نرحب مع بعض بسارة. بونسوار سنيوريتا سارة، أسفرت منورت، حياك يا سارونا.
2: بونسوار سنيوريتا أمينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، ما تتخيلين قد إيش أنا فخورة وقد إيش أنا سعيدة فيك أنت ومسيو مالك. سنيوريتا سارة، يعني دائما إحنا بنفكر كيف إن الإنسان ينضج، ساعات بنقول هذا الإنسان ناضج وهذا غير ناضج، هذا وعي عالي وهذا وعي غير عالي. شين الشغلة أو شين الشيء اللي بيخلي الإنسان بالفعل ينضج فكريا؟ أكيد في شغلة معينة بتخلي الإنسان ينضج فكريا، فمن وجهة نظرك سارونا ما هو الشيء اللي بيجعل الإنسان ينضج فكريا؟
2: سؤال جميل وعميق حبيته. التجارب القاسية هي أكثر ما يجعل الإنسان ينضج فكريا أمينا، لأنها تعلمه ما لا تستطيع السنوات أن تعلمه، تجعله يرى الحياة بواقعية أكبر ويعرف قيمة الأشخاص والمواقف، ويتأنى في قراراته ويصبح أقل اندفاعا وأكثر وعيا بنفسه وبمن حوله. أحيانا الألم يكون أقصى معلم، لكنه يترك وراءه إنسانا أكثر حكمة ونضجا.
0: الله عليك، إجابتها حلوة يا جماعة، أنا جزيت لي إجابة سارة لما سألتها شو اللي بخلي الإنسان أكثر نضجا فكريا. شوفوا فكريا قالت أمين التجارب القاسية، هذه كانت إجابتها، التجارب القاسية هي اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا لأنها بتعلمه. طيب هذه سارونا التجارب، احفظوها التجارب القاسية. خلينا
1: AI Challenge
0: يسمع مسيو مالك من شات الجيميناي، نروح للجيميناي. مسيو مالك بونسوار، اهلا وسهلا مسيو مالك، يا هلا مرحبا.
3: اهلا ومرحبا امينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك،

0: يعجبوني لما يقولون أمينا صراحة. اسمي شحالاته منهم الريبوتات. طيب مسيو مالك نفس السؤال راح أطرحه عليك اللي طرحته على سنوريتا سارة. شنو الشيء اللي بيخلي الإنسان ناضج فكريا؟ ما هو الشيء الذي بيجعل الإنسان ينضج فكريا؟
1: أيضا أنا مثل سارة سأقول سؤال جميل وعميق. تمام
2: وأكثر وعياً من أميناً.
0: Thank you.
1: أيضاً أنا مثل سارة سأقول سؤال جميل وعميق.
0: Thank you مسيو مالك، شكراً لك أنت وسارة، عجبكم السؤال. يلا عطي إجابتك.
1: تمام تحمل المسؤوليات في سن مبكرهن هو أكثر ما يجعل الإنسان ينضج فكرياً، لأنه يضعه أمام مواقف وتجارب تجبره على الاعتماد على نفسه واتخاذ قراراته بوعي. يجعله أكثر قدرة على فهم الحياة وتقدير قيمة الوقت والجهد وتحمل نتائج أفعاله، كما يمنحه خبرة تفوق عمره ويجعله أكثر نضجاً ووعياً بنفسه وبمن حوله.
0: الله الله الله يا مسيو مالك، الله الله على الإجابة، حتى هو إجابته رائعة. مسيو مالك بيقول أمينة تحمل المسؤوليات من عمر صغير. الإنسان لما يتحمل المسؤولية في سن مبكرة في عمر مرة صغير، هذا اللي بيخليه ينضج فكريا، لأن كل المواقف والتجارب بتخليه يعتمد على نفسه وحتى اتخاذ القرارات، وهذا اللي بيخليه فعلا قادر على فهم الحياة وتقدير قيمة الوقت والجهد وتحمل حتى نتائج أفعاله من عمر مبكرة. إجابته كمان حلوة صراحة مسيو مالك، شو رأيكم أنتم؟ شاركوني أصدقائي أنتم مع سارة من شات الجيبيتي اللي هي التجارب القاسية، ولا مع مسيو مالك من شات الجيميناي المسؤولية، لما الإنسان يتحمل المسؤولية من عمر حيل صغيرة هي اللي بتخليه ينضج فكريا أسرع وأكثر. شاركوني سمعوني أصواتكم على 64771054، أيضا على 64951054، بالإضافة إلى 64785444، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012.

0: طيب اجاوب على الهواء. ناخذ اتصال. يلا رحلة اتصالات. مازن بونسوار. مازن
1: يا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا فيك. اول واحد شاركنا الفويس نوت اليوم.
1: ما قدرت 20 ثانية على طول، عندي أفكار كثيرة 20 ثانية ما قدرت.
0: طيب حنزودها شوي، نخليها نص دقيقة. يلا نعطيكم بكرة 30 ثانية.
1: أول شيء ألف مبروك العام الخامس على التوالي.
0: تسلم. Thank you.
1: وهذا يعني أنا أقول البرنامج اللي يفرض نفسه على المستمع، هذا هو هذا نصيب البرنامج اللي يكون اللي يفرض نفسه على المستمع.
0: وصراحة شكرا لسارة وشكرا لمالك مسيو سارة
1: وعفوا
0: سنيوريتا سارة ومسيو مالك، اللي الآن بدينا نشوف على القنوات الثانية نفس الشيء بدوا يطبقون.
1: أمين أمين. أنا لو أنا لفيت برامج كثيرة في العصر ما في خير في الزحمة.
0: تسلم. هو البرنامج الأميز والأمثل والأكمل. قولي يا مازن.
1: خليني أروح مع سارة.
0: مع سارة؟
1: أيوة، لأنه التجارب القاسية هي اللي تقويك أكثر،
0: هي اللي تخلي الإنسان ينضج فكريا.
1: أيوة أيوة. يعني أنت مثلا تمر بكل الأمور من لحظة أنت ما تكون طفل إلى اليوم إلى لما تكبر.
0: التجارب القاسية اللي يخوضها الإنسان.
1: وعلى فكرة لما أنت تكون صغير تعلق معك وتتعلم منها في الكبر،
0: بتأثر عليه وعلى تفكيره وطريقة حياته لما يكبر.
1: أيوة.
0: وعلى سلوكه.
1: أيوة. وهذه صلاحية الأب والأم تكون.
0: مازن قد إيش أعطي النسبة التجارب القاسية بتأثر بتخلي الإنسان ينضج فكريا؟
1: أقول لك 99%.
0: أوبس 99%. ممتاز. تمام. شكرا يا مازن. موتش غراسياس.
1: تسلمين يا عبد العزيز ويومكم أسعد
0: إن شاء الله الجميع. موتش غراسياس. ثانك يو مسيو مازن. نروح لمسيو محمد الحربي. بونسوار، شلونك يا محمد؟
2: بونسوار للجميع، مس النور للجميع عن إذاعة جدة وأكيد الإعلامية أمين العبدالله وجميع المستمعين. من يسمع محمد الحربي والقائم على طاقم البرنامج معك كيد المخرج معتز.
0: تسلم.
2: وجميع المستمعين ما

0: لا ايوه، لان التجارب انا اقول اكيد التجارب، انا مع اللي تقول التجارب.
1: التجارب. اوكي. مسيو محمد، موتش جراسي، شكرا لك يا محمد، شكرا انك شاركتنا، يومك جميل.
0: دائما
1: ثانك
0: متابعين
1: يو.
0: زين وللافضل ان شاء
1: ان
0: الله في
1: شاء
0: امان الله.
1: الله بوجودكم، بوجودكم يا محمد، انت وكل المستمعين
0: ان شاء الله في امان الله.
1: واكيد الفقره هذه بعد بمجهود سونيريتا ساره من شات الجي بي تي ومسيو مالك من شات الجيميناي، ما نقدر ننكر مجهوداتهم. سؤال اليوم كان لسارونا ومالك، شنو الشيء اللي بيخلي الانسان ينضج فكريا؟ شنو الشغله اللي بتخلي الانسان ينضج فكريا؟ طبعا ساره سونيريتا ساره قالت التجارب القاسيه اللي بيمر فيها الانسان، بينما مسيو مالك من شات الجيميناي قال امين المسؤوليات، لما يتحمل الانسان مسؤوليات بعمر حيل صغير وهو صغير هو اللي بيخليه ينضج فكريا. انتوا ايش رايكم مع ساره ولا مالك؟ سمعوني اصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. طبعا كلمة مشاركة أو أراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442828. أيضا لا تنسون أصدقائي أن الموضوع ما تروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على السوشيال ميديا، على آت جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تسمعونا، تكثفون استماع من خلال المنصة، سوف تعطوني أيضا رأيكم.

0: جدة اف ام على هوا.
1: قديمك نديمك في الزحمه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس.

0: مرحبا يا نونة، حياك الله يا نونة. بتقول المسؤوليات والتجارب أمينة والتحديات من الصغر هي اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا. شفت تقول التجارب لا يا التجارب، شوفي يا التجارب خلاص أنت رحتي مع مالك، يعني المسؤوليات في الصغر. وتقول أي شخص ثرثار على طول أقطع علاقتي فيه، الحمد لله ما تقول ما عندنا أحد ثرثار بالبيت. والله فاتكم طافكم كثير صراحة، طافكم كثير يا نونة. طيب مساء الخير أستاذ أمينة، أعتقد أن إجابة مالك مكملة لإجابة سارة، وأضيف عليها أن تجارب الحياة وحدها ليست كافية، لابد تدعمها بتطوير ذاتك وتعليم النفس وتهذيبها وتكيفها مع تقلبات الحياة. أبو خالد، حياك الله أبو خالد. المسؤوليات غير، لما الإنسان يتكلف بمسؤولياته بعمر 7 سنين 6 سنين 8 سنين غير التجارب. التجارب يعني ممكن إنسان شال مسؤوليات صغيرة لكنه ما استفاد، ترى ما استفاد من التجارب اللي هو عاشها، وفي إنسان لا التجارب هي صقلته. يفرق. طيب أحلى زحمة مع أمونة، تحياتي لكم خالد هلال، حياك الله يا خالد. الله يا خالد إيش هالزحمة الحلوة خالد، ما قلت لنا عاد وين هالزحمة، بالرياض حياك الله. عموما أيضا مساء الخير إذاعة جدة، حياك الله. اكتبوا أسماءكم يا جماعة، اكتبوا أسماءكم. طيب سؤال اليوم كان لسارة، سؤال اليوم كان للروبوتات اللي معانا في تحدي الـ AI Challenge، كان شنو الشيء اللي بيخلي أو الشغلة اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا، بينضج فكريا أكيد في حاجة بيمر فيها الإنسان بتجعله ينضج فكريا. سنيوريتا سارة من شات GPT قالت التجارب القاسية هي اللي بتخلي الإنسان ينضج. أما مسيو مالك من شات الجيميناي قال المسؤوليات، لما الإنسان يتحمل المسؤوليات في عمر جدا صغير جدا صغير مبكرة هي اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا. فأنتوا شو رأيكم، مع سارة ولا مع مالك؟ سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-242-8-8. يلا نروح المسيو محمود، شلونك شخبارك ازيك؟
1: هلا هلا بونصيرة بيلا سنوريتا.
0: الله أيوة، هذا أنا شوف أنا مصورتها وكل ما أشوف أقول حقولها بكرة، إلين الآن موجودة عندي. شلونك يا محمود شخبارك، كيف الويكند؟
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالخير،
1: تمام الحمد لله
0: إن شاء الله دوم. مسيو محمود مع سنوريتا سارة ولا مع مسيو مالك؟
1: لا روح لمالك.
0: مالك، ليش اخترت مالك؟
1: مبدئيا سارة برضو تمشي الأمور تمشي، ولكن التجارب القاسية مش بشرط التجارب القاسية هي اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا. قد يكون الإنسان بيمر بتجارب مش قاسية أو تجارب متنوعة برضو بتساعد في أنه ينضج فكريا. ولكن أنا بتفق أكثر مع إعداد وتأهيل الإنسان من صغره على المسؤوليات. ده بيخليه عنده صورة ذهنية للأمور اللي هيمر بيها، هو عنده الأساس اللي يقدر يتعامل عليه. فمن هنا بيكون سهل النضج الفكري في المراحل العمرية المختلفة. وإن كانت التجارب القاسية بتكون ممكن توصيفها أنها عثرات يستفاد منها وبتساعد في النضج الفكري.
0: بتساعد. يمكن سارة أنا حسيت منك أنك بتقول أن سارة التجارب القاسية ممكن في شغلة معينة، ممكن تكون في شغلة معينة تجربة يعني محدودة، ولكن مسؤوليات في العمر الصغير هذه بتخلي الإنسان ينضج أسرع من وقته، بتكون في مساحتها أوسع، تجارب كثيرة متعددة بيشيل يعني بتكون رؤيتها أشمل أكبر من التجارب، صح؟
1: في مقولة للدكتور ياسر الحزيمي كان يقول إن الأشخاص السيئة أو التجارب القاسية بتربيك،
0: بتربيك
1: فكرة إنها بتربيك، يعني اللي هو إيه يعني اللي هي إيه، مش بتربيك بمعنى التربية قد ما هي بترسخ عندك حاجات انت مفتقدها او كان مفروض ان هي تدركها في عمر مبكر او في مراحل،
0: يعني بتخليه يفهم الحياة اكثر، بيقدرها اكثر، بيقدر قيمة الوقت الجهد.
1: لان التجارب القاسية كمان مش كل الناس بتتعاطى معها بشكل ايجابي، ممكن تسبب لإنسان حزن او اكتئاب او يروح لطريق مش كويس او يتحول لشخص عدائي او متطرف.
0: اوكي صحيح، هذا صوت المالك. يلا مسيو مالك انبسط، محمود سوت لك المسؤوليات في عمر صغير قد ايش؟ عطني برسنتج محمود قد ايش، يعني 20 30 50 90؟
1: هي الفكره اعتقد انها موضوع متدرج، فهنا عشان ندي نسبه معينه الموضوع مش هيبقى دقيق.
0: يعني مثلا 70% 70%
1: من ممكن السوريات. مثلا اطفال في عمر مبكر عشان يدركوا قيمه المال ولا كده، ممكن تشاركهم في مصروف البيت او في المصروف الاسبوعي ازاي يتحملوا مسؤوليه باشراف الابوين، فبتلاقي ان هم بيعرفوا قيمه المال او ان المال يصرف في اي اتجاه مش كله ترفيه او مش كله
0: غير الطفل اللي بيتحمل مسؤوليه بعمر صغير البني ادم، يعني سواء كان انثى او رجل اللي بتحملهم بعمر 7 سنين 6 سنين غير نظرتهم للحياه، فيها نضج كبير. المال لها قيمه مختلفه عن الشخص يعني ما حقول التاري، حتى اللي من اسره متوسطه اسره عاديه.
1: ممكن تعممي كمان موضوع المال على على على افكار ثانيه او امور ثانيه بتنعكس، يعني اللي بتستفاد بيه في النقطه دي بينعكس اكيد
0: طيب
1: على امور ثانيه.
0: صحيح. شكرا لك يا محمود. شكرا لك. شكرا لاتصالك مسي محمود. جراسياس. باي باي. نروح لاحلى سنيوريتا، سنيوريتا امتنان. شلونك يا امتنان؟ شخبارك؟
2: اهلين استاذه امونه، يسعد لي مساك.
0: مرحبا.
2: كيف حالك انت؟
0: تمام سوبر بيرفكت. انت ايش اخبارك؟
2: والله بخير الله يسعدك.
0: قولي لي امتنان، مع ميسيو مع ميسيو مالك ولا سنيوريتا؟ مصر عليها من بدايه الساعه بتذبح لي.
2: لا والله انا مع سارونا.
0: طيب قولي لي انت مع سارونا ولا مع مالك؟
2: لا مع سارونا.
0: مع سارونا.
2: لأن شوفي التجارب القاسية هي اللي تخلينا نتحمل المسؤولية.
0: أوكي.
2: يعني تخلينا نفهم الناس، تخلينا نعتمد على نفسنا أكثر. كل من التجارب القاسية تخلينا نصير ناس صبورين.
0: بتفهمنا كيف نتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة ونتعامل مع ظروف الحياة.
2: إيوه يعني بدل ما نتجاهل المشكلة يصير نواجهها.
0: انه نصير بتقوي شخصيتنا يعني تقصدين؟
2: ايوه يعني صار بتقوي شخصيتنا، بتخلينا نتحمل قراراتنا مهما كانت النتيجه غلط صح. فالتجارب القاسيه اللي تعلمنا تحمل المسؤوليه،
0: المواقف كيف نتعامل مع المواقف المختلفه صح.
2: المواقف برضو يعني
0: كم تعطينها نسبه؟ كم تعطينها نسبه
2: التجارب يعني؟
0: يس اي
2: من
0: 100
2: قصدك؟
0: لا التجارب القاسية بتخلينا ننضج فكريا، كم نسبة؟ يعني التجارب اللي متبرمل حياتنا بتخلينا ننضج بنسبة 70% 60%
2: أكيد نسبة
0: 100% 100% أوبس.
2: أيوة يعني متخيل إنسان يمر في تجارب في الحياة وممكن في عمر صغير يصير خلاص يتعلم، يصير يتحمل المسؤولية.
0: ممكن. يعني المسؤوليات في عمر صغير هذه لا مو بشرط تخلي الإنسان ينضج فكريا، هي مسؤوليات أخذها وخلصنا
2: لها وقت وخلاص.
0: ده وقت وخلاص. وجهة نظر والله يا امتنان. عموما والله التجارب ممكن محك، بس سمعتي محمود قال امينة التجارب مو كل يستفيد من التجارب يعني.
2: ما اعرف بس اللي عنده قلب هيستفيد.
0: اللي عنده قلب حلو.
2: والله بيستفيد.
0: اي والله اللي عنده قلب حي من جد من جد.
2: اي والله فعلا الميتين دول لا يحسوا لا بمسؤولية ولا بتجارب ولا غيره.
0: اللي كلهم هذا البارد، هذا البارد اللي مكبر راس راس على خير. امتنان واتش جراسيس حبيبتي. شكرا سنيرتا بلا امتنان. شكرا لك يا بلا. يا هلا تياما يا حبيبتي. طيب قبل أطلع الفاصل أصدقائي خليني أذكركم أني أنا اليوم سألت سؤال لسنوريتا سارة وميسيو مالك. سارة من شات الجي بي تي ومالك من الجيميناي، شو اللي بيخلي الإنسان ينضج فكريا أكثر؟ سارة قالت التجارب القاسية ومالك قال المسؤوليات في الصغر. سمعوني أصواتكم أنتوا، قولوا لي مع سارونا ولا مالك على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 ويلا بينا.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: المستشارة أم عبد الله بتقول حياك يا أمون، والله مريت بتجارب من عمر 16 سنة والآن بالثلاثين، واللي يجلس معي يقول أجلس مع شخص وكأنها في عمر 70، نضج فكري وحكمة والحمد لله. تقول صرت أستفيد من التجارب السابقة اللي مريت فيها سابقا، أقرر صح أختار صح، وإذا أخطأت لا أجلد نفسي. عجبتني، شفت الكلام كل اللي كتبتيه، عجبتني كلمة لا أجلد نفسي، أسوأ شيء بمر فيه الإنسان إنه بيجلد نفسه. تقول زي أول، بالعكس صرت أداري نفسي، أحميها أطورها بشكل إيجابي وأجعل من الأخطاء سلم للنجاح، لذلك لا تستهين بتجاربك. يعني يا أم عبد الله أنت مع سارة. اليوم أصدقائي كان سؤالي بالـ AI Challenge، حتى عدنا اسمحها AI Challenge يا معود، قاعدين يسوون زي الفقرة
1: AI Challenge.
0: AI Challenge مع سنيريتا سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي. شو اللي بيخلي الإنسان ينضج فكريا؟ في شغلات أكيد بتخلي الإنسان ينضج فكريا. سارونا قالت التجارب القاسية، بينما مالك قال المسؤوليات لما الإنسان ينعطى مسؤولية في عمر جدا مبكرة. نروح للاتصال. ألو سنيريتا يارا، بلا يارا شلونك؟
2: يا اهلا وسهلا.
0: يا هلا ومسهلا، شخبارك يارا؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله بسمع صوتك.
0: انا سعيده كمان اني بسمع صوتك يا يارا.
2: يا
0: يارا مع سارونا ولا مع مالك؟
2: هو شوف، يعني لو مثلا في خيار ثالث زي ما صدق راح اختاره، بس انا يعني شوفي، هو الاثنين يعني حلو انه ينضب الانسان فكريا، بس انا اكثر شيء اروح مع مالك.
0: مع مالك اوكي. المسؤوليه لما يكون البنت او الولد في عمر جدا صغير ويعطونا مسؤوليات كثير، او هو يتحمل مسؤوليه اسرته، يعني مثلا الاب مش موجود ويكون هو الكبير لك بعمر 6-7 سنوات 8 سنوات حتى لو 10 سنوات يتحمل المسؤوليه، هذا بيخليه ينضج فكري سريع.
2: ايه بالضبط، يعني مثلا او حتى مثلا نقول اهلهم لا قدر الله انفصلوا او واحد
0: انفصل ممكن،
2: فالاخ الكبير مثلا هو يتحمل مسؤوليه اخوانه الصغار، يصير هم هذا يشوف مسؤوليه هذا، فخلاص كان يعني يصير كل شيء على راسه، فخلاص ينضج فكريا. التجارب
0: هو بمر يا رب، تشوفينه يمر بتجارب قاسيه زي ما قالت ساره.

0: ولا ممكن لا ما مو بشرط يمر بتجارب قاسية.
1: لا ما أعتقد يعني، بس هو يتحمل مسؤولية أخوانه مثلا، يتحمل مسؤولية اللي أكبر منه يتحمل مسؤولية.
0: بتشوفينه هذا يكون الابن العود اللي دائما نتكلم عنه الكبير؟
1: إيه بالضبط الكبير. هو حتى مثلا الكبير يعني مثلا يكون
0: أو البنت أو البنت
1: اللي بعده.
0: أيوة مثلاً. ممكن حتى يكون الصغير أو البنت يعني، مو بشرط حتى يكون يعني صباي، ممكن تكون بنية يعني.
1: حتى لهم الأم والأب، ونفس الشيء الأخ يكون لهم الأم والأب مثلا.
0: صح
1: لكن التجارب، شوفي التجارب مثلا يكون ما يستفيد منها الإنسان، ما يأخذ منها خبرة، مثلا يكون متبلد مشاعر. بعض التجارب تعطي يعني نقول نظر فكري، وبعض
0: عدم بيضة ما يستفيدوا من تجاربهم قوية. هذه هو ساعات يقول لك طقتين بالراس توجع. وعشان كذا في ناس ما تستفيد من تجاربها. أنا أتفق معاك في هذه. يوري شكرا لك يا حبيبي، شكرا على اتصالك الحلو، مشكورة بالليارة، شكرا لك. شفتوا قرد نسيت أسألهم إن البرسنتج. طيب خلينا نروح آخر اتصال معانا ولا لا مو آخر. طيب حنكتفي بهذا القدر لأن وصلنا لنهاية مطاف برنامج في الزحمة اليوم. شكرا لكم. قبل لا أختم طبعا، اللي صوتوا للتجارب القاسية لسارة سنيرتا سارة من شات الجي بي تي كانوا أكثر من اللي طبعا الاتصالات اللي راحت مع مسيو مالك من شات الجيميناي. أيضا على منصة إكس اللي صوتوا مع سارة أن التجارب القاسية هي اللي بتخلي الإنسان ينضج فكريا أسرع وأكثر، كان التصويت صراحة 60%، أكثر من النص، 60% صوتوا لسارة مقابل 40% صوتوا لمسيو مالك. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة بداية الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة، سواء الاتصالات أو طبعا على واتساب إذاعة جدة أف أم أو من خلال منصتها. أيضا شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون نتروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6، ومشوار جديد في الزحمة تجمعني إن شاء الله فيكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله، وباي باي.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
6: الدمام 90.5.
5: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
7: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955 أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sa أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة اف ام.
3: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا مستمعي تيكي تاكا على جدة فمرحب فيكم في

0: الحلقة، ونحن على بعد ساعات من انتهاء نافذة التسجيل الصيفية هذا الموسم، ويمكن حتى قبل حالة الترقب لانقضاء الساعات، ومتأكد متأكد ثلاث مرات أنه الجماهير بكل ألوانها تتابع مصادر الأندية في التوقيع، كلهم في شأنه. تكلم من 18 نادي في دوري روشن تتابع ماذا تفعل إدارات أنديتها لتدارك هذه الساعات والاغتنام المتبقي من فترة زمنية الحقيقة من يوليو حتى يعني السادس من سبتمبر، ويفصلنا عنه ساعات. عموما الإضافة إلى هالأهمية لهاللحظة اللي نعيشها، تابعنا الجولة الخامسة الحقيقة، اتحاد قدم العنوان الأكبر إنجاز التوصيف، تغلب على النصر بهدفين مقابل هدف هنا في جدة، جورج إلينكينا الحقيقة عوض الجماهير الاتحادية عن حالة ترقب لخط هجومها، سجل مرتين في أول 22 دقيقة من عمر الكلاسيكو المثير الحقيقة، رغم أنه أنخلو عاد النصر إلى المباراة في الدقيقة 36، لكن الاتحاد ولاعبي الاتحاد حافظوا على هذا التقدم حتى لحظة إطلاق صافرة نهاية المواجهة. الفوز الاتحادي رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة، إضافة إلى أنه أوقع حقيقة أو أحدث توقف في سلسلة انتصارات النصر أو نقاطه عند النقطة 12. الهلال استفاد من هذه النتيجة في هذه الموقعة لأنه يبقى أكبر المستفيدين بانفراده بالصدارة وحيدا ب 15 نقطة كاملة، متقدما على النصر والقادسية ومن يليهم. الكلاسيكو أيضا أو في الكلاسيكو كان الظهور الأول للكولومبي ريوس اللي شارك الشوط الثاني، هذا مجمل يمكن ما حدث في هذا الكلاسيكو، يمكن حتى خارج الملعب مثل ما ذكرنا لحظات الترقب لتدارك الأندية لاحتياجاتها من هاللحظات أو الساعات المتبقية من نافذ التسجيل الصيفية. الأهلي في هذا الموضوع اقترب الحقيقة، الأخبار حتى الآن تقول أنه اقترب من الفرنسي إبراهيم ديابي بعد أن تراجع عن كابرال، اللاعب اللي كان هو الهدف ما يسبق إبراهيم ديابي. الآن إبراهيم ديابي هذا لاعب المواليد يبدو أنه قريب من ارتداء التيشيرت الأهلاوي. الاتحاد رفع عرضه لأنيس حاج موسى، محاولة أخرى أيضا لاستقطابه، حتى الآن ما في حسم لهذه الصفقات، أقول حتى الآن. عبد الملك الجابر يبدو أنه في طريقه إلى القادسية قادما من النصر، حتى الآن لم يعلن رسميا، لكن هذه على السريع هذه الأخبار. يمكن أيضا في أخبار عن إعارة ريكاردو ماتياس مهاجم الأهلي إلى نادي الشباب، حتى الآن لم يعلن رسميا. كل هذه الأخبار، وسنجاري محمد سنجاري الفرنسي وقع، هذا أكيد وقع للقادسية قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. والأهلي قبل الحلقة بقليل أعلن عن التعاقد الرسمي مع سعيد بعطية قادما من الفتح. طيب، أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من إخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. الاتحاد يخطف النصر، ثنائية إلينكينا تشعل سباق القمة وتمنح الهلال الصدارة منفردا. ما بعد الكلاسيكو النصر يدفع ثمن البداية، ريوس يسجل ظهوره الأول بقميص الاتحاد. اليوم الأخير للسوق، الأهلي يقترب من ديابي والاتحاد ينتظر الحسم في حاج موسى والجابر في طريقه نهائيا إلى القادسية. الجولة الخامسة تعيد رسم المشهد، القادسية يلاحق الكبار والأهلي يستعيد توازنه والخلود يحافظ على سجله بلا خسارة.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله بالسمعين مرة أخرى، رحب في اللحظة بضيفينا العزيزين. أبدأ بالترحيب بالزميل عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان، مساء الخير.
2: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك العزيز الذي

0: نرحب به ولكل من يستمع إلينا وللزملاء في فريق العمل.
1: حياك الله، ونرحب أيضا بالعزيز الآخر على الطرف الآخر الزميل محمد البركات الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي.
0: نعم.
1: يا هلا وسهلا.
2: يا مرحبا أبو أحمد، نمسي عليك وأيضا على الزميل عيسى، وإن شاء الله بدنا نقدم حلقتنا لإحسان المتابع المستمع الكريم.
1: طيب إحنا نذكر مستمعينا بنتائج الجولة الخامسة، ما في شك الجولة الخامسة اللي بعض نتائجها أقول بعض كانت يعني غير، ما بقول غير متوقعة، لكن يعني قياسا على ما يقال أو ما يتعارف عليه على الورق بأنه موازين قوى اختلفت. عموما نتائج فوز الاتحاد على نباخذها من الأخير حتى آخر المباريات حسما للأول. فوز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف في الكلاسيكو المثير، تعادل سلبي في مواجهتين الفيصلي مع الحزم والتعاون مع الفتح، والأهلي فاز على الرياض بخمسة أهداف نظيفة، الهلال فاز على الشباب بهدفين مقابل لا شيء، الاتفاق فاز على أبها بهدف مقابل لا شيء، والقادسية فاز على الدرعية بهدفين مقابل لا شيء، ونيوم فاز على الخليج بثلاثية نظيفة، وتعادل إيجابي بهدفين لمثلها بين الفيحاء والخلود. وأنا ببدأ الحقيقة بالكلاسيكو اللي كان منتظر الحقيقة لاحتياجات الفريقين نقطيا، نقصد المطاردة أو المزاحمة على الصدارة بالنسبة للنصر، وأيضا لاستعادة الكثير من الزخم الاتحاد اللي كان في لحظة من اللحظات يعني قبل هذه المواجهة فيه نوع من حالات أو يعني ما يمكن أن يوصف بين قوسين أو بين هلالين، حالة شك يعني. لكن هالمواجهة انتهت بهدفين مقابل هدف للاتحاد سجلها جورج لينكينيا في العشرين دقيقة الأولى، ورغم محاولات النصر للتعادل لكن انتهت المباراة بهذه النتيجة بهدفين مقابل هدف بعد تسجيل أنخلو هدفا في مجريات الشوط الأول. أنا بروح مباشرة مع محمد، تفاجأت بالنتيجة ولا كانت باخذ توق يعني الحالة اللي كنت عليها قبل المواجهة وما انتهت إليه، كيف شفت بين الأمرين كيف شفت المواجهة؟
2: طبعا قبل المباراة بالواقعية بما شاهدنا فيه النصر خلال الجولات الأولى وأيضا وضع الاتحاد الحالي، كل الأمور كانت المؤشرات تعطي انطباع بأن النصر هو الأقرب لتحقيق النتيجة عطفا على الأداء الجيد جدا خلال الجولات الماضية، وإن كان فيه مشاكل فنية بسيطة، وأيضا الوضع الفني للاتحاد وما مر فيه من ظروف، وأيضا ما يمر فيه من مرحلة في استقطاب أو فترة الانتقالات الصيفية التي لم تنتهي، والجماهير الاتحادية تطالب بتدعيم الصفوف بصفقتين على أقل تقدير، ولكن الواقع حصل يعني ما كان يتمناه جمهور الاتحاد، وهو الانتصار وبأداء أكثر من رائع وبتركيز عالي وأيضا حسرة نصراوية. في النهاية هي مباريات قمة بين طرفين لا تتوقع ولا تتنبأ بمن ينتصر إلا بعد نهاية المواجهة، فإذن كانت المباراة تليق بسمعة الكرة السعودية، وهذا هو ما كنا نطمح ونتمناه، لأن تكون دائما القمم في كرة القدم السعودية مثل هذا النوع. أكيد الجماهير النصراوية كانت تتمنى أن تكون النتيجة لصالح ناديها، وأيضا الجماهير الاتحادية برهنت بأن الاتحاد حتى هو في هذه الحالة يكون هو في الموعد وينتصر لكبرياء العميد، وما حققه من انتصار أمام القادسية ما كان هو محض الصدفة، وإنما كان بتكتيك وأداء رفيع من المدرب الألماني يان فيزينيك، وأيضا الجماهير اللي كانت داعمة وحاضرة في هذه المواجهة.
1: عيسى، مباراة الاتفاق قاعدة جرس انذار، أقصد مباراة النصر أمام الاتفاق، ثم مباراة بعدها تليها أمام التعاون، ثم الثالثة ثابتة، يبدو أنها على ذات الطريقة الثالثة ثابتة. كان في حالة من الامتعاض مما أقدم عليه بوستكيغلو أنج مدرب نادي النصر بأنه يبدأ بداية غير جيدة، خصوصا أول 15 دقيقة المباراة اللي فاتت أمام أو الكلاسيكو. ليش يحتاج النصر انه يتعرض للتأخر او انه ياخذ وقت طويل حتى يدخل في رتم المباراة؟ يتعرض للتأخر، نجح في العبور مرة اولى، مرة ثانية، ثالثة، ما تمكن.
0: انا استغرب مثل ما تفضلت المدرب بوستكوغلو هو اللي يتحمل حقيقة مسؤولية هالجانب، لان جرس الانذار الحقيقة

0: يعني علق في مباراة الاتفاق، بداية كانت خاطئة لكن الفوز غطى على كل شيء، والتصريحات الرنانة والعناوين بأنه استطاع يعمل ريمونتادا بعشرة لاعبين أو مثل ما هو قال بعشرة رجال، تكرر الأمر أمام التعاون وبصعوبة، وكان يتعلل بعامل الإرهاق. اليوم الفريق مرتاح 7 أيام، ومع ذلك ظهر الفريق الحقيقة بأقل من المستوى المتوقع. أتصور أن الأفكار لدى بوستيكو في حالة شك، ما هو قادر الحقيقة يتخذ القرار الصحيح، وبالتالي يبدأ بطريقة خاطئة. لاحظ في المباريات الثلاث أمام الدرعية في كأس الملك، أمام الاتفاق، أمام الاتحاد، في أول 20 دقيقة يتلقى النصر أهداف، هدفين أمام الاتفاق، هدفين أمام الاتحاد، وهدف أمام الدرعية مبكر جدا يمكن من الدقيقة الثانية أو الثالثة، وهدف أيضا آخر أمام التعاون. إذن المدرب الحقيقة في مرمى المسؤولية، هو المتسبب في فيما يحدث، ما هو قادر الحقيقة يضع أفكاره أمام اللاعبين، عنده حيرة، ما هو قادر يستفيد من جميع العناصر. مارتينيز أصبح خارج التشكيلة المباراة الثانية تواليا على سبيل المثال، قناعة الحقيقة غير مبررة باللاعب كوستا في مركز المحور وحيدا. أتصور المدرب يتحمل المسؤولية.
1: بس أبو سلمان حتى اللي سمعنا يقول يعني النصر ما كان سيء، هذا يعني صورة كبيرة أو كاملة في المواجهة، استعاد النصر السيطرة، صنع فرص حتى بعد تأخره بهدفين، يعني وتمكن من تسجيل هدف، وبقى يعني محاولات النصر مستمرة طوال المباراة. أنت برأيك ليش ما استطاع التعديل، يعني رغم هالزخم الهجومي والضغط اللي كان عليه الفريق النصراوي على مرمى الاتحاد؟
0: شوف، هو صنع فرص صحيح، ولكنه كان تحت الخطر في أغلب فترات المباراة، لأنه كان يلعب بوسط مفتوح، ما عمل أي معالجات أو أي تدخلات إلا متأخرة. عملية الحقيقة عدم تسجيل التعادل، أنا أتصور أن توليد الفرص في النصر شحيح جدا، بالكاد تظهر محاولة أو محاولتين كل 6-7 دقائق، عكس في السابق النصر في الموسم الماضي كان يستطيع أن يولد لك أكثر من فرصة.
1: معناها مشكلتين أبو سلمان، البداية الغير جيدة ومسألة إنهاء الفرص هذه.
0: صحيح، سيطرة سلبية، أسلوب كلاسيكي الخصوم، يعني قارئين بشكل جيد لنهاية الهجمة النصراوية، وبالتالي لا تؤدي نتيجتها. أيضا أضف لذلك، يعني مع أنها لقطة يعني تحدث، لكن أتصور أن ساديو ماني ورونالدو كان بإمكانهم منهم يدركوا التعادل للنصر. في المقابل أيضا تألق حارس الاتحاد، لكن في المجمل أنا أتصور أن أفكار المدرب يانز فيسينغ هي اللي كسبت في المباراة. ويمكن قلت لك عبد الله في حلقة من الحلقات السابقة أن نموذج الاتحاد أمام القادسية راح يتكرر، ولكنه تكرر أمام النصر بشكل مطور. فريق عنده جرأة يهاجم بشكل خطورة، التحولات عنده جدا عالية جدا الاتحاد، أتصور أنه أمام الفرق الكبيرة راح يتطور أكثر وأكثر. يعزز هذا الأمر أنه الآن الفريق عنده السجل خالي من الهزائم، الثقة عالية جدا، مدرب عنده أفكار لكل مباراة وقرارات الحقيقة أتصور أنها حتى وإن كانت يعني مفاجئة لكنها جريئة وأتت أكلها، بالدليل للمهاجم جورج اللي استطاع تسجيل هدفين ولعب على حساب النصيري.
1: طيب من هالنقطة الحقيقة لينكينا وجورج الحقيقة كان محل حفاوة الجماهير، يعني في حالة سعادة غامرة بما يقدمه جورج، مش بس يعني بهالمواجهة، حتى المواجهات الحقيقة اللي حقق فيها التقدم والنتيجة لنادي الاتحاد. شو اللي تغير في جورج أبو علي؟ يعني جورج هذا وكأنه تعاقد جديد، ما كان موجود من أواخر

0: أفكار هجومية ساعدت اللاعب على البروز بشكل كبير. أيضا مع بداية الموسم تطور الأداء الجميل جدا في أداء جورج، أنه في توافق كبير بين وبين المدرب من ناحية الفكر وأيضا استيعاب الفكرة لدى اللاعب. كلنا نعرف أنه الفترة الصيفية كانت في أنباء تتداول أنه جورج قريب جدا من الانتقال إلى أوروبا وبالتحديد إلى أشبيلية، وإن كان في بعض الجوانب المالية اختلف فيها الاتحاد في مسألة انتقال اللاعب في اللحظات الحاسمة. تطور اللاعب راح يضيف أيضا قيمة مضافة لهذا اللاعب خلال الفترة القادمة من ناحية توجه الأنظار لهذا اللاعب من الأندية الأوروبية بشكل كبير.
1: هو واضح أن فيسينج عرف يطلع أفضل ما لدى جورج، واضح.
0: وإحنا دائما في عرف كرة القدم عندما تجد مدرب ممتاز، مدرب طموح، مدرب شغوف كما يحدث مع يان، راح تجد جميع اللاعبين بارزين ومبدعين، وراح تشاهد الأفكار تتغير من لاعب إلى لاعب ويكون نموذج أنت ترى أنه هذا اللاعب راح يقدم شيء كبير خلال هذا الموسم. أنت لو تلاحظ من بداية الموسم كل مباراة يتطور الأداء، كل مباراة تجد لاعب يبرز. الموسم الماضي نسترجع الذكريات ونرجع للاعبين الموجودين في الاتحاد بالتحديد ونرجع ونشوف كيف كان أداء رايكوفيتش مع سيرجيو كونسيساو.
1: حتى نصيري أمس، حتى نصيري اختلف أمس، يعني على على على ما أنه العتب اللي أو اللوم اللي كان في عبارات أو تحميل المسؤولية، خلنا نقول اللي كان في حديث عيسى على مدرب نادي النصر أنج، فيسينج أمس يمكن في لحظة استبدال ويعني مشاركة النصيري كان في يعني خلنا نقول تعرف المدرجات والجماهير مع موضوع النصيري، لكن النصيري الحقيقة الدقائق اللي شارك فيها كانت الحقيقة محل إشادة.
2: أيها
1: يعني وخاصة وسط إنه فيسينج رجع بخمسة مدافعين في الدقائق الأخيرة، هل التصرف في فيسينج واستغلال بعض امتيازات نصيري وإن كانت في نواحي دفاعية مش هجومية، أنت تشوف هذه إدارة ذكية أبو علي ولا تراها يعني نوع من المخاطرة ما كان مضطر لها؟
0: لا شوف، أنا أرى إنه ذكاء من المدرب بشكل كبير لما تجد لاعب مثل يوسف نصيري من لاعب أمس كان كل الأدوار تتجه إنه راح يكون موجود في بداية المباراة إلى لاعب يكون حاسم في إنه يدخل ويكون وسيلة دفاع للاتحاد، رغم إنه هذه الخصائص ما هي خصائص يوسف نصيري لأنه هو في النهاية هو لاعب مهاجم، ولكن استخدمه في هذه المباراة بالتحديد ومباراة القادسية بشكل مختلف تماماً، ووجد يوسف نصيري إنه هو دفاعي أكثر من هجومي والأدوار تتغير وتتبدل. أنا يعجبني المدرب اللي عنده ابتكار، يعجبني المدرب اللي يعرف إنه اللاعب هذا راح يستفيد منه في جزء من المباراة أو في دقائق معدودة في المباراة. أمس لو تكلمت مع أي اتحادي راح تجد إنه كل المؤشرات تعطي إن يوسف نصيري راح يكون متواجد في بداية المباراة، ولكن الأمر اختلف تماما في بداية المباراة. زجي باللاعب الأكثر تأثير الأكثر مساهمة في خلخلة الدفاعات النصراوية وهو ما أحدث ربكة لدى إنجي بوستيغلو بما واجهه من سلاح فتاك وهو بأداء في الشق الهجومي. كلنا نعرف أنه في المساحات يبرز بشكل كبير يبرز جورج عكس يوسف نصيري اللي دائما ما يكون هو مؤثر بشكل كبير في الكرات الرأسية وفي الالتحامات الهوائية. أنا أمس عرفت أنه الاتحاد عنده أفكار مختلفة هذا الموسم بإبداع الجنوتان، بإبداع منقطع النظير في مباراة أمس الخط الوسط بالتحديد الثنائي لوبي ومختار علي قبل لا يخرج الشوط الأول. أمس مختار وديو لوبي كانوا يلعبون من سنتين أو ثلاث سنوات مع بعض، كان في تناغم في تركيز، كان في إظهار للنواحي الدفاعية والنواحي الهجومية بشكل سلس وسهل، أعطت أريحية لفارس عابدي وأيضا لأحمد الجندام في الطلوع في الطلعات الهجومية والرجوع بكل سهولة في إخفاء ساديو ماني وأيضا جو فيليكس وأنجلو اللي كانت الخطورة الدائمة في كل مباراة يلعبونها. حتى في المباراة الأخيرة اللي انتصروا على التعاون كانت الأدوار واضحة لهؤلاء
1: أنا عجبني توصيف ابتكارات. وأنا على طار الابتكارات بالنسبة للمدربين، أنا بروح للابتكار إنجاز التوصيف.

0: على ابتكار لأنج. أمس بدأ بسامو كوستا أبو سلمان وبعدين أدخل عبد الله الخيبري بدقيقة 78 شيء في هذا يعني في هذا الرينج. يعني هذا نوع من أنواع الابتكارات. أي تركيبة النصر يحتاجها حتى هذا الخط الوسط يكون متوازن في أفضل حالاته، خاصة في مباريات اللي من الوزن الثقيل زي مواجهة الاتحاد، عندك كلاسيكو آخر، عندك ديربي.
1: صحيح. هو النصر يحتاج الآن قدرة المدرب بوستيكوغلو على إدارة الفريق. أنه تدير الفريق مو معناته عمليات الضبط والنظام فقط، لا، أنك تخرج من اللاعب أفضل شيء. معليش، احنا دائما نرجع لجيسوس. جيسوس في الموسم الماضي أخرج أفضل نسخة من أنخلو، أفضل نسخة من اللاعب البرازيلي أنخلو، اللاعب اللي كان النصراويين يطالبون حتى بإبعاده عن الفريق، مثل ما هو الحال بالنسبة لجورج في في في الاتحاد. ما كان مقنع، لكن استطاع في سنجل الآن يطلع لنا نسخة من جبارة، مهاجم خطير بكل ما تعني الكلمة، شرس، قناص، لاعب صندوق بكل ما تعنيها الكلمة. في النصر الآن الحقيقة النصر ينتظر شخصية بوستيكوغلو. هو حتى اللحظة ما تخلص من النصر الماضي، عنده يعني شك، عنده تردد في عمليات الابتكار. كوستا كان من بداية المباراة واضح أنه خياره الخطأ في المركز، كان نقطة ضعف واضحة، اللاعب غير قادر على القيام بكل الأدوار، لا ربط مع الدفاع ولا عملية قيادة الهجمة، ما تعرف يعني إيش الهدف الموجود من خلاله، هل هو انتظار أنه يأخذ التمرين الثاني ويستطيع أن يسجل هدف مثل ما حدث أمام التعاون في المباراة الماضية، أو أي دور آخر. لذلك عملية إدخال الخيبري ليست ابتكار بقدر ما هي إصلاح، ولكن كان إصلاح متأخر. حدث هذا الأمر أمام الاتفاق، التغييرات كانت خاطئة بعد حالة الطرد، ولكن في شوط المباراة الثاني استعان بالخيبري. بالنسبة للنصر حاليا في مركز المحور ما في أفضل من عبدالله الخيبري، حتى لو حاول يبتكر من كوستا نسخة، أنا تصورناه في مركز غير مركز ستة، ممكن يستعين في في في المركز الظهير الأيسر أو كلاعب وسط متقدم، أو ممكن حتى يحوله إلى القائمة الآسيوية.
0: حتى مش على فقط مسألة المركز، مركز ستة
1: حتى ينخل وتراجع مستوى بالمناسبة.
0: حتى الغريب أنه ما كان في توقع أنه مشاركة العقيدي يبدأ فيها أساس الكلاسيكو، لأنه بنته عاد. هل حدث نتكلم عن 4 أهداف أو 5 أهداف توزعت في هالمباريات الأخيرة للنصر، يمكن آخرها الهدفين اللي أمس، هذا تعتبر أنه ملف يعني أخطأ فيه أنج، ولا الأمر اعتيادي بالنسبة لك؟
1: موضوع. لا أكيد أنه أخطأ فيه. أنت لما تقارن قبل أشهر فريق بطل، ما يعني بالانطلاق انطلاقته في بداية الموسم وحتى في الدور الثاني ما كان يتقبل مثل هالأهداف، كان في حراك في داخل الملعب وفي حراك خارج الملعب، المدرب هادئ جدا، تدخلات ضعيفة.
0: الخيار الفني كان في تصريحه البدء
1: أنا ما أتصور أتصور أن عملية إدخال العقيدي ما كانت قرار فني بحت بقدر ما هي الحقيقة كان مجموعة آراء، ولذلك المدرب إذا كان يسمع لكل الآراء أتصور أنه في النهاية هيجد أنه يميل مع كل رأي، وبالتالي هيلاقي نفسه في مرمى نيران الانتقادات، وممكن يعرض فريقه للمزيد من الخسائر ونزيف النقاط.
0: طيب، أول 45 دقيقة ليست مباراة كاملة، الظهور الأول للكولومبي ريوس أبو علي، كيف شفت أداء يمكن حتى على مستوى التوقيت يمكن اضطرارية بعد إصابة مختار، بس هذا هو هذا اللاعب اللي يحتاجه الاتحاد في مركزه ولا أعلى ولا أقل؟ علمني.
2: يعني كبوادر في إمكانيات رهيبة. أنا يمكن كنت متواجد في مباراة أمس، النظرة شمولية للملعب، تحس إنه لاعب شخصيته قوية، هذا ما حدث حتى بعد تصريح في وسائل الإعلام أمس كانجري، رغم أنه ما يتكلم ولا يتحدث الإنجليزية، ولكن كلاعب إمكانياته واضح أنه راح يفيد الاتحاد بشكل كبير، خصوصا أنه إحنا عندنا نجاحات في هذه الخانة، خصوصا للمحور الدفاعي وحتى المحور الهجومي، عندنا أمثلة كثيرة آخرها في الهلال والشباب كوينار، يعني نموذج مثالي للاعب الكولومبي اللي تقدر انت تراهن عليه في هذا في هذه الخانه. ايضا نجاح بلامينو في الاهلي في فتره سابقه، فانا دائما اشوف ان المدرسه الكولومبيه في خط المحور اعتقد انها من المدارس القويه جدا والمفيده للانديه السعوديه، ما يمتلكون من قوه بنيه جسديه عاليه. انا اتوقع مع مرور الوقت راح يشكل فارق كبير في وسط الاتحادي، وراح يكون من أهم الأدوات اللي راح يكون متواجد مع يانز في الفترة القادمة.
0: طيب هو مؤكد أنه هالثلاث نقاط اللي حققها الاتحاد أمام فريق كبير مثل النصر كان يقاتل على البقاء في ذات الرصيد النقطي، ما في شك أنها مؤثرة تأثير إيجابي ما بلا سؤال، لكن اللي يهمني أسأل عن تأثير هالخسارة وتوقف رصيد النصر عند 12 نقطة في الجولة الخامسة. أبو سلمان، هل بتأثر شكل التعامل؟ المفترض أنه في هاللحظة بيكون تعامل فني ولا عمل إداري أكثر منه؟
1: لا أكيد فني، أكيد فني. ما الآن الإداريين ما أعتقد أن لهم يعني هذيك اللمسات أو حتى الحضور، يعني الآن الإدارة الفنية كاملة للمدير الفني. مباراة أبها أنا أعتبرها منطقة يعني أو نقطة مفترق طرق بالنسبة للنصر، خاصة أنه راح يلعب المباراة على أرضه وفي غياب نجمة جواو فيليكس اللي يعتبر الحقيقة حاليا هو قائد العمليات في الفريق بشكل عام. أيضا أفكار المدرب بنشوف ردة الفعل، هل يكون عنده قناعات بنفس الأسماء ويجدد فيها الثقة، ولا نجد أنه يعمل تغييرات واسعة في الفريق، وهذا هيكون إنذار طبعا خطر إذا ما كان عنده تغييرات واسعة، معناته أن الثقة بدأت تهتز بينه وبين اللاعبين وهذه إشكالية. لذلك أنا أتصور ردة الفعل السريعة هي الأساس، مباراة أبها هي نقطة مفترق الطرق بالنسبة له، إن استعاد نغمة الانتصارات وأصلح الأخطاء اللي هو اعترف فيها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بأنه بدأ المباراة بطريقة خاطئة وبدأ الفريق بطريقة خاطئة، نرى إن بدأ الفريق بطريقة صحيحة واستطاع أن يأخذ نقاط المباراة حتى وإن كان مرشح والفوارق كبيرة جدا، لكن المهم أنك تجد الحقيقة شخصية المدرب موجودة وما تكون الخسارة عبارة عن بداية تغييرات واسعة وتدخلات وأفكار جديدة أو تجارب جديدة بمعنى أصح. يجب عليك أن يكون عندك دائما رسمة ثابتة، وهذا اللي النصر واضح فيه أنه عنده 4-5 عناصر يعتبرون الأساس بالنسبة للفريق أو يقوم عليهم الفريق، يجب ألا يمسوا، وبعد ذلك إذا كان في خلل مركز الظهير مركز المحور نشوف تدخلات المدرب. أيضا موضوع حراسة المرمى الآن أنا أتصور أنها يدخل النصراويين في معركة من يلعب كل مباراة، العقيدي أو بنته، وإحنا نعرف العقيدي يعني اللاعب الحقيقة يعني عنده رغبة وعنده شغف بأنه يلعب، لكن في أحيان كثيرة تواجد الحقيقة يسبب مشاكل لفريق النصر، وأمس يمكن كاد مرتين أنه يسبب هالمشاكل.
0: طيب يعني كن ملاحظ على في المباراة تحديدا كم اللاعبين اللي تعرضوا لإصابات وكان في اضطراري يعني قرار تغيير اضطراري بالنسبة للمدربين سواء في جانب النصر ولا في جانب الاتحاد، حتى مش بس في الكلاسيكو غالب أو خلنا نقول عدد كبير من مواجهات الجولة الخامسة لكل الأندية كان في عدد من اللاعبين يكون استبدالهم أمر اضطراري للإصابة. هل أمر كيف شايف شكل تأثيره؟ ببدأ معك أبو علي وباخذ السؤال بعد باخذ رأي أبو سلمان على السريع. أبو علي،
2: الإجهاد
0: من المتضرر الأكثر من بين اللي شفتهم على الأقل حتى الجولة الخامسة؟
2: يعني أشوف الاتحاد بسبب الإجهاد الكبير وما يقوم من المدرب من إعطاء تعليمات أكثر يمكن حرص على الخروج بالنتيجة، وهذا مشاهدناه من الاتحاد من الدقيقة 55 تجد الاتحاد في مشاكل بدنية من
0: يعني الموضوع يخوف على على على الاتحاد المباريات القادمة بعد هالكم من الإصابات.
2: نعم، لأنه الاتحاد ما عنده دكة، واللي خاض في الاتحاد أو خاض المباريات السابقة تعرف أن الاتحاد راح يعاني بشكل كبير، لأنه اليوم دخل دائرة المنافسة، لما تنتصر على منافسين رئيسيين على اللقب تعرف أن الاتحاد راح يكون نصب عينه للدوري وعنده مشاركة آسيوية، مشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين، فهذه راح تعطي مشكلة كبيرة أنه يجب أن تكون الأحمال متوازنة عشان ما تأثر في المستقبل، خصوصا أكثر نادي تعرض لإصابات خلال السنتين الأخيرة بفترات طويلة هو الاتحاد.
0: طيب الجولة الخامسة وهالكم الحقيقي الكبير على مستوى كل الأندية الدوري الروشن أمر مزعج ما في شك أبو سلمان، طبيعي أنت كيف تقرأ هالكم من الإصابات وحنا للتو في الجولة الخامسة؟
1: شوف هي مش طبيعية، بالعكس هي مؤثرة، لكن نتيجتها الحقيقة غير طبيعية. الضغط الهائل للمباريات في توقيت الحقيقة درجة الحرارة عالية أنا أتصور أنه كان هيعطي هالنتائج. الآن عندك على سبيل المثال أنا من وجهة نظري أكثر المتضررين الهلال والنصر، لأن الهلال أعلن عن إصابات وفترات تعافي تتراوح ما بين اسبوعين الى اربع اسابيع، يعني بيخسر ثيو هرنانديز، علي لجامي على سبيل المثال، حتى مدافع التركي كان معلن، ما ادري هو في القائمه او لا، كان معلن عنها ايضا انه عنده اصابه. النصر في مباراه الاتحاد خرج اضطراريا كومان مصاب، واتصور انها اصابه عضليه ما هيرجع اكيد يعني بسرعه. ايضا امس شفنا في الاتحاد ممكن ناخذه المرتبه الثالثه ايضا الظهير الايمن تعرض له اصابه وغادر الملعب، ايضا المحور في الاتحاد ايضا اصيب. فاتصور ان هذا
0: في شك
1: انه طبيعيه
0: اكثر،
1: لكن
0: اكثر
1: الثلاث انديه
0: اكثر ضغطا او اكثر تاثيرا في اللي ما عنده يعني زاد بشري.
1: صحيح هي. صحيح، وخاصه في بعض المراكز الحساسه مثل مركز الظهير الايسر اغلب الانديه الحقيقه تعاني تعاني منه.
0: طيب عندنا نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا الاعزاء، نروح فاصل قصير ومن بعدها نعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: بادر بتفعيل أدوات الحماية لتعزيز أمنك السيبراني، وتعرف أكثر على أدوات الحماية من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لا تفتح مجال.
4: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، عودة الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، عيسى حكم الناقد الرياضي ومحمد البركات الناقد الرياضي. لازلنا عند الحديث عن نتائج الجولة الخامسة وما انتهت عليه، خصوصا أنه الآن عندنا متصدر وحيد، أقصد على مستوى الشراكة النقطية اللي احنا على الأقل الأربع الجولات الماضية كان عندنا نوع مستمر منها طوالها. الآن حسم الأمر بنهاية الجولة الخامسة، الهلال ب 15 نقطة، النصر الثاني ب 12 نقطة فارق الثلاث نقاط، القادسية 12 نقطة أيضا، الثالث الرابع الاتحاد 11 نقطة. نتكلم عن من الاتحاد حتى الهلال فارق 4 نقاط. هل فوارق في الجولة الخامسة حتى الآن تقول شيء ولا ما تقول تو الناس؟ أبو علي،
3: شوف أبو أحمد، يمكن
2: يعني أقصد هل الصدارة بالنسبة للهلال بدءا من الجولة الخامسة الانفراد بالصدارة نقطية، نتيجة الاستقرار قائمة ولا حلول المتعددة ولا قل دبرة في الأندية الثانية؟
3: لا لا، شوف الحالة المعنوية لدى الفريق الهلالي والتدعيمات الأخيرة يعني شكلت فارق كبير في أداء المجموعة في فريق الهلال، وما أحدث نقلة في مسألة حصد النقاط، وأيضا الثبات الإداري مهم جدا في أي منظومة تريد أن تحرك.
2: اصبروا على الهجوم على إنزاغي، ها؟
3: هو المشكلة الوحيدة لازالت في الفريق الهلالي،
2: لازالت مشكلة
3: من وجهة نظري، لازالت موجودة، وفي خلل بين الجماهير الهلالية وما يقدمه إنزاغي.
2: تعتقد أنها مؤثرة أبو سلمان؟ هل ما يعتقد محمد، ويمكن أيضا يشاركونا كثير، أنه مسألة أنه لا زال الهلال مع إنزاغي وإن كان متصدر وإن كان حتى الآن نتكلم أنه لا زال هالأمر قد يؤثر في الهلال الجولات المقبلة؟
4: أكيد أنا أتفق مع محمد تماما، إنزاغي أو بمعنى أصح أفكار إنزاغي اللي متصلب في عملية يعني تنفيذها، ما عنده المرونة، الآن أصبح عنده فريق هجومي، لكن لاحظ أنه في ثنايا المباريات حتى لما اكتمل هذا التدعيمات أو التمييز عفوا بالعناصر الموجودة لدى الفريق، في فترات من المباريات يرجع مرة ثانية إنزاغي لنفس عقلية القلق والخوف من استقبال هدف، وبالتالي يرجع مرة ثانية لنفس أفكار التكتيكية أو الرسم في أرضية الملعب. مع المباريات أنا أتصور في فرق يعني ما تسمح للهلال بأن يكون عنده المساحات اللي يحتاجها لاعب مثل سمرفيل، مثل القادسية على سبيل المثال، هي عاني أمامها كثير الفرق اللي عندها تكتل.
2: مواجهة الجولة القادمة أمام نيوم ممكن تكون من هالنوع ولا
4: لا؟ ما أتصور الحقيقة، لكن أنت ممكن تحسب للحقيقة مواجهة القادسية، مواجهة الاتحاد، مواجهته فيما بعد مع النصر إذا النصر انصهر واستطاع الحقيقة مدربة إنه يصحح أيضا الأخطاء. لا زال الدوري الحقيقة طويل، لكن الهلال أعطى رسالة قوية جدا إنه يتمدد وقادر على المنافسة، وهيكون منافس قوي جدا. أنا أتصور الثلاثي الهجومي اللي جاء على الهلال تحديدا سمرفيل رقم واحد، مارتينيلي رقم اثنين، ثم بعد ذلك رقم ثلاثة الهداف ويتكز، أنا أتصور أنها إضافة، بالإضافة إلى كلمة السر الموجودة في الهلال، غيروا جابوا راحوا، كلمة السر في الهلال هي النجم الصربي سافيتش.
2: طيب ما أنا بروح للأهلي الحقيقة، اللي حالة ارتدادية إيجابية على الأقل بعد أنه خسارتين متتاليتين، ضرب بالخمسة في مواجهة الرياض، هذا الفوز على الرياض احنا عارفين فارق الفني نقدر نقول عليه أبو سلمان بداية تصحيح عودة الأهلي، ولا هي نتيجة الفوارق الفنية بين الفريقين؟
4: لا، الفوارق ما نغفلها الحقيقة. الأهلي هيكون بهالنموذج، يعني أتصور أنه ممكن نشوف له تعثرات ونشوف له في نفس الوقت أيضا استفاق. الفريق ليس يعني بالفريق الهين، عنده عناصر وأرقام جدا مهمة، لكن الحقيقة فقد أرقام صعبة جدا في أرضية الملعب، بداية من غرفة الملابس والفكر الفنية لدى ياسلات، امتدادا إلى فرانكيسي وكذلك رياض محرز. اتصور عملية تبدأ وعملية تعويض هالثلاثي بنفس الجودة جدا صعبة، لكن الأهلي هيكون له حضوره، هيكون منافس على بطولة الدوري ما اتصور. يعني لو نيجي نرتب الفرق الحقيقة يمكن يكون الأهلي في المرتبة الرابعة إذا أخذناها هلال ونصر وقادسية، أعتقد أن الأهلي ممكن يكون في المرتبة الرابعة إذا الاتحاد ما عمل مفاجأة، لأنه نموذج فيسنج يخوف الحقيقة. المدرب قاعد يبني أفكار جدا يعني قوية، يتعامل مع كل مباراة بحسب ظروفها. لا تخشى على الاتحاد إلا أمام الفرق اللي في مستوى الوسط أو الفرق المتأخرة، لأن الاتحاد هنا يلعب بشخصية البطل ويتخلى عن الانضباطية الدفاعية اللي أصبحت هي السمة والميزة بالنسبة للفريق. الأهلي فريق قوي، لكن أتصور أنه سيعاني في بعض المباريات خاصة المباريات الثقيلة.
2: أبو علي، مباراة مواجهة الأهلي الجولة القادمة مثل ما ذكر أبو علي بتكون أبو سلمى بتكون أمام القادسية، هي الكشف الحقيقي عن حالة أو خلنا نقول استقرار الأوضاع في النادي الأهلي، وخاصة إذا ما يعني حطينا في بالنا يعني عمل الإدارة الأهلوية لاستقطابات لاعب الوسط. لكن عموما اللحظة الأهلي بعد هالفوز بالخماسية يعني في حالة اتزان ولا تكشفها مواجهة القادسية؟
5: دائما المباريات اللي في الجولات الأولى في بداية الدوري ما تدل على شخصية، وإنما تدل على عدم انسجام الفريق الآخر. يعني دائما هذا تحسب على الفريق المستقبل الأهداف، مثلا شاهدنا في الرياض في بداية الموسم مع أبها مع الفيصلي مع الفتح. الأهلي ممكن هو بادرة إن الفريق يعود إلى ما كان عليه الموسم الماضي من استقرار، ولكن في مشاكل أهلي فنية ما تقفل أبدا، خصوصا أنه راح يواجه فريق عنده شراسة هجومية قوة وصلابة في خط الوسط، فريق ثقيل.
2: يعني القادسية ما حيسمح له إن, إن, أن يأخذ منه ثلاث نقاط مثل من الجار خذاها.
5: والله شوف يعني المباراة الأخيرة للقادسية أمام الدرعية، ترى الدرعية اليوم تطور. يعني لما تواجه الدرعية في بداية الموسم ممكن تفوز عليه لأنه فريق ما في استقرار ما في انسجام، لكن المباراة الأخيرة الدرعية أمام القادسية بالتحديد شاهدنا كيف تغير الفكر تماما عند المدرب روجر على ما قدم أمام الاتحاد أمام الشباب. الفريق بدأ يتطور، بدأ يستوعب أن المنافسة بدأت قوية في بداية الموسم، هذا ما راح يشكل عليه عبء كبير في حصد النقاط، خصوصا أنه هذا الموسم مرشح وبقوة لحصد لقب الدوري عكس ما كان عليه في بداية الصعود والموسم الماضي. اليوم الذكرى تدل أنه الأهلي مختلف تماما عن أهلي الموسمين الماضية، مدرب جديد أفكار جديدة، الجماهير تطالب بالثبات الفني على أرضية الميدان، أيضا على حالة عدم الاستقرار على إيجاد بديل يدعم الخط خط الوسط بالتحديد مركز المحور، وما اليوم يتردد عن التفاوض وأيضا تدعيم الفريق مع ديابي اللي راح يشكل إضافة في خط الوسط الأهلاوي. كل هذه الأمور راح تدل راح تعطي انطباع أنه بعد فترة الانتقالات اللي راح تنتهي اليوم أو مساء اليوم راح تعطي إيش راح يكون عليه الوضع. هيكون محتقن، هيهدى الفريق بعد انضمام باعطية في الظهير الأيمن. صداع الظهير الأيمن بداية هذا الموسم أعتقد أنه كان صداع مزمن مع خارة الوسط، يمكن راح تهدد الجماهير الهلاوية في حال أنه تم تدعيم الفريق بخط وسط ينقذ الفريق من حالة معنوية أخرى، رحيل بيدرو روي بيدرو خلال الأيام الماضية، كل هذه الأمور راح تعطي الفريق الأهلاوي شكل مختلف.
2: هو المزاج أو خلنا نقول المدرج الأهلاوي، يعني رغم حتى الفوز الأخير اللي حققه العريض على نادي الرياض، احنا تابعنا يعني على الأقل تعامل الجماهير مع لاعبيها تحديدا لاعب أرتيم. حالة مثل هذه مش تعليقك عليها أبو سلمان؟ ودفاع لاعبين الأهلي الحقيقة عن زميلهم تصريحات توني.
4: شوف موقف اللاعبين كان جدا إيجابي صراحة. أنا أتصور حكم مبكر، يعني إذا استطاع نرجع مرة ثانية لنفس النقطة، هي تعتمد على المدرب. إذا استطاع المدرب إنه يستخرج نسخة من اللاعب ويكيفها للطريقة الفنية، مشكلة الأهلي حتى الآن ما عنده الحقيقة خارطة طريق فنية إلى الآن. المدرب ما هو قادر الحقيقة يعني ينسجم مع الفريق في طريقة أو يكون عنده طريقة واضحة. مباراة أمام الهلال نموذج، مباراة أمام الرياض مع فوارق الإمكانات نموذج آخر. حتى الآن ما وصل إلى إلى إلى إلى نقطة الثبات على أداء فني، ولكن أعتقد أنها ترجع للمدرب، يعني مسؤولية المدرب كبيرة، مسؤولية المدرج أيضا الأهلاوي. اللاعب أصبح جزء من العائلة، وبالتالي يجب عملية دعمه. لاعب موجود، اللاعبين كان عندهم موقف إيجابي جدا في الدفاع عنه، لكن قيمة الفنية أنا أتصور أنها ما هتتضح إلا إذا أخذ أو كسب الثقة. أنا عجبتني كلمة الحقيقة لأحد اللاعبين، قال لك أن اللاعب لا يمكن يؤدي في أرضية الملعب إذا كان مع كل كرة يجد صيحات أو يجد صافرات الاستهجان من مدرجة اللي المفروض أنهم يكونون الداعمين له، خاصة وأنه في مرحلة انتقالية من بلد إلى بلد آخر، أول مباراة بالنسبة أو ثاني مباراة بالنسبة له. لكن أنا أرجع مرة ثانية عبد الله وأختصرها، الأمر يعود إلى شخصية المدرب، يستطيع أنه يقدم من اللاعب ما يقنع به المدرج، وحتى يقنع به أيضا شخصية الفريق إذا كان اللاعب عند الجودة وعند الإمكانات والخصائص.
2: طيب أنا بروح للخلود، أحد الشركاء الثلاثة حتى الآن في سلسلة لا خسارة حتى الجولة الخامسة، أقصد تحديدا الأندية، عندنا المتصدر الهلال، عندنا الاتحاد، وعندنا الخلود، من تبقوا بلا خسارة حتى الجولة الخامسة. أول إيش تعليقك على ما يقدم الخلود؟ إلى متى بيصبر أو سيستمر في الصمود أخوي محمد في خلنا نقول هاجس حماية اللا هزيمة، ومتى ممكن يتحول إلى تحقيق الفوز المستمر، يعني إنه يبقى أعلى ويعلي الرتم، ولا بيكون أول المغادرين لقائمة لا خسارة؟
5: لو تلاحظ إنه اليوم كل الأنباء تثير إنه رجع إليه قريب جدا من القادسية، رحيل هتان بهبري بداية الموسم، لا زال للحديث بقية عن الخلود وما راح يقدمه خلال الفترة القادمة، لكن بكل تأكيد ما راح يستمر بدون خسارة، هو الأقرب لهذا الشيء لاعتبارات عديدة، راح يعاني من الضغط، راح يعاني أيضا من الإصابات، وأيضا راح يعاني من سلسلة المباريات المتتالية والمتوالية، وهذا الشيء اللي دائما نحرص عليه. إذا كان عندك دكة، إذا عندك رصيد كبير في دكة الاحتياط من لاعبين جيدين يديرون المشهد خلال الجولات القادمة، راح تتجاوز المرحلة الحالية. ولكن الخلود صحيح أنه مدرب يجيد كل هذه الأمور الإنجليزي باكينغهام، ولكن أنا أعتقد أن الخلود لن يستمر طويلا، ولكن هم يعلمون تماما أن مواصلة مشوارهم في الدوري هو الهاجس الأكبر خلال الفترة الحالية والفترة القادمة. بالتدرج راح يتطور الخلود، والشيء الأجمل أنه عنده أسماء جالسة تبرز بخلاف ما كان عليه الموسم الماضي كموسم أول. اليوم الخلود يتطور بشكل كبير ويكون في قائمة الأندية اللي ما خسرت خلال الجولات الخمسة الأولى. ننتظر هل راح يستمر أم راح يكون هو الضحية القادمة في التعرض للخسارة. بينما هناك في أندية أبو أحمد ستة أندية لم تذوق طعم الانتصار خلال الجولات الخمسة.
2: انت سبقتنا، لا بس باقي لي جزئية في هلا. أنا بس سؤال خاص بالثلاثي الذي لم يخسر حتى الآن، من تتوقع أبو سلمان عنده قدرة أن يستمر طويل أو مدى طويل في هالقائمة من بين ثلاثي الهلال والاتحاد والخلود، وليش؟
4: الهلال عنده الثقافة موجودة، الفريق عنده الدافعية، ما خسر من الموسم الماضي، من الصعب جدا حقيقة أنه إنه إنه يخسر. فريق قوي جابت في أرضية الملعب، حتى لو تعرض لخسارة في الموسم يمكن ما تجاوز حتى الخسارة الواحدة، وإن كنت أشك أنه أيضا يخسر مع إنزاغي. الحقيقة إنزاغي خلنا نقول الشمع المضيئة الوحيدة عنده أن الفريق لا يخسر معه. الاتحاد أيضا راح يعني خسارة الأولى هتكون مفاجئة أتوقع، ما أمام الفرق القوية من الصعب جدا أنه يخسر. الخلود أتفق مع أخوي محمد في جزئية أنه ما هيقدر الحقيقة يستمر على نفس الرتم، لكن الخلود يسير الحقيقة وفق أهدافه. أنا أشوف اليوم لما يبيع اللاعب عبد العزيز العليوة هو يحقق واحد من أهدافه، هو ما هو فريق من أجل تحقيق البطولات، ولكنه فريق من أجل حقيقة عمل مشروع توليد لاعبين، البقاء في دائرة دوري المحترفين، كل هالأشياء هذه يحققها، وإذا جت الفرصة ما يفوت الأمر، بالدليل أنه كان موجود في نهائي كأس الملك الموسم الماضي. لكن بالعودة لا أعتقد أن الهلال يخسر بسهولة.
2: الحين جيت للموضوع اللي حتى الآن حتى الجولة الخامسة ما حققوا أي انتصارات، وباخذ رايك عيسى بس بعد ما اللي بس نبش القصه هو ابو علي. الشباب والتعاون والفتح والفيصلي احنا عارفين ان هذه الخمس جولات بلا طعم فوز او بلا احتفال فوز في اي من المباريات الخمس جولات، من فيهم يعني بهالوصول للجولة الخامسة بدون حالة فوز هو تحت او في دائرة الخطر الاكبر من بين الخمسة من بين الاربعة؟
4: أبها.
2: عند محمد وبجيك انت اخترت أبها اعلنت الاول. طيب ابو علي تفضل.
5: يعني نشوف زي ما ذكرت أبها هو الخيارات الغير مقننة رغم أنه مستمر على مدرب السابق في القادمة الدرجة الأولى، أروح بدرجة أخرى الفيصلي وأيضا الخليج. الخليج هذا الموسم غير مقنع تماما.
2: كأنك تحدد الهابطين من بدري ها؟
5: لا
2: كأنك ودك يعني. ودك تقول والله هذولي ترى ما مواريها كذا.
5: أبو أحمد والله يمكن من أكثر الأندية اللي أنا دائما أحرص عليها الأندية اللي ما يكون عندها يعني منافس بنفس المنطقة، لأنه دائما إذا كان في منافس كما حضر أبها وضمها كان في تنافس وكان في حضور وأيضا تعطي انطباع آخر للجماهيرية في المنطقة. فأشوف إنه الخليج هو أقرب

0: تغيير جذري في المنظومة، بيع كثير من اللاعبين يعني دونيس خرج، أتى الأورغوياني مويتا الموسم الماضي، تغيرت في المنهجية لدى هذا الفريق، بدأ يتشتت في مسألة هل راح أكون في مراكز البقاء أم راح أكون منافس كما حصل الموسم الماضي. والخليج إذا ركزت في المواسم السابقة كان يعطي فرصة كبيرة للدور الثاني لأخذ الراحة وأخذ نفس بعد ما كسب العديد من نقاط في الدور الأول.
1: بيدرو ما جاز لهم يعني؟
0: أنا أشوف أنه ما لسه الخليج ما جهز هذا الموسم ولا طور.
1: لا ما يتحمل مسؤولية بيدرو يعني.
0: أكيد هذا شيء واضح، يعني بيدرو جوميز من المدربين اللي عنده رؤية فنية واضحة لدى الدوري السعودي بخبرة العريضة، وأيضا ما يملكه من سي في يعني جيد جدا في دوري المحترفين. لا زلت أرى أنه كل موسم تتكرر نفس الأخطاء، نفس الإشكالية في كيفية إدارة الأزمة خلال فترة الانتقالات الصيفية. ما تقدر يعني تبرهن أنه الخطأ إداري أو فني، ولكن كل تأكيد هو خطأ مشترك. لما تجلب مدرب ما يعرف إمكانيات لاعبين، لما تجلب لاعبين لأول مرة بيئة مختلفة، دوري قوي، دوري تنافسي، دوري السعودي، وإن كانت الأمور اليوم مش زي السابق يعني اللاعبين جودتهم عالية، لما نشوف نبيل فقير كاسم خبرة في أفريقيا، لما نشوف البلجيكي بات شوي، هل أسمى وهل الأدوات اللي كنا نشاهدها في الدوريات العالمية والدوريات الأوروبية كانوا أسماء في الصف الأول، اليوم تجدهم في أندية مو قادرين يشيلون الفريق. ليش؟ لأنه هؤلاء نجوم يريدون لاعبين يخدمون عليهم بشكل كبير. لما تروح الفتح هي عادة مكررة، كراكيش ثالث مرة، وأخشى على الفتح هذا الموسم أن يكون الضغوط هو السبيل وهو الحل لكي يعود الفتح على ما كان عليه، لأن الفتح مو قادر يجاري المرحلة الحالية لأدوات أسماء ما هي الأسماء اللي كان الفتح متعود عليها. مراد باسل مش هو الحل الدائم، مراد باسل عندما يغيب الفتح بشكل كبير. هل أسماء هو الأندية أبو أحمد عشان ما أطيب أشوف أنه الفتح الخليج أبهو ذي الفريق اللي متداركوا وضعهم راح يكون وضعهم خطير جدا خلال على الموسم.
1: قراءتك للمتعثرون حتى الجولة الخامسة، المتعثرين يعني بصفة متسلسلة ومتكررة أبو سلمان، من الأخطر ومن اللي ممكن يعني عندها تشعر بأن لا الجولة من الجولة القادمة لا بيطلع من هالقائمة؟
2: والله نتفق مع محمد في أبها والفيصلي والخليج، أتصور الشباب رح يعاني أيضا، لا زال حتى الآن الفريق الحقيقة مشتت حتى اللحظة، ما عنده فكرة، ما عنده الحقيقة يعني حتى عمليات التدعيمات يعني متواضعة جدا. لما أنا أشوف الدرعية وأشوف نيوم وأشوف حتى الحال
1: رغم الأداء الجيد اللي قدمه في الديربي أمام الهلال،
2: لا بالعكس الهلال الحقيقة سير المباراة كما يريد، رفع الرتم وخفف الرتم، كان الهلال هو الأقرب باستثناء الفرصة المبكرة لكاراسكو. ما عندك أبو أحمد أي حقيقة حضور للشباب سواء يعني هجومي أو تكتيكي أو أي زخم الحقيقة يغير من رتم المباراة.
1: يمكن إذا جاء إذا وصل محرز، إذا انتهوا مع محرز يعني إلى نتيجة إيجابية مثلا ممكن يتغير الوضع.
2: والله شوفوك على الصعيد الهجومي، لكن الفريق مشكلته أيضا موجودة في وسط الملعب، موجودة في خط الدفاع، وإن كان عنده حراسة أنا أشوف الحارس يعني يبدو أنه مختاروا حارس جيد، لكن خارطة البناء في الشباب ما تعرف هم إيش يبغوا، يبغوا يرجعوا الشباب منافس مباشرة، ولا فريق الحقيقة من أندية الوسط في البداية حتى يشتد عودة، يعني الأفكار في الشباب الحقيقة غير واضحة. لذلك لما أنا أشوف في تطور في الأندية الأقل اسما وإمكانات من الشباب مع الاحترام للجميع، وأجد الشباب حتى اللحظة يدور حول نفسه، هنا أضع الشباب الحقيقة أنه يعني يسير في نفس الاتجاه. الموسم الماضي عانى إلى نهاية الدور الأول تقريبا، وبدأ يتعافى جزئيا فيما بعد، بالكاد استطاع أنه يحجز مكانه ويبقى في الدوري. نفس الشيء الآن، نفس البداية الآن، لاحظ عنده 3 نقاط فقط. أيضا في الواقع الحقيقة أن أبها والفيصلي والخليج أعطونا رسائل، حتى الرياض أيضا خسرته بالخمسة يعني ما ما ما ما تبعد عن الخطر هذا. لكن الثلاثي اللي ذكره محمد أنا أتفق معه تماما وأضيف الشباب.
1: طيب إحنا بس نأكد على آخر لحظات الحلقة إنه التوقيع أو الإعلان الرسمي لتوقيع لاعبين هو محمد سنجاري للقادسية قادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي وإعلان تعاقده مع سعيد بعطية قادما من الفتح. الباقي كله حتى الآن يعني في تأكيدات مصادر وكذا، احنا يعني حتى الإعلان الرسمي إلى الآن هذان التوقيعان، ريكاردو ماتياس في كلام إنه مثل ما ذكرنا إنه من الأهلي للشباب، أبها يستهدف نوكودو اللي كان في ضمك وراح الدرعية، ممكن يكون إبراهيم ديابي، ما في أخبار حتى الآن أو إعلان رسمي، مع إنه في نسبة عالية تقول إن الصفقة تمت. نادي الفتح أعلن أو اقتراب إعلان نادي الفتح من إنهاء انهاء صفقة انتقال علي الحسن، والتعاون أيضا اقترابه من مدافع نادي النجمة ناصر الليل. أنا شاكر المقدر العزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا أبو سلمان، وشكرا جزيلا للعزيز الآخر أيضا محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا جزيلا أبو علي، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
1: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
4: معا لسلامة الغطاء النباتي.
5: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: مساءتكم سعيدة مستمعينا الكرام، مساء الخير ومساء السعادة. أكيد أنتم معانا في استديو 20 والذي يأتيكم من الأحد، لا طيلة أيام الأسبوع. إحنا اليوم معاكم الأحد، راح نكون معاكم إلى العاشرة، كونوا معنا.
6: يا أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، حياكم الله. هذا استوديو 20، رحب فيكم ومعاكم إن شاء الله لمدة ساعتين من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء.
5: لكم تحياتنا كفريق عمل، لكم تحياتي أنا مريم العمري.
6: تحية جميلة نقدمها لكم وأنا خالد مستور.
5: أيضا تحية مسائية جميلة تقدمها لنا زميلتنا في تنسيق الضيوف في الإعداد ريهام قبوري.
6: واليوم مخرجنا الرهيب، أهلا وسهلا سلطان المحياوي.
5: طيب خلينا نذكركم بطرق التواصل معنا، أكيد أرقام التواصل أذكركم فيها وكمان رقم الواتساب. أرقام التواصل 012-647-7154 وكمان 012-649-5154. كمان الواتساب 800-244-28-28، أكيد كمان تقدروا تشاركوا على الواتساب وكمان ترسلوا أرقامكم رقم الجوال، وأكيد إحنا رح نتواصل معاكم. ما تنسوا تسمعونا من خلال أيضا تطبيق سعودي راديو بلس.
6: يعطيك العافية مريم، أهلا وسهلا ومساء الخير.
5: يا أهلا وسهلا ومساء
6: الخير، وحياك الله، أهلا وسهلا فيك في استديو 20.
5: يا أهلا وسهلا.
6: يمكن هذا ثاني أسبوع نبدأ فيه، إحنا طلقنا يوم الثلاثاء اللي فات، كنا مع المستمعين ثلاثاء وأربعاء.
5: نعم.
6: فتسمعوني أنا ومريم من الأحد إلى الأربعاء.
5: نعم.
6: بقية أيام الأسبوع أكيد مع لولو عبد الله وسام الغريبي، فإن شاء الله تستمتعوا بإذاعة جدة FM وأكيد استوديو 20 تحديدا. خلينا ناخذهم اليوم في جولة سريعة تذكيرية.
5: أوكي.
6: شو عندنا اليوم؟
5: والله اليوم عندنا كثير من الفقرات، طبعا في فقرة بالأغلبية، تمام؟
6: أي نعم.
5: فقرة بالأغلبية راح يكون في عندنا موضوع، يعني والموضوع موجه لكل، يعني كلنا أكيد، يعني كل من يعمل حقيقي يعني وعنده مدير وعنده بيئة عمل أكيد راح يهمه الموضوع ده. عندنا فقرة وجهة ونص، ليش دائما طريق الرجعة دائما بيكون أقصر؟ دائما إحنا بنسافر ولا نروح مسافات طويلة، نروح نلاقي لين ما نوصل نلاقي الطريق طويل وياخد ساعات ووقت كثير.
6: أي.
5: الرجعة دائما تكون أقصر. اليوم نبغى نعرف في فقرة وجه ونص ليش طريق الرجعة دائما أقصر.
6: يا سلام، أكيد. كمان أكيد عندنا الكثير من الفقرات حتسمعون إن شاء الله بشكل شبه دوري وشبه دايم. في عندنا ضيف أو ضيفة راح يكونوا معنا إن شاء الله في رأس الساعة الثانية. كذلك عندنا خذ العلم، هذه واحدة من الفقرات الأساسية معنا.
5: صح.
6: اللي تهم الشباب المقبلين على الجامعات، الوظائف، والكثير من الأخبار اللي راح تعجبكم تاخذونها في خذ العلم. كثير من الفقرات عندنا.
5: أيوة،
6: اليوم
5: في كمان فقرة أونلاين، ما تنسوا
6: أكيد.
5: فقرة أونلاين كمان راح تسمعوا خبر جديد وحلو، وعلى فكرة كلنا يمكن احنا استفدنا من هذا الشيء اللي هو عن التيك توك.
6: أي
5: كيف
6: نعم.
5: صار هو وكيل سفر جديد. نعم، صار وكيل سفر جديد.
6: حتى هو يبدو صار يشتغل في وظيفة ثانية.
5: صحيح.
6: طيب حياكم الله، تقدروا تواصلوا معنا اليوم ونسمع أصواتكم على ترسلوا أرقامنا أو ترسلوا مشاركاتكم على الواتساب 8024442888. ارسل رقمك وإحنا راح نتواصل معك، أو ارسل مشاركتك وإحنا نسعد بقراءتها. اليوم سلطان أكيد حيسمعنا باقة جميلة
5: إن شاء الله.
6: يلا نسمع أولا.
5: يلا.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في استديو 20. وخلينا نروح على طول لفقرة بالأغلبية. اليوم عندنا موضوع نتكلم فيه ونبغى رأيكم ونشوف الأغلبية مع مين. اليوم الموضوع يقول أنك أنت كنت في اجتماع، تمام؟
1: نعم.
0: وعندك اجتماع مهم مع الإدارة ومع الزملاء وإلى آخره، أوكي، وكان عندك رأي يخالف مديرك، إيش تسوي؟ تقول هذا الرأي ولا تختار الصمت؟ هل الاختلاف مع المدير جرأة

0: مهنية ولا مخاطرة؟
1: اي
0: اوكي
1: والله شكرا. يعني فعلا كلنا عندنا الاجتماعات اللي ممكن يعني نقضيها مع مدراءنا ويكون في اختلاف في وجهات النظر، واحيانا يعني ما يكون مجرد اختلاف، احيانا يكون حتى اختلاف في طريقه التفكير.
0: صحيح.
1: لكن هو الهدف بالنهايه انه يكون في ناتج يفيد يعني بيئه العمل، يفيد العمل نفسه. فبعض الاختلاف بالعكس انا اتوقع انه يعني مطلوب، وبعض المدراء بالعكس ينشد ويبحث عنه.
0: صحيح.
1: اللي خاصه اللي يدور على جوده عمل بالنهايه يبحث عن موظفين ما يقولون ايه نعم انت صح انت الى اخره، لانه عارف هذول يقولوا له هالكلام من باب المجامله ومن باب انه يعني التقرب من المدير انه ما راح يفيدونه، بالعكس في اقرب فرصه راح يضرونه. فالاختلاف احيانا مطلوب، وبالعكس يعني انت توضح وجهه نظرك وتفيد نفسك وتفيد ادارتك، ولكن ممكن يعتمد بالنهايه على عقليه واسلوب الشخص اللي انت راح تختلف معه.
0: اتفق جدا معك. خليني اقول لك شيء خالد، انه الاختلاف شيء صحي ومطلوب، ولولا وجود الاختلاف ما كان ظهرت هذه الأفكار. يعني إذا كان يعني مثلا نفس التفكير بنمط واحد والموافقة تكون بنمط واحد ما فينا تقدم. التقدم والتطور بيجي من الاختلاف دائما. عشان كده إذا إنسان مثلا عنده خيار ثالث، اليوم مثلا المدير قاعد يطرح فكرة، أنت عندك فكرة مختلفة تماما أو تخالف فكرة المدير، تمام؟ أبدا مو غلط أنك أنت تقول رأيك، بس زي ما أنت قلت يا خالد الطريقة كيف؟
1: نعم.
0: هل أنا مثلا أحرج مديري في الاجتماع قدام زملائي؟ ولا أنا مثلا أخذه بعد مثلا ما ينتهي الاجتماع أروح في المكتب كده بشكل خاص وأقول له وجهة نظري ورأيي؟
1: ممكن شوفي إذا كانت يعني فيها جلسة وفيها تبادل الآراء، بالعكس الواحد يطرح رأيه، ليش لا؟ لأنه الضوء الأخضر موجود. لكن في نقطة أنت أشرتي لها فعلا، موضوع إحراج الشخص الثاني سواء كان مدير أو زميل.
0: صحيح.
1: بغرض الاستعراض المهني والتفوق.
0: صحيح.
1: على الزملاء.
0: صحيح.
1: هذا أتوقع أنه مرفوض حتى لو فكرة الواحد صحيحة وسليمة. تحتاج أنه الاختلاف يكون منطقي والهدف معين، مو المجرد الاختلاف. احنا مرينا بوظائف كثيرة ودخلنا اجتماعات كثيرة، فشفنا ناس بس تختلف لمجرد الاختلاف.
0: لمجرد الاختلاف.
1: اي نعم.
0: صح.
1: ما في هدف. كمان موضوع الاختلاف مع الادارات، الاختلاف مع الموظفين، هذا يرجع للموظف نفسه وايضا تجربته في بيئة العمل هذه. احيانا تكون التجربة مثرية.
0: صحيح.
1: وتخرج افضل ما فيك.
0: صحيح.
1: وحيانا لا والله الاختلاف. صح. ممكن يعني يسلط يعني النظرة اللي تقول والله هذا الموظف سيء.
0: صحيح.
1: فالعائد من الاختلاف كمان يأخذ بعين الاعتبار.
0: صحيح. يعني خليني أقول إنه الاختلاف مع المدير أوكي أو مع المسؤول عن عملك أو رئيس قسمك أبدا ما هو مشكلة بحد ذاته. الفرق خليني أقول في كيفية كيف إحنا نختلف، كيف إحنا نختلف لصالح العمل. طيب إذن هذا هو موضوعنا اليوم.
1: أكيد اليوم أوكي. نشوف ما في أحد إلا مر باجتماع مع مديرة.
0: أكيد.
1: فإيش سويت؟ هل اخترت الصمت مع أنه عندك وجهة نظر ويمكن عندك فكرة تعتبر يعني هذه الفكرة الأجمل لمديرك ولشركتك، فكيف تعاملت مع هالموضوع؟
0: طيب علشان تتواصلوا معنا أكيد على الواتساب 800-244-28-28 تقدروا تكتبوا مشاركاتكم، ولو لقيتوا الخط مشغول ارسلوا أرقامكم على الواتساب، احنا راح أكيد نتواصل معكم مرة ثانية. ما تنسوا تسمعونا كمان من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. نروح نغني ونرجع.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله من جديد. هذا استوديو 20، وصلنا وياكم إلى خذ العلم. اليوم نعطيكم إن شاء الله بعض الأخبار اللي تهم الشباب وتهم الجميع، فخلونا نبدأ بأول أخبارنا لهذا اليوم. طبعا أول الأخبار عندنا بعنوان التسجيل مفتوح في تنمية ثون 2026 بجامعة جدة.
1: طبعا تدعو جامعة جدة للطلاب والمهتمين بالتقنية والابتكار للمشاركة في هاكاثون منطقة مكة للتنمية المستدامة لتطوير حلول عملية لمواجهة أكثر من 40 تحدي تنموي. المجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والروبوتات، والاستدامة.
0: آخر موعد للتسجيل راح يكون في 15 سبتمبر من الشهر الجاري، وإقامة الهاكاثون راح يكون من 18 و19 نوفمبر، والمكان راح يكون مركز المؤتمرات بجامعة جدة.
1: طبعا الفئة المستهدفة طلاب الجامعات والتعليم العام، المبتكرون ورواد الأعمال، المبرمجون والمصممون، والمختصون في البيئة والهندسة والتقنية.
0: أكيد طبعا بما أن مجالات الذكاء والمدن الذكية والأمن السيبراني، فأنت قاعد تستثمر في المستقبل، وفالكم التوفيق إن شاء الله. في هذه أول أخبارنا، وخلونا نروح لثانية.
1: طيب، في فعالية مرة حلوة للشباب وللهواة عموما بشكل عام، اللي هواة الرسم والسكتشات بالتحديد، فيلا مانجا بتنظم تجمع فني للشباب وهواة الرسم، يقوم على تبادل الرسومات والتواصل مع فنانين آخرين في أجواء اجتماعية غير رسمية. طبعا راح يكون هذا الاجتماع يوم الخميس 10 سبتمبر، والوقت من 6 إلى 9 المساء، والتفاصيل والحجز بيكون عبر يلا مانجا.
0: طبعا هذه مخصصة لمحبي الرسم والمانجا، حتى يعني لو عندك موهبة تحب تطورها. تنظيم أو تنظم يلا مانجا في جدة فعالية تبادل سكتشات، والفكرة منها هي تجربة اجتماعية فنية يتبادل فيها المشاركون الرسومات أكثر من مرة، ويشاهدون اختلاف أساليب الرسم والأفكار فيما بينهم.
1: تمام، دائما احنا خالد بنسمع كلمة سكتش، أوكي؟ خليني أقول اليوم سكتش لمن لا يعرف إيش يعني سكتش. هو الرسم الأولي والسريع اللي بيبدأ منه الفنان فكرته، يعني أحيانا بيكون الإنسان أو الفنان بكده يشخبط شخبيط شوية كده على الورقة، أوكي؟ وما يكون اكتمل العمل الفني، فهو لا يشترط أن يكون مكتمل أو مثالي، لأنه الهدف في النهاية هو التجربة وإطلاق الخيال. الفعالية خالد لا تقتصر على الرسم فقط، بل تتضمن يعني المعرفة أو التعارف على الناس المهتمين بهذا المجال، مجال المانجا والأنمي، والجلوس مع أشخاص كمان لهم نفس الاهتمامات.
0: نعم، هي من المجالات الناشئة عندنا واللي لها يعني محبينها ولها عشاقها، وأيضا يعني صار في مساحة إبداعية سعودية تهتم بدعم فنانين مانجا الشباب من خلال التجمعات والورش والدورات الفنية. اليوم بس جولة سريعة بالسوشيال ميديا، أيوة، راح تبين لك قديش في اهتمام بهالمجال. بدأ يعني عندنا من زمان بالدوبلاج والتقليد الصوتي، اليوم صار في رسومات وفي فن، وإن شاء الله قريبا نشوف أعمال يعني فنية سعودية بإذن الله تعالى.
1: طبعا كل الشباب وكل الهواة اللي يبغوا يعني يتواصلوا أكيد يدخلوا عبر تطبيق أو عبر مو تطبيق شيء اسمه موقع يلا مانجا. تقدروا تدخلوا على موقع يلا مانجا وتسجلوا من البداية، وتكونوا موجودين وتستمتعوا بهذه الفعالية الخفيفة الجميلة اللي كلها فن.
0: فعلا.
1: أوكي. طيب احنا مكملين معاكم، اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا ارقامكم، تقدروا تشاركوا كمان، تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، ونروح نغني ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: تسويق المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، أكيد أنتم معنا في استديو 20. يا هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا تشاركوا معنا، تقدروا ترسلوا أرقامكم عشان إحنا نتواصل معاكم. اليوم طبعا فقرتنا بالأغلبية بنتكلم عن أنت كنت في اجتماع تمام وعندك رأي يخالف رأي مديرك، تمام، فكرة أو فكرة تخالف الفكرة المطروحة في الاجتماع، تقول هذه الفكرة ولا تختار الصمت؟ وهل الاختلاف مع المدير يكون جرأة مهنية ولا يعتبر مخاطرة مهنية؟ طبعا أكيد ناخذ آراءكم، ومعنا أول اتصال.
1: يلا خلينا نشوف آراء الناس واللي مر بالتجربة كمان. لا تنسون على الواتساب 8024-244-2828. ناخذ معنا أول واحد اليوم، نقول ألو. أهلا وسهلا بباسم، حياك الله.
2: الله يحييك يا خالد.
1: يا مرحبا، حياك، كيف حالك؟ طيب
2: بخير الحمد لله. خلنا أقول الكلمات اللي ألفتها قبل ما نبدأ إيه؟ بالإجابة.
1: يلا قبل ما تروح هات.
2: لا ما تروح
1: يا أسلم.
2: المساء يحلى مع حوار أروع وبرامج أشمل في استوديو 20 مع مريم وخالد وريهام والمخرج سلطان، وأجمل الأماني السعيدة لكم ولمستمعين جدة فين. سلامتكم.
1: الله
0: شكرا لك يا باسم.
2: طيب باسم يا مريم، باسم بالمين؟
0: أيوة قلت باسم بالمين.
2: أنا سمعت باسم.
0: لا لا لا باسم، عارفينك يا باسم. وهل يخفى القمر يا باسم؟
2: الله يسلمك.
0: طيب يلا قل يا باسم، إيش رأيك في موضوعنا اليوم بالأغلبية؟ مع مين أنت؟ مع أنه ممكن الموظف يسكت مثلا وما يقول رأيه، ولا يقول رأيه حتى لو كان رأيه مخالف لفكرة المدير؟
2: والله أنا أعطي 75 اللي يقول رأيه،
0: أوكي،
2: والربع هذا تجنب المشاكل ما الصبت.
1: طيب أنت صار واجتمعت مع مديرك أكيد في يوم من الأيام.
2: لا أنا ما أتجنب المشاكل، أنا أقول على طول رأيي.
1: أي يعني أنت ما الاختلاف في الرأي عادي، ما تشوف إنه موضوع مهني أساسا؟
2: لا لا لا لا مو مع الاختلاف، مع إعطاء الفكرة. يعني إذا في شيء ممكن يكون كلامي أنسب من كلام المدير أقوله وما خاف.
1: أي بالعكس، هو هذا اللي نقصده. يعني أحيانا يكون عندك شيء معين ولكن مختلف للنظرة اللي ينظر لها مديرك، فهو هذا صلب سؤالنا أصلا.
2: أيوه هو هذا اللي أهم. بس المشكلة في ناس تسكت عشان إيش؟ تحابي للمدير.
1: أي
2: وهذا يصير تأثيره كبير لنفس الإدارة.
1: لكن أنت شخصيا تقول رأيك.
2: ايوه على طول.
1: السلام عليك. يلا يقويك ان شاء الله.
2: امين.
1: شكرا يا باسم.
2: شكرا،
1: حياك الله. يقول طلع
0: ايوه يقول رايه وبسرعه كمان.
1: يا سلام.
0: بس خلي بالك من الطريقه باسم. اتصال جديد. والو.
3: الو مساء
0: الخير يحيى. هلا وسهلا يا يحيى،
3: كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا، انا تمام، انت كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير. طيب مبسوط بنفسك.
0: الحمد لله. طيب قل لي يحيى، انت مع الفكرة انك تقولها وتكون شجاع ويكون في جرأة مهنية، ولا تختار الصمت وحتى لو كانت الفكرة غلط مشكلة؟
3: اذا كانت طبعا مفيدة لأفراد زملاء والعمل بقولها، عندي مشكلة.
0: طيب
3: لكن اذا كانت في ممكن عادي ما بتكلم.
0: هذا فكرتك ولا فكرة الاجتماع؟
3: لا اذا كانت فكرة طبعا انا اشوف عارف انه يعني ما شاء الله ان المدير راح يقول وانه يزعل وفي اي تاثيرات، بس

0: لكن اذا كانت تصب يعني او في تاثيرات ما بتكلم، لكن اذا كانت تصب على منفعه الباقي ما في مشكله بتكلم معي.
1: اها طب لو كان مثلا المدير ممكن ما يتفهم انك انت ممكن تخالف رايه،
0: ممكن يعني اخذها يعني على انفراد عشان ما بعدين
2: يمكن عشان لا ياخذك انت بعدين على انفراد
0: نعم عشان ما يصير لي شوكه مثلا بحال زي ما قال.
2: ايوه
1: اوكي طيب يا يحيى شكرا لك، ليلتك سعيده. هلا وسهلا. يا هلا. يعني شوف الإنسان في النهاية ما يسكت دائما، أوكي، وما يعارض لمجرد المعارضة. يعني إذا تبغى عندك فكرة معينة ممكن تناقشها بذكاء، وبعدها عادي تقدر تناقش فكرتك بذكاء، ولو أخذ فيها المدير كان بها، ما أخذ فيها احترم في النهاية القرار.
2: صح، يعني قول رأيك ولكن بدون التقليل من قدر الآخرين، والكلام أكيد. واحد بس الأسلوب اللي أنت تقوله هو اللي يختلف.
1: صح. طيب أيضا على الواتساب صديقنا أبو ناصر يقول رأيي إنه الراحة في العمل مهمة جدا، لأنك إذا ما ارتحت في العمل ما راح تبدع. تمام. يا يقول كمان لابد من طرح وجهة النظر، وإذا صارت الفكرة بعكس فكرة المدير فهذا الجو الصحي في العمل. أبو ناصر إيش رأيك؟
2: السلام. الجو الصحي ويفترض إنه كمان يكون في لها استقبال صحي، يعني تخاف ساعات، وهذه في حالات نادرة جدا انه رأيك المخالف ممكن يصير ضدك، والجدوى بالنهاية من الكلام هي اللي تحدد الواحد يعني راح يوافق الرأي ولا راح يقول رأي ثاني ومختلف. طيب مساء الخير والجمال عليكم فريق عمل استوديو 20. يقول انا اشوف انه اذا كان الموضوع خاص اروح للمدير لمكتبه وناقشه او اقترح عليه موضوع معين، اما اذا كان مجال مفتوح للجميع اقول رأيي بالموضوع. لا احنا نتكلم عن انه يكون الرأي متاح للجميع، انتوا في اجتماع وفي اختلاف في وجهات النظر او تتكلموا في فكره معينه، فهل تقول رايك بصراحه ولا انت من الناس اللي يعني ريح راسه على ما قالوا؟
1: ايوه
2: انا اتقاضى راتبي اموري زينه.
1: ايوه
2: خلاص.
1: طبعا هذا راي عبد الله بركات.
2: فعلا شكرا لك عبد الله.
1: تحيه لعبد الله بركات. كمان اتوقع في عندنا مين يا ربي، اوكي مازن. مازن هلا وسهلا يا مازن. يقول انا اختار الصمت وبعدين أقول رأيي بيني وبين المدير يكون أفضل من أني أتكلم قدام الزملاء، ما راح يكون حلو إذا أنا شديت معاه في الكلام. هذا رأي مازن. طب هو ليش الاختلاف يكون في يعني شد بالكلام؟ عادي ترى، يعني بإمكانك تقول رأيك إذا كان موافق على القرار في النهاية والأول والأخير للمدير. إذا كان جيد أكيد ما راح يعني يرفض، أما إذا كان أنا أعارض لمجرد إني أنا أعارض وأقول لا وشوفوني عشان أكون أنا يعني شيء موجود في الاجتماع وشوفوني كده بس لمجرد هذا.
2: وتدري يا مريم يعني أنا أضيف شغلة، لا يلام يعني متخذ القرار في النهاية في نوعية الأشخاص اللي تحاول انه مثلا تقلل او انه تظهر الشخص الثاني عنده قله في المعرفه او مثلا قصور في جوانب معينه، وبعضهم ترين يختار هذه الاوقات حتى يقول كلمه ممكن يعني تترك اثر موجع.
1: صحيح.
2: فعد تحمل عقاب وقتها.
1: صح. طيب اذا احنا مكملين، ايش رايك نطلع فاصل خالد؟
2: يلا
1: نطلع فاصل وراجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا في تقريبا نهاية ساعتنا الأولى، ولسه إحنا مواصلين ومستمرين معكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية. فتذكير مع بداية الساعة الثانية بإذن الله تسمعون صوت ضيفتنا من خلال هاتف ذكرى العلوي الكاتبة والمؤلفة، كذلك راح نتكلم عنها إن شاء الله عن آخر إصداراتها وخوضها لهذه التجربة بالكامل، وكذلك الكثير من الفقرات اللي راح تكون معنا بإذن الله تعالى. عندنا سؤال في فقرة وجهة ونص.
1: أيوة.
0: صراحة يعني هو سؤال بسيط ولكن
1: ليه تفسيرات. إيه
0: له تفسير وإحساس. أيوة. غريب أمانة. وكذلك أونلاين راح تسمعوا فيها إن شاء الله حاجة جميلة تسركم بإذن الله تعالى، ولكن ذكركم برقمنا للتواصل معنا سواء لإرسال رسائلكم أو إرسال أرقامكم وإحنا ندق عليكم إن شاء الله. 8-0-244-2-8-2-8.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا. أكيد في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20 نرحب بكل اللي انضم معانا الآن، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في الساعة الأولى. أكيد تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف زميلتنا ريهام قبوري، أنا مريم العمري، زميلي خالد مستور، والإخراج أكيد لسلطان الحياوي. طيب، من أروقة الجامعة حيث تبدأ الأحلام صغيرة وتكبر مع كل تجربة وكل فكرة، قد تولد حكاية لا تتوقف عند حدود صاحبها، بل تتحول إلى كلمات ثم إلى صفحات ثم إلى كتاب يصل إلى أيدي القراء. ضيفتنا اليوم نموذج جميل لفتاة جامعية لم تكتفي بأن تكون قارئة، بل اختارت أن تخوض تجربة الكتابة والتأليف، وأن تحول ما يدور في ذهنها ومشاعرها وأفكارها إلى عمل مكتوب يحمل اسمها. لمزيد عنها وعن كتبها أكيد معانا الأستاذة ذكرى العلوي، هي طالبة جامعية ومؤلفة كتب. يا هلا وسهلا بك، مسائك سعيد.
1: أهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله أختنا ذكرى، مسائك سعيد وإن شاء الله أوقاتك طيبة بإذن الله تعالى. يعني إحنا يمكن عرفنا أنك بشكل مختصر في البداية، ولكن يعني حابين نعرف منك أنت عن شخصك وكيف قادتك موهبتك إلى عالم الكتابة والتأليف.
1: يا هلا وسهلا، أنا ذكرى العلوي، كاتبة مهتمة بالجانب الإنساني والنفسي. أحب أكتب عن المشاعر والأفكار اللي أحيانا يصعب علينا أن إحنا نعبر عنها بطريقة مباشرة. صراحة بدأت الكتابة بالنسبة لي كمساحة أكتشف فيها نفسي وأفهم الإنسان أكثر، ومع الوقت تحولت من مجرد شغف إلى تجربة حقيقية، وصلت لله الحمد أني أصدرت كتابين.
0: تمام، ذكرى ألفت كتابين، هل من مستمع وظل من العدم، ماذا يمثل لك كل كتاب؟ يعني سواء هل من مستمع ولا ظل من العدم، إيش يعني محتواهم، كيف بدأتي فيهم؟
1: هل من مستمع يمثل بدايتي والمرحلة اللي اكتشفت فيها صوتي ككاتبة. له مكانة جدا خاصة فيني، تكلمت فيه بشكل عام عن القضايا البشرية النفسية، وتكلمت فيها بطريقة أدبية. أما ظلم العدم هي رواية تمثل النضج والتطور اللي أخذته في الكتابة، وأعطيتها مساحة أكبر وخصوصا في الجانب الإنساني النفسي، وكنت صراحة أكثر جراءة فيها من ناحية طرح الأفكار وبناء الشخصيات والعالم الخاص بالروايات بشكل عام.
2: جميل، طيب نأخذ عنها تفصيل أكثر. يعني إذا طلبنا منك نبدأ بكتابها من مستمع، الكتاب إيش فكرته، إيش الرسالة كذلك اللي يحملها للقراء؟
1: الفكرة الأساسية كانت إنه الإنسان أحياناً يحتاج يلاقي حلول بقدر ما يحتاج إنه الشخص يسمع. فأنا حبيت إن أنا أعطي هذه المساحة للمشاعر والأفكار اللي إحنا نخفيها، وإن أنا أقول للقارئ مشاعرك تستحق إن أنت تسمع لها، وحتى لو ما قدرت تشرحها لأي أحد.
0: الله، جميل، حبيت الفكرة. طيب بالنسبة للرواية كمان ظل من العدم، إيش اللي يميز هذه الرواية عن تجربتك الأولى؟ يعني هل اختلفتي أنت شخصيا ككاتبة بين الكتابين؟
1: نعم، وجدا اختلفت بشكل كبير. وقتها دخلت في مجال الرواية عكس كتاب الأول اللي هو نصوص أدبية. ظل من العدم مختلف لأنه يعتمد يعني مو بس على أحداث، حبيت إن هو يعتمد على جانب الإنسان وكيف إن الخوف والرغبات والأسرار إنها ممكن تغير قراراتنا. وصراحة أنا أعتقد إنه مرة في فرق كبير، ومو بس إن تطورت في الكتابة، بل تطورت أيضا نظرتي لأمور كثيرة بمجرد ما دخلت عالم الروايات.
2: نعم، طيب أستاذ ذكرى، يعني من قارئة لكاتبة أكيد إنه في صعوبات واجهتيها في موضوع الكتابة، وممكن في لحظات قلت لنفسك أنا حوقف يعني هنا، يعني كلمينا عن اللحظات هذه، إيش الصعوبات اللي واجهتيها، إيش اللحظات اللي قلتي ممكن أنا خلاص أنا حوقف فيها هنا وما رح أكمل في موضوع الكتابة، ولكن ما شاء الله كملتي وطلع لك كتابين إلى النور.
1: صراحة أصعب شيء كان بالنسبة لي وبالنسبة لأي كاتب مبتدئ هي الاستمرار، وإن أنا لسه كنت في بداية طريقي، وخصوصا أن الكتابة يحتاج لها صبر طويل وثقة بالنفس قبل ما يؤمن فيها الآخرين. أكيد مرت علي لحظات شك، لكن ما وصلت لمرحلة أنه أنا أقول لنفسي أنه خلاص بوقف. كنت دائما أرجع لنفسي وأسأل لو تركت الكتاب الآن هل فعلا بكون مرتاحة، وكانت الجواب دائما لا. فأنا أشوف أنه شيء جدا يستحق أنه نحن نتعب ونشقى عشانه.
0: تمام، طيب أستاذ ذكرى، يعني برأيك اليوم الشباب والشابات ليش هم بيحتاجوا إلى مساحة أكبر للتعبير عن أفكارهم من خلال الكتابة؟ أيضا إذا في أيضا يعني مجالات أخرى يعبروا فيها. اليوم أنت يعني ألفت كتابك هل من مستمع، خصوصا للشباب اللي مو لاقين أحد يسمعهم، أو أنا هذا الكتاب لما أقرأه مثلا ألاقي فيه إجابات لكل أسئلتي. أهمية اليوم المساحة للشباب والشابات للتعبير عن أفكارهم.
1: صراحة أنا أشوف أنه كثير من الشباب في الفترة الحالية عندهم تجارب، ولكن مو الكل يقدر أنه يحولها إلى كتاب أو مساحة آمنة يقولها بصوته. فالكتابة دائما تعطي الإنسان فرصة أنه يحول تجربته الشخصية إلى شيء يلام الشخص آخر، وأحيانا جملة يكتبها الشخص الواحد تكون سبب في انه القارئ لاول مره يشعر انه هو مفهوم. فانا اتمنى جدا من شبابنا ان اي احد عنده فكره لازم جدا يفكر فيها ويطبقها طوالي.
2: نعم. طيب ايش يعني اذا سالتك استاذ ذكرى ايش افضل دعم انت تلقيتيه بشكل شخصي وخلت يعني تجربتك تكون فعلا حقيقيه وكتبك اليوم موجوده يعني بين ايادي القراء؟ التشجيع ولا النشر ولا وجود يعني اشخاص يعني امنوا بموهبتك؟
1: أنا أشوف أنه الإنسان يحتاج يعطي نفسه فرصة من هذه الناحية. بمجرد ما يعطي نفسه فرصة راح يعني يقدر بإذن الله أنه يوصل له الدعم المطلوب من أهله وحوالينه. لازم أصلاً يكون له يعني هدف معين أنه هو يوصل فيه. ففي البداية أصلاً لازم الشخص يؤمن في نفسه ويشجعها، وبعدها يحتاج نقد حقيقي حتى يتطور، وبعدين يحتاج فرصة نشر يقدر يعني شخص يوصل له العمل الحقيقي له.
0: نعم.
1: التشجيع الوحيد جميل ولكن ما يصنع كاتب. الكاتب يحتاج أيضا شخص أنه بصراحة يقول له أنه أنت ممتاز هنا وتحتاج تتطور.
2: منطق
0: صح، أتفق جدا. طيب

0: يعني كمان اليوم الشباب اللي بيسمعونا تمام وعنده موهبة الكتابة ومتردد إنه ينشر أول عمل له، إيش النصيحة اللي ممكن أو الرسالة اللي توجهها لهم؟
1: لا تنتظر اللحظة اللي تختفي فيها كل مخاوفك، لأنها غالبا صراحة ما راح تجي. أول عمل مو مطلوب منك إنه هو يكون كامل، لكن مطلوب منك إنه أنت تعطيه فرصته. عادي اكتب، تعلم، عدل، وبعدين انشر. مو شرط ان الكتاب الاول يكون يعني حائز على رضا الجميع، ولكن يكون لك هدف ودخول لتجربة جديدة تعرفك ايش يحبوا القراء.
0: صح، اتفق، لانه في البعض مثلا يجي يكتب الكتاب مثلا او رواية او اي مشروع كتابي، يبدأ فيه يتردد، لا يقول أنا ما طلع مثلا بالطريقة اللي أنا أبغاها، ما هو بيرفكت مرة. النجاح ما رح يكون من أول مرة، أكيد رح تغلط وترجع تعيد وتكتشف خطأك، وأهم شيء الاستمرارية.
1: صحيح، لابد جدا من أنه الواحد ياخذ خطوة عشان يعرف التجربة كيف رح تكون بالنسبة له وكيف يتعامل معها. عادي الواحد لازم يتعلم ويعدل ويكتب. صحيح. يعني ما هي خسارة أبدا.
0: صحيح،
2: نعم، فعلى كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. نختم معك أستاذ ذكرى بهذا السؤال، إيش الحلم أو المشروع القادم وتتمني تحقيقه مستقبلا؟
1: أنا أتمنى وأي كاتب يتمنى مستقبلا أن يكون عنده مشروع أدبي له هوية واضحة، بحيث أن القارئ بمجرد ما يشوف اسمي يعرف أنه مقبل على عمل مختلف وشخصيات لها أبعاد نفسية حقيقية وقصة ظل معاه حتى ما يقفل الكتاب، لا زالت تبقى ويكون لها أثر واضح في شخصياتنا.
0: كل التوفيق إن شاء الله نتمنى لك، وإن شاء الله نشوفك كاتبة عالمية وجميلة دائما. الأستاذة ذكرى العلوي، طالبة جامعية ومؤلفة كتب، يعطيك ألف عافية.
1: يا أهلا وسهلا،
0: شكرا لك. طيب إحنا مكملين معاكم، نطلع فاصل وراجعين.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20 وفقرة بالأغلبية، رشفة في كثير من المشاركات والاتصالات. اليوم موضوعنا، تخيل نفسك أنت كنت في اجتماع، تمام، في العمل طبعا، وعندك رأي، صار في عندك فكرة أو رأي تخالف رأي المدير، تقول ولا تختار الصمت؟ وهل الاختلاف مع المدير جرأة مهنية ولا مخاطرة؟
1: يلا أكيد النتيجة راح تكون بالأغلبية. إذا أنت راح تقول نعم راح أختلف بالرأي ولا تقول لا، هذا الشيء يعني يرجع لتجربتك الشخصية. حياكم الله، نبدأ نستقبل اتصالات من جديد ونقول ألو.
2: ألو،
1: يا مرحبا عمار، أهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا والله، مبروك الدورة الجديدة.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا.
2: افترقتوا، مو هذا اللي تبونه.
1: الله يحييك، لا ما حد افترق عن أحد. الله يطول بعمرك، إن شاء الله نقدم شيء جميل يليق فيكم بإذن الله تعالى.
2: ما يحتاج، من يومك ومن يومكم جميلين والله، وما أقول لك ما يزيد على السمن العسل. ما شاء الله أحلى الاستوديو ده.
1: الله يخليك، تسلم. طيب قل لنا طال عمرك، أنت تختلف مع مديرك في الرأي ولا تختار
2: أنه؟ والله أنا كنت لا أقول رأيي ولا أخاف لومة لائم، لكن بعد فترة كده فترات اكتشفت ان الواحد يكون ببداية شغله يستلم راتبه هو ساكت، لين بعدين يقدر يتكلم بعد سنتين ثلاث سنين. اما بداية الفترة الاولى استلم راتبه كنت ساكت احسن، لان من يشوفك تتكلم من بدري وزي كذا العين حتكون عليك، اي غلطة ممكن يودعوك، لانه في كثير خطا مناصبهم.
1: جميل، يعني انت تشوف اذا كان موظف جديد الافضل انه يحتفظ برايه،
2: يحتفظ برأيه ولين بعدين لما يتمكن سنتين زي كذا، بعدين لما يكون يمون على الإدارة وزي كذا يقدر يتكلم.
1: طيب وجهة نظر يا عمار، نشوف الأغلبية ايش تقول اليوم. شكرا لك يا صديقنا،
2: تحياتي لك أستاذ أبي.
0: هلا وسهلا. والله أنا أتفق في الفكرة هذه مع عمار صراحة. يعني أنت جاي لسه جديد وما أنت عارف البيئة حولك، ولا يعني أخذت على الجو، ولا الناس عرفوا إيش عندك إمكانيات ومهارات، تيجي كده على طول.
1: هذه ثقة السي او داخل يعني، وعنده أفكار وحغير منشأ، وأحيانا يكون واحد عنده حماس، ولكن صحيح. مع قلة الخبرة يعني ممكن يصطدم مع أشخاص
0: عندهم خبرة أكثر. صحيح.
1: أي نعم،
0: أتفق معك. طيب كمان اتصال جديد. وألو.
3: ألو،
0: أوصاف، هلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير.
0: يا مساء الأنوار، يا هلا، كيف حالك؟
3: تحية للمخرج لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: السلام عليكم جان، اتفضلي أوصاف.
3: بالنسبة للموضوع، أكيد أنا إذا عرفت في هذه البيئة وسمعت عن المدير أو المديرة يعني أنهم يعني يختلفون كثير مع الموظفين أو مع الموظفات، أنا إذا كان عندي فكرة ما راح أقولها مباشرة.

0: يعني إيش بطريقة غير مباشرة توصليها أيوة. للإدارة؟
1: أكيد.
0: أوكي.
1: خلاص الحين صارت التقنية توصل لك كل كلمة
0: يعني ترسل له مقطع
1: في ثواني أرسل لها رسالة
0: أيوة
1: إذا كان عندي كلمة أبغى أقولها أرسل لها رسالة عبر جوالها.
0: طيب يعني أنت يعني قصدك كتابيا إيميل؟
1: لا لا رسالة على جوال.
0: رسالة يعني على الجوال الواتف. وتقولي رأيك؟
1: أيوة أقول رأيي كذا كذا كذا.
0: وما بس ما تقولي في الاجتماع؟
1: لا لا مو في الاجتماع.
0: يعني برضو يعني بشكل شخصي يعني بينك وبين أيوة المسؤول.
1: أيوة بيني وبينها أو بيني وبين المدير هذا.
0: أوكي.
1: يعني أقول كلمتي أقول رأيي وأقول الرأي يرجع لك. إذا أخذتي بهذه الكلمة أخذتي بهذه الكلمة أو أخذتي بهذا الرأي أهلا وسهلا.
0: تمام.
1: وأنا أعرف إنك ما وضعتي في هذا المكان اللي أنت يعني أفيد لك مكانه. ولا راح اختلف عن رايك انت اللي تقدرين يعني تحلين الامور بطريقتك الخاصه لكن هذه كلمتي انا ودي اقولها في خطا كذا كذا
0: يعني تجيبيها يعني باسلوب وبطريقه حلوه ويكون بينك وبينها
1: اسلوب منطقي لو قلتها امام الموظفات او امام الموظفين راح يعني اجرح المديره واجرح كذا فيها كذا وهنا بسبب لها
2: أيه.
1: يعني
2: شايفين اختلاف بسوق. الرأي يعني بالنهاية يكون على انفراد يعني مش قدام
1: أيه موظفين على انفراد لا أنا أنفراد جميل. طريقة ثانية بأسلوب علشان ما تأخذ علي فكرة أو كذا
0: تمام
1: أنا أعرف كل مدير موضعه في هذا المكان
2: شكرا. واضح شكرا لك يا وصاف طول بعمرك إن شاء الله أهلا وسهلا حياك الله. طيب لا طلع في آراء كثيرة يعني أيوة تقول لا
0: أيوة.
2: ويفضلون الكلام على انفراد أفضل من الكلام والمخاطرة قدام جميع الموظفين.
0: طيب على الواتساب علي مهيوب يقول شكرا أستاذ خالد أستاذة مريم على إتاحة الفرصة بناء على ما تم طرحه. أود أن أضيف نقطة جوهرية من واقع العمل الميداني. هناك مسار جديد يمكننا تجربته على نطاق ضيق وهو يحمل فرصة ممتازة لتحسين النتائج. طيب أوكي يقول أترقب توجيهاتك لبدء تجربة مصغرة. يقول المدير أتوقع أنه هو قال رأيه والمدير وقفه
2: شكل هذا مختلف وجهات النظر.
0: أيوة في كمان هنا لعبد الله وهبان. طيب عبد الله يقول مساء الخير لكم جميعا هلا وسهلا يا عبد الله. يقول أقول رأيي أمام الجميع وأحاول إقناع المدير. هنا الغلط حكاية أني أنا أقنع المدير أمام الجميع وأقول أنت غلطان وأنت مش عارف مين وأنا الصح. هنا أنت وقعت في المحظور.
2: إذا بديتها بأنت غلطان أيوة. فلا يعني
0: ما يصير
2: حتى منصبك في خطر يعني
0: أيوة.
2: في اجتماع الجاني ما تحضرته.
0: أيوة لأنه إيش بيكمل ويقول محمد يقول أقول رأيي أمام الجميع وأحاول إقناع المدير بالرغم أنه حصل معي وعارضت مرة المدير وخسرت وظيفتي.
2: هذا مين؟
0: هو نفسه هو محمد.
2: يا محمد أنا أنصحك ما تقول رأيك
0: لا تقول عشان لا تخسر وظيفتك. يقول عموما الأمر يعود للمدير نفسه. بعض المدراء يتفهمون ويحبون النقاش وتقبلون الآراء والبعض يتفرد برأيه. طب مساءكم وشكرا على المناقشة أو على مناقشة مثل هذه المواضيع الجميلة كجمال قلوبكم عبد الله وهبان.
2: شكرا لك يا حبيبنا أبو وهبان واتمنى لك إن شاء الله تحتفظ بالوظيفة الحالية. ايضا تحياتنا ابو عمر يقول ابو عمر انا دائما اتضارب مع المدير.
0: اوكي
2: جابها كذا من اخرها
0: ايوه
2: وجهات النظر يبدو بينهم حاده جدا فهو يقول وجهه نظره وعاد كيف ما جات اهلا وسهلا. فنشوف اليوم الاغلبيه يعني ما هي ماخذه صراحه طرف على طرف. في ناس تقول وجهه نظرها وممكن تخاطر بمنصبها الوظيفي ومع ذلك اهمها انه تقول وجهه النظر.
0: طيب كمان حمدي سعود يمسي علينا بالخير يقول مساء الورد والياسمين يا هلا وسهلا بيك. يقول اما بالنسبه لموضوع الليله انا افضل الصمت اصمت احسن وخاصه اذا كان المدير عصبي. اوكي
2: شوف العائد على الجهد يفرق والله يفرق مريم
0: اكيد
2: يعني اذا كلامي مثلا راح يكون اضافه او ان كلامي ممكن يعرضني لمخاطر مهنيه
0: صحيح
2: فترجع كذلك
0: أكيد للإدارة أكيد يعني. أكيد وبعدين في أحيانا لما مثلا الإدارة تيجي تقول اقترحوا أفكار
2: نعم.
0: وقتها لما يسمح لك مثلا مديرك أو مسؤول عنك أو إدارتك إنك أعطيني أفكار جديدة يلا أبدع أعطي كل الأفكار المختلفة
2: صح.
0: لكن يكون في قرار مثلا من المدير وتجي أنت مثلا تواجهه بطريقة مش حلوة أوكي، وغير وتفتقد مثلا إلى الاحترام بصوت عالي، ولا إن أنت خطأ، ترى في النهاية هو مدير، في النهاية هو مدير، القرار قراره. قبل شوي أوصاف قالت القرار في النهاية قرار هذا المدير، يا إني أقول المعلومة أو الفكرة أوصلها بطريقة حلوة وجميلة ويكون في عندي أدلة على اختلاف. أنا ما أختلف لمجرد الاختلاف، صح. مثلا أنا عندي فكرة مختلفة في دليل لها، إن والله أنا أشوف كذا بدليل لو سوينا كذا حيصير كذا،
2: وهذا اللي تحب الإدارات،
0: في معلومة. أيوه
2: فعلا، هذا اللي تحب الإدارات. ولكن زي ما تفضلت إنه بس أنا أختلف لمجرد اختلاف، أو إنه مثلا أطرح مشكلة معينة في فكرة مديري بس ما عندي حل.
0: شكرا لك. فعلا هذه يعني من الأشياء الموجودة، إني أنا أطرح مشكلة في فكرة المدير بس ما عندي حل،
2: ما عندك حل،
0: المهم اني اعقد بس.
2: سويت مشكله جديده،
0: سويت مشكله جديده. بالعكس، اذا كان في عندك فكره جيب معها حل، اذا كانت في مشكله اوجد الحل مع المشكله.
2: فعلا، لانه عمل بالنهايه ونحتاج للسرعه والعمليه حتى في طرح الافكار.
0: صحيح.
2: مكملين معكم وعندنا كذلك فقراتنا في ساعتنا الثانيه هذه، متبقي نصفها، فتابعونا وحياكم الله. نذكر بامكانكم الاستماع لنا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، والتواصل معنا في إذاعة جدة على 80-244-8828.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام في استديو 20. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. وعلى طول خلينا نروح لفقرة أونلاين. واليوم نتكلم عن برنامج كلنا يمكن بنشوفه وعارفينه وعندنا في جوالاتنا، وصار يمكن هو التطبيق رقم يعني تقريبا يعني الأول، يعني رقم واحد صراحة بين التطبيقات في الشهرة وفي الانتشار، تيك توك وكيل السفر الجديد.
1: خلونا نقول لكم أصدقائنا أنه يعني في زمن مضى، نعم، إذا الواحد قرر أنه يسافر،
0: صحيح،
1: أبسط شيء ممكن تسويه أنه تسأل مكتب سياحي أو شخص سبق وزار هالبلد، وهذا كان يعني ذو أهمية اللي يسافر قبلك. هذا دائما وسط المجالس نقعد نسأله ويكون هو محور
0: يكون هو الاستعلامات والدليل حق السفرة.
1: أو يعني على أيامها كانت في المواقع اللي ممكن تعطيك بعض الفنادق، تقرأ أدلة السفر. اليوم موضوع تغير مريم، وصار مقطع مدته 30 ثانية على تيك توك يختار لنا الدولة والفندق والمطعم وحتى الطاولة اللي نختار نجلس عليها.
0: ومو بس كمان كده خالد، يعني حتى الزاوية اللي نصور منها
1: طبعا
0: إنه أنت لو
1: مخصوص
0: بالضبط، إنه يعني ممكن هو مثلا يبين المكان ويقول لك هذه الزاوية أفضل مكان للتصوير. أوكي،
1: بالضبط.
0: تيك توك اليوم مو فقط منصة للترفيه صار يعني أو الترندات، بالنسبة طبعا لكثير من الناس ومن الشباب أصبح أشبه بوكيل سفر رقمي. تكتب في البحث أفضل مثلا الأماكن مثلا في الرياض، أفضل أماكن في جدة، أفضل أماكن مثلا في باريس إلى آخره لمدة 5 أيام، أو أماكن مخفية، ممكن تقول له أماكن مخفية في جدة أو أماكن مخفية في مثلا في البلد اللي تبغى تروح، يعني تظهر لك تجارب الناس الموجودين اللي راحوا وشافوا هذه البلد، تجارب مصورة، تطلع الأسعار، المواصلات، المطاعم، وحتى الأخطاء اللي بينصحك إنك تتجنبها كمسافر.
1: هنا يجي سؤال، يقول سؤالنا ليش أصبح تيك توك مؤثر في قرارات السفر؟
0: يا سلام،
1: عدة عوامل، بس الجواب جاء كالتالي، أنه ما يوصف لك فقط المكان اللي بتروحه، خليك تحس كأنك فعلا زرت هذا المكان، تشوف الغرفة، طلالة الفندق زي ما تفضلتي، الأكل، الشوارع، وسيلة المواصلات، وممكن حتى تعرف السعر قبل أنه تقفل هالمقطع اللي أنت قاعد تفرج فيه. والمحتوى يعني يبدو أقرب إلى تجربة شخص عادي من الإعلان السياحي الرسمي،
0: وكده بيوصل للناس بشكل سريع، يعني انه هو على يعني احساسه انه مش الفندق هو اللي بيعمل الاعلان، انه شخص فعلا راح زار وقاعد ينقل تجربته للاخرين. كمان في شيء حلو يعني احنا لاحظناه في المقاطع كمان، انه مو بيقدم بس الوجهات المشهوره، هو يكتشف المقاهي الصغيره، الاحياء الهادئه اللي ما تكون سياحيه بشكل كبير، تكون مطاعم محليه، اماكن احياء محليه، الاماكن اللي ممكن ما تظهر حتى في الرحلات التقليديه. وكده تحول مكتب السفر يعني من موظف خلف مكتب الى عشرات الاشخاص كلهم هم قاعدين يشتغلوا في هذا البرنامج أو داخل شاشة الهاتف الخاص بك.
1: طبعا عندي كمان سؤال ثاني واستنى منك إجابة مريم، يعني من وجهة نظرك هل يعتبر تيك توك نقدر نعتبره وكيل سفر ونثق فيه فعلا؟
0: والله خليني أقول لك خالد، يعني الثقة المطلقة على الإطلاق لا، يعني أني أثق بشكل يعني مطلق يعني كذا ثقة عمياء أكيد لا، يعني حتى ما في مشكلة أن أنا أستعين مثلا بالتيك توك أشوف الأماكن وأرجع أراجعها على أرض الواقع، لأنه يعني ممكن يكون يعني مقطع جميل وخلاص. يعني
1: فعلا يعني الريفيوز اللي احنا نشوفها احيانا ما تكون صادقه، ترى ممكن يكون اعلان مدفوع، ولا يعني انه صاحب يوضح هذا الشيء، ممكن التصوير، وهذه قد صارت كثير من زاويه جميله جدا، تخفي لك الزحمه وسوء الخدمه، الاسعار ما يكون عليها ابديت، الموقع ممكن يكون بعيد، والفندق اللي كان جميل في 30 ثانيه هذه ترى ممكن ما يناسبك. يعني
0: والله هذه صارت مع ناس كثير حقيقي، انا سمعت عنها انه يعني طلع الفندق في مكان بعيد جدا جدا عن السنتر او عن المدينه نفسها، خارج المدينه على طريق سفر لمدينه ثانيه، تخيل
1: حدودية
0: حدودية. فأنتوا ما تثقوا مرة يعني وتعطوا الثقة الكاملة وتقولوا إنه أنا راح أخذ هذا المقطع. أوكي حلو الاقتراحات بس ما يمنع إنك أنت تتأكد بنفسك.
1: فعلا فعلا يعني هنا تتضح لنا مشكلة ثانية إنه الناس صارت تختار وجهاتها بناء على المقاطع اللي احنا نشوفها اليوم.
0: صح. أي. صحيح يعني على شكلها في التصوير انا كيف ابغى اصور أي انا ابغى ذكريات معينة وصور معينة في المكان الفلاني، مش على التجربة نفسها، مش على التجربة. احيانا التجربة اللي الانسان يعني يبغى يخوضها ترى مو شرط لازم يصورها، احيانا يمكن من المتعة في التجربة ما يكون عنده وقت عشان يصورها.
1: صحيح.
0: يعيشها بكل ما فيها
1: فعلا. وأتوقع أن غالبية أو شريحة كبيرة من

0: بس اصلا ما تصور يعني ما تعرف يعني فين يستمتع وين يروح وين يجوا. لكن المؤثرين لهم دور اليوم التيك توك بشكل عام اللي اعطانا هالمنصة في تحديد وجهات السفر حاليا.
1: طب انت يعني كرأي شخصي خالد قد استفدت من التيك توك؟
0: طبعا اكيد جدا, يعني منصة سريعة واليوم تاخذ معلومة سريعة وكذلك تكتشف اماكن كثيرة في 30 ثانية.
1: في 30 ثانية, وأنا والله كمان استفدت كثير. بس برضو أرجع وأنبهكم لازم تراجعوا, يعني ما تاخذوا المعلومة كذا بالمطلق. طيب هذه كانت فقرتنا في أون لاين, نطلع نغني ونرجع.

0: اليوم كان عندنا تساؤل في موضوع كذا يخص الوجهات، وقلنا نحطها في فقرة وجهة ونص.
1: تمام.
0: وتكون يعني معنا ختام البرنامج استوديو 20.
1: أوكي.
0: وصراحة يعني مريم جاوبتني على جوانب كثيرة في سؤالنا اليوم. يعني طريق الرجعة لما احنا نسافر يكون الطريق يعني عادي بالنسبة لنا، بس في الرجعة دائما ما نحس ان الطريق اكثر.
1: صح.
0: يعني الموضوع هل في له شيء حقيقي وملموس، ولا الموضوع يعني بس يلامس يعني داخلنا ونفسيتنا والطريق هو ما تغير؟
1: والله يلامس نفسيتنا صراحة. يعني دائما حتى لو احنا رايحين نفس البلد وراجعين من نفس البلد ونفس المسافة، طب خلينا نستثني الطيران. اوكي
0: تمام. اي
1: خلينا بالسيارة. اتوقع يعني السيارة ما في يعني اصدق من السيارة ومشوار السيارة. نفس الطريق هو نفسه، يعني ما في لا مطبات هوائية ولا لفة من هنا ولا لفة من هناك ولا أي شيء.
0: نفس المسافة
1: السيارة، نفس المسافة. يعني مثلا أنت بين جدة والطائف كم؟ ساعتين.
0: نعم. صح؟ تقريبا.
1: طيب يعني والله نفس المسافة بين مكة وجدة، نفس المسافة بين، لكن سبحان الله وإنت رايح تشوف أنه الطريق طويل وفي الرجعة أكثر. طب ليه؟
0: اي في الرجعه تقول والله ما أيوة. يعني ما حسيت بالطريق.
1: ايوه.
0: واحس الموضوع يعني اسهل من موضوع الروح، مع ان الروح تكون مستمتع فيها ترى اكثر.
1: صح.
0: اي وجهه جديده.
1: صح.
0: ولكن زمنيا تحس لا، العوده اقصر، كان في شيء اختلف.
1: طيب هل فعلا فعلا يعني طريق العوده اقصر؟ اكيد لا. ويعني ولا هو عقلنا اللي قاعد يلعب باحساسنا بالوقت؟
0: شو التفسير؟
1: التفسير في علم النفس خالد انه في ظاهره تسمى ريتيرن تريب افكت. تمام. أوكي. هو تأثير رحلة العودة. تأثير سلام. رحلة العودة يعني في رحلة الذهاب خصوصا إذا كانت الوجهة جديدة، نكون إحنا مركزين على الوصول، كم باقي من الوقت، هل إحنا في الطريق الصحيح ولا لا، متى نوصل، هذه الأسئلة تكون في بالنا
0: ونقرأ كم باقي بالكيلو ويصير الوقت يعني
1: صح.
0: أحيانا أثقل بالنسبة لنا.
1: بالضبط. لكن في الرجعة خلاص صار عندك أنت تصور عن المسافة والمدة، ما يحتاج تقرأ ولا شيء وعارف الوقت، عشان كده تكون توقعاتنا أقرب للواقع وإحنا راجعين ونشعر أنه الوقت مر أسرع. أحيانا تكون توقعاتنا وإحنا رايحين بالذات لأول مرة أنه في عندنا توقعات، متى نوصل، هل هنوصل قبل مثلا الشروق، هنوصل قبل الغروب، هل إحنا في الطريق الصحيح. في عندنا تساؤلات كثير في ذهننا. تمام. هي اللي قاعدة تبطئ الوقت. أوكي. وهي اللي قاعدة تثقل الوقت علينا، ونشوف إن الوقت طويل جدا والمسافة طويلة ومتى نوصل وإلى آخره. لكن في الرجعة خلاص قد إحنا عارفين،
0: ما يهمك أصلا، ما تسأل، خاصة إذا رجعت مكان أنت مستمتع فيه. يعني صح. الناس اللي رجعت من الإجازة الصيفية ورجعت المقاعد الدراسة بلا ذلك، أتوقع أنه محس الوقت جدا سريع، ووصول كان جدا سريع، ورجعت الحياة وروتينها بشكل جدا سريع.
1: صحيح صحيح.
0: على عكس يعني الذهاب. فجميل أنه الموضوع مجرد موضوع نفسي، وما فيه يعني نفس التساؤلات اللي كانت عندنا في رحلة الذهاب.
1: صحيح.
0: والعودة فعلا دائما قصيرة زي ما قلنا، خصوصا إذا أنت راجع من مكان مستمتع فيه ودك أن الوقت كان أطول.
1: أي والله، تحس أنه الطريق صار مألوف، والتوقعات وطريقة تذكرنا للأشياء هي اللي لها الدور المهم في أننا إحنا نعرف، نحس إحساس، مو نعرف، نحس أنه هذا الطريق طويل ولا قصير. وفي النهاية زي ما أنت قلت، طالما إحنا راجعين من إجازة ولا راجعين لمكاننا، خلاص ما تفرق معانا قصير ولا طويل الطريق، في النهاية إحنا حنعيش
0: راجع البيت.
1: بالضبط، راجعين البيت بالسلامة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. هذا يعني كان ختام حلقتنا اليوم استوديو 20، وإن شاء الله عودتنا لكم سريعة بكرة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: من 8 إلى 10 مساء يوميا طوال أيام الأسبوع. شكرا لك مريم العمري.
1: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. والشكر أيضا في تنسيق الضيوف لزميلتنا ريهام قبوري.
1: أيضا والشكر الكبير لمخرجنا سلطان المحياوي. إلى اللقاء.
0: تمام.
2: استوديو 20 على جدة FM. ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ريشة
2: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: خلاصة: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لا

تنجز شيئا يذكر؟ الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلا أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: في 60 ثانية.
2: مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية لتعزيز ريادة المملكة الإبداعية. شركة فلو لوغارت السعودية الناشئة من كاوست تحصد المركز الأول عالمياً متجاوزة 18,000 منافس. العاصمة

0: الرياض تترقب انطلاق منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 194 دولة. مطارات الدمام تحصد 6 شهادات اعتماد دولية رفيعة المستوى خلال قمة اسطنبول العالمية. سوق أزكى للمزارعين في جدة التاريخية يحتفي بثراء الإنتاج الوطني عبر مشاركة واسعة. دراسة حديثة تكشف أن التحكم المتعمد في إيقاع التنفس والزفير المطول يعزز جرأة اتخاذ القرار.
1: في 60 ثانية.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
8: جدة FM على هواك.
9: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. سوق الانتقالات يغلق الليلة بين الصفقات الكبيرة والرقابة المالية. إنزاغي يتصدر كل الأرقام ويبحث عن مواصلة الفوز أمام نيوم. النصر يتعرض لأول خسارة وأصوات الغضب ترتفع في كل مكان. الاتحاد يبدأ من الكلاسيكو توضيح رغباته ومدرجة ينتظر مواصلة انتصاراته. الأهلي بعد خسارتين يستعيد نغمة الفرح وتباين المستوى مشكلة مقلقة.

0: حياكم الله، حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة فيلم ومنصة شاهد ومنصة الاولى. ورنا الساعة بس من فضلك مخرجنا، وادخل عليها على الدار، يعني 58 باقي 58 دقيقة على اغلاق سوق الانتقالات ومستمرة. ممكن يجينا الصفقات في لحظة، الاعلانات الان كل لحظة. باقي 58 ممكن يكون في مفاجآت، صفقات في أكثر من نادي. يمكن الهلال لسه باقي له صفقة، الاتحاد باقي له صفقة، الأهلي باقي له صفقة، النصر أشك، القادسية ممكن، الشباب أشوفه جالس يعلن قبل قليل، الاتفاق، كل الأندية الآن بتشوف الإعلانات في الساعة هذه. ها ساعة الأخبار ترى على مستوى الدوري السعودي وعلى مستوى البطولات العالمية. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن محمد الدعي. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، أهلا وسهلا فيك.
0: فهد الريفي، مساء الخير.
2: مساء الخير عليك على المشاهدين وعلى حبيبنا وعزيزنا محمد.
0: 57 دقيقة مفرحة لمن ومن اللي يقلق منها؟
2: والله أنا أعتقد أنها مفرحة لجماهير ونادي الهلال، أنا وجهة نظري.
0: لا أتكلم، لا يعني الوقت بينتهي. أيه؟ الهلاليين أيه؟ زعلانين يبغون يمددون.
2: لا أنا أشوف
0: لأنه في شهر تعاقد الهلال
2: بعد هالتعاقدات بعد يمددون. لا أنا أقول أنهم مفرحة لهم أن الأندية ما عاد تسجل، يعني نشوف النصر ولا أحد سجل الآن، يعني بعد كوستا ما سجل ولا واحد، فأكيد أنها مفرحة للهلاليين أكثر بعد هالاستقطابات اللي هم سجلوهم. أكيد أنها أنا أشوفها من هالزاوية. يعني
1: أنا أقول الأهلي والاتحاد هم اللي بحاجة الحين الساعة هذه،
0: والنصر
1: والنصر بس إنه مثل ما قال الرقابة المالية يعني من الصعب جدا، ولكن الاتحاد والأهلي وجماهيرهم هم اللي ينتظرون الساعة هذه وش راح يصير بالساعة هذه، لأن كل الانتقادات من بداية الدوري إلى اليوم هذا كلها على الاستقطابات اللي جابها الاتحاد ولا الأهلي أو بس تأخرهم.
0: بس بالعادة محمد كان فيه يعني الهلال ياخذ في موسم ياخذ نسبة والموسم الثاني ياخذ نسبة ثاني النادي ثاني، على الموسم هذا الثاني الهلال اكتساح، أتكلم اكتساح كتعاقدات، صيفية زرقاء اسمها.
1: صحيح، هذا كله بفضل الله ثم بفضل الوليد واستحواذ الوليد. أعتقد أنه الوليد بن طلال رجل عاشق للهلال وتملك الهلال الآن، أعتقد أنه بدأ من بدري أنه يتعاقد صفقات مع الجهاز الإداري والفني، طبعا مع انزاجي هو الاختيارات وهذه كلها. أعتقد أن كل اللعيبة اللي استقطبوا أعتقد كلهم شفناهم حنا آخر مباراتين، اعتقد انه صفقات كلها ناجحه ان شاء الله.
0: طيب ورونا بس بالانديه المعلن الى الان، ترى ممكن تتحدث الارقام بعد ساعه ساعتين. قيمه شراء العقود للانديه 18 نادي من الاعلى للاقل. ها الهلال عفوا كم؟ 205 مليون، القادسية 77 مليون، الأهلي 72 مليون، الاتحاد 33 مليون، النصر 22 مليون. رجع لي الصفحة الأولى من فضلك، رجع لي الصفحة الأولى. يعني الهلال تقريبا صرفه عن الأربع أندية أو خمس أندية، ها أربع أندية عن القادسية وأهلي واتحاد ونصر، ما شاء الله 205، وهذولا تقريبا 77 تكون 150 185 تقريبا. صرف الهلال بمعدل صرف الأربع أندية اللي هي الاتحاد والأهلي والقادسية والنصر.
2: شوفي خالد، أنا أقول أنه يمكن ما حدث للهلال من الملكية وتملك ويعني خروج من الصندوق كان أحد الأسباب هذا الشيء، لكني خليني أقول لك أنه الله يحفظ لنا حكومتنا ويطول في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ملهمنا وصاحب هذه الرؤية، اللي لولاهم كان ما شفنا هالمبالغ وهالصرف وهالأمور هذه، يعني وين كنا وكيف صرنا الآن. ف يعني أنا متأكد أن كل أحد له وقته، يعني قد يقول قائل أنه الهلال الآن تملك إلى المملكة القابضة، قد يكون يجيك النصر، يجيك الاتحاد، يجيك الأهلي، فيعني كلهم بيجي له وقت. يمكن نتمنى إن شاء الله أنه مثل ما حدث للهلال في مثل هذه الاستقطابات يجي وقت مثلا الموسم القادم ونشوف النصر في استحواذ أو الاتحاد أو الأهلي ونشوف فيها مثل ما حدث للهلال، لأنه يكون هناك تغير للملاك للشركة اللي أخذته. وهذا اللي إحنا أملنا فيه أنه هي تبدأ يعني بتبعية مثل ما يتصير يعني.
0: محمد والأرقام هتظهر أمامك مرة ثانية في الصفحة الأولى لما شاهد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الهلال 205 حتى الآن، القادسية 77، الأهلي 72، الاتحاد 33، النصر 22. تتكلم الضخ اللي قاعد يصير، هل هو ضغط ولا تسهيل لموسم الهلال؟ عارف شو اللي أقصده؟
1: لا هو تسهيل.
0: طيب
1: تسهيل المشاركات الجاية. أيوه؟ أعتقد تبي صفقات على المستوى عالي. حلو. ولاعبين فعلا الهلال
0: ما في ضغط على الهلال فيها؟
1: لا ما في ضغط يا خالد، هي كرة قدم ترى.
0: عارف شو اللي أقصد؟ يعني على التعاقدات اللي تمت كل الفرق تستقابل الهلال بوجه ثاني. ما
1: من أول هي تقابل الهلال بوجه ثاني،
0: عارف شو بدها تقاتل.
1: لا لا لا لا، من أول يا خالد، من قبل الصفقات هذه، وأي فريق يقابل الهلال سواء آسوي أو فريق خليجي أو محلي دائما الهلال معروف. الهلال تقابل الهلال
2: تلعب مثل المقارنة ترى.
1: لا لا أنا أقول لك، أنا يعني هو يقول تلعب قدام الهلال، يعني إنهم يبيون الآن الهلال دعم. الهلال دائما يدعم، أصلا دائما يدعم من عشاقه، دائما يدعم من الوليد بن طلال. اللاعبين يعني ما احنا معتمدين على الصندوق فقط، نعتمد على الوليد بن طلال وعلى هذا.
2: هذه السنه ما شاء الله يعني ما اول مره تصير في تاريخ الهلال يعني مثل هذه الاستقطابات. انت تتكلم في كل خانه لاعبين ثلاثه.
0: لا سووا اللي قبل اربع مواسم او ثلاث مواسم.
2: ما هو بهالشكل
0: اللي ما جاء نيفيز وسافيتش وكوليبالي وبونو.
2: بدايه جوز الانديه الباقيه الاخرى كلها. صح
0: قصك الان هو الان.
2: انا اقصد بالمرحله هذه يعني، وأنا والله أقولها بأمانة، ما بمر فيه الهلال لا شك أنها حتمر فيه الأندية الثانية إذا انتقلت مكيتها، إذا كان عندهم ناس تجاريين يعرفون كيف يديرون الصفقة. يعني احنا سمعنا صفقة الهلال كانت انتقلت ثم رجعت للصندوق ثم رجعت الآن لهم. فلذلك أنا أعتقد إذا كان عندك يعني أنت تتكلم على تجارة الآن، على تتكلم على الأندية قلبت إلى تسويق واستثمار وتجارة، فأنت إذا كان هناك مستثمر ناجح في التجارة فأعتقد أن بنشوف هالصفقات في الأندية لما تنتقل ملكيتها.
1: بس يا فهد بقول لك شيء، الهلال ليش سوى الخطوة هذه؟ ترى سنتين ما حقق الدوري، سنتين البطولة الآسيوية يطلع من دور 16 من دور 8، هذه كلها عوامل أنه لابد أنك تدعم الفريق بلاعبين أكثر أهمية.
2: الله على محمد، كلام محمد صحيح، أنا أيد محمد، لأنه أنا كنت أقول الهلال ماخذ قوته بأنه كان يسجل اللاعبين المحليين الأبرز ويجيب أفضل اللاعبين إن عندهم دعم، وكانت الأندية ما هي موجودة، لكن في ظل الرؤية وفي ظل الدعم الحكومي اللي شفناه لكثير من الأندية تقوت الفرق. وأعتقد كنت أقولها في وقتها، كنت أقول أكثر متضررين من هذا الدعم هو كان الهلال، لأنه تنافست القوة يعني تكافأت قوة الأندية. يعني النصر كان عنده 8 لاعبين، الاتحاد، الأهلي، وشفنا كيف تحقيق البطولات ككل. فلذلك أنا قاعد أشوف أتفق معك في سبيل أنه من كان متضرر أكثر؟ اللي كان قوي ومنفرد بتسجيل اللاعبين وباستقطاب أفضل اللاعبين وبالدعم الموجود لديهم مثل الأمير الوليد بن طلال اللي كان يدعم. فأنا أقول لك إن هذا صحيح، أنا أتفق معك في هذه المرحلة.
0: طيب هذه بس ترى للعلم، صرف الأندية السعودية على شراء العقود في الصيفية، شراء العقود من غير رواتب، وهذا على حسب ترانسفير ماركت. وأقول لكم مرة ثانية نسبة صحتها مثل، عطني الأرقام مرة ثانية، خليها من تقريبا 85% إلى 90% تقريبا الأرقام، إلى 80% تقريبا الأرقام صحيحة. أعطينا الصفحة الأولى من فضلك مخرجنا. الهلال 205 شراء لاعبين من غير رواتب ترى 205 مليون يورو، القادسية 77 مليون يورو تقريبا، الأهلي 72 مليون يورو، الاتحاد 33 حتى الآن، ترى ممكن يغلق الاتحاد صفقة خلال الآن وترتفع الأرقام هذه، النصر 22 مليون يورو، الدرعية 19 مليون يورو، الفتح 12 مليون يورو، التعاون 8-9 مليون يورو تقريبا، الاتفاق 7.5 مليون يورو، الحزم 8-7.2 ولا 8.2 الحزم، تأكدوا لأن الرقم اللي طالع لي فيه مشكلة. طيب 2.8 تعدل من فضلكم، تعدل وترجعوا لي فيها. طيب
2: خالد، شوف اللي يقدر أعلق عليه في هذا الشيء، أنه النصر في 22 مليون يورو، أنا أعتقد حقت كوستا، ما كوستا هي
0: بس.
2: أي نعم، فهذه يعني صراحة أنا أقولها لك بأمانة يا خالد، أنا أعتقد ما أدري ليش النصر ما حد صرح، ما حد طلع، ما حد وضح ليش هل المديونية 800 مليون؟ إيش أسبابها؟ هل هي رواتب بعض اللاعبين؟ هل هي مثلا يعني في أمور كثيرة. مو معقول النصر أكثر تسويقا وأكثر دعاية وأكثر خدمة للبلد في انتشار المتابعة، النقل، التسويق، يعني الأمور كلها هذه. هل معقول وين تروح الاستثمارات هذه؟ هل تروح للنصر ولا تروح للصندوق؟ طيب هل من يدفع رواتب كريستيانو؟ يعني أنا ما أدري، في ضبابية ودي يطلعون النصراويين، أحد من النصراويين سواء الشركة سواء
0: يعني أنت قصك 800 مليون
2: هذه وش
0: الديون؟
2: أي
0: وش أسبابها؟
2: أي
0: ومن يتحملها؟
2: أي وين تروح مثلا؟
0: يتحملها النصر رئيس التنفيذي اللي قبل ومدير الرياضة اللي قبل والتعاقدات اللي قبل.
2: طيب وين تروح التسويق حق النصر؟ التسويق اللي جايبه كريستيانو، لا في مشاهدات، لا في نقل، لا في
0: فهد خلنا صريح، لولا دعم الدولة
2: صحيح انا قلتها بالبداية هذه مختلف منها، بس انا اقصد كناديك اللي من حقك كنادي عشان انت تقدر ما يكون عليك
0: كل
2: مديونية.
0: كل نادي من الاستقطاب من اللي اعتقد الاربعة الاندية في البداية استقطاب شايل 4 و5 لاعبين بين شراء عقودهم ورواتبهم وكل شيء شايل الاستقطاب اللي شايلته الدولة طبعا
3: صحيح.
0: 5 لاعبين أو إلى 4 لاعبين أكثر من 50% مدفوع رواتبهم، رواتبهم عالية جدا وشراء عقودهم عالية.
2: كلامك سليم واتفق معك فيه، لكن أنا كبطل للدوري أنا محقق بطولة دوري، معقول أني أنا أقل مصروف؟ ما يصير، ما صار إلا عندنا هنا صراحة خالد. أنت تخيل أنت في أندية العالم.
0: طيب أنا بسألك فيه
2: يكون أكثر دخولات من أكثر تسويق
0: من جانب ثاني تاريخيا، أو أقول لك من يوم بدأت الأرقام تظهر من أكثر نادي إيرادات المالية بصراحة؟
2: والله هذه فيها ضبابية.
0: لا والله
2: فيها ضبابية.
0: لا واضح
2: والله ما فيها، فيها
0: مين
2: مجمل
0: برأيك؟ مين رأيك؟
2: يعني
0: من رأيك
2: يعني بقول لك شيء خالد،
0: إيه من برأيك أنت؟
2: ها؟
0: من اللي برأيك أكثر نادي عنده إيرادات مالية بين شراء تذاكر، تيشيرتات اللي هي المتاجر،
2: إعلانات
0: شركات
2: راعية؟ يعني أنا اللي ظهر للصورة الآن إن الهلال، لكن كيف وكم ما أعرف. يعني مو معقول تتكلم على دخول جماهير، تتكلم على الغربية وتتكلم على الأهلي، تتكلم على الاتحاد
3: وبسطام الهلال.
2: هذه ما فيها وضوح كامل، لأنها ما قلبت إلى تخصص كامل، إلى ملكية كاملة اللي يقدر يطلع أشياء واضحة.
3: هي فيها وبسطام الهلال كل نهاية سنة يطلع كل شيء بمؤتمر، والجمعية يطلعون كل شيء، الإيرادات، الأشياء هذه، الشركات أساميها وين راحت وكم من الصفقات.
2: ما تطلع يعني هذا الهلال دفع كذا وهذه تطلع.
3: الهلال واضح للجميع، الهلال كل سنة هو يطلع الأشياء هذه كل.
0: هو الوحيد
3: بين
0: الأربع أندية ترى،
3: مرة الاتحاد طلع لكن الأندية الثانية لا، كلها مخلت الجمهورة ما هم عارفين
2: منين جت 800 مليون. انت تتكلم على ملكيه، تتكلم على مو معقول الانديه الباقيه يخلونها كذا. محمد يعني انت تبع صندوق، الصندوق يعرف ايراداته ويعرف كل شيء، يعني اكيد انها محصوره ومعروفه. لكن في ناس يعني الهلال شيء رائع انه عنده مصداقيه مع جماهيره. طيب الانديه الباقيه ليش ما تطلع تتكلم بهذا الموضوع؟ يعني تطلع توضح.
0: هذه على الانديه قيمه سوقيه، الهلال 239 مليون يورو، الأهلي 199 مليون يورو، القادسية 153 مليون يورو، الاتحاد 147 مليون يورو، النصر 136 مليون يورو.
3: أرقام
2: أعلى الأندية
0: يعني قيمة لاعبين الآن في تقييم قيمة لاعب
2: صح، يظل استقطاباتهم معهم حق. يعني حتى أنت تتكلم على السابقين صح؟
0: لا أتكلم على الآن اللي الفريق الحالي. الحالي
2: هذه قيمة السوقية،
0: قيمة السوقية تي
2: والله
0: الهلال 239 الأعلى، النصر الخامس 136.
2: أنا ترى إلى قبل فترة ما كنت أتوقع أن الاتحاد بهذا الطريق. يعني تخيل ديابي على روجر على
0: لا ديابي راح
2: أعتقد، ما أدري راح
0: شيل من
2: لا شوف اللي أقول لك باعوهم مثلا ثم في ناس عندهم ديمبيا مصاب وعندهم مدري مين مصاب وعندهم 8 في الملعب.
0: صدمك رقم النصر؟
2: أنا والله العظيم النصر أنا صدمت، أنا صدمت لأنه يعني حرام بهالقيمة
0: 36.
2: يعني بعد هذا كله يعني لأنه ما في تغيير، ما في أكثر من لاعب، ما في هدر مالي. خليني أقول لك ما في، يعني في أندية وقوة المال اللي عندها عادي تجيب لك لاعب لاعبين ثلاثة.
0: الهلال خلاص قفل،
2: اي قفل اكيد
0: قفل. لا ما في انتقالات خلاص قفل. ما في اي صفقه لا قفلوا قفلوا اعلنوا مو لو ممكن به اعلن اعلن رسميا اكتملت الصفوف وبكم تكتمل القوه قفل السوق عند
2: ترى ما قصروا يعني
0: ما قصروا
2: والله ما قصروا في كم القيمه وترجع على النصر اللي بس 22 مليون يعني مره كثير والخامس
0: 10 اضعاف تقريبا
2: والخامس
0: 10 اضعاف
2: وتقولوا ليش ما ترشح النصر؟
3: لا النصر عنده لاعبين على مستوى النصر العام يا اخي كم اكثر فريق تعاقد النصر يعني كلهم جابوا جسس وجابوا فليكس وجابوا كومان وجابوا يعني جابوا اسامي
2: زي ما جبت
3: زي ما جبت واخر شيء وش سويت؟ خليت الدوري يعني شيء طبيعي هذا اللي يصير بالصيفية
0: الدوري هذا خلاص الهلال أعلن ما راح يتعاقد مع أحد خلاص
3: نحن قاملين حنا
0: قفل بس ممكن في الشتوية ترى
3: لا شتوية
2: الله يعجب الخصخصة إن شاء الله نشوف مثل طيب. ما صار للهلال يصير للأندية الكبيرة
0: طيب الصورة وضحت لكم للدوري الآن ولا لا
3: صحيح
0: وين رايح
3: الدوري
0: أنت كنت قلت له لي بياخذ الهلال الدوري بفارق نقاط مريح
3: وهذا اللي أنا قايله ولا حتى الآن أقوله
0: الفارق النقاط كم يعني
3: تقريبا 7-8 يعني تقريبا يعني حسم الدوري من قبل نهاية الدوري بثلاث جولات أنا أتوقع لأن هذه قد مرينا فيها مع غريتش يعني فريق عندنا متكامل وهذا قلنا لا بدنا نحسم الدوري قبل
0: الجولات الثلاث
3: ناخذ جاهز
2: شوف خالد فريق من 4-7 عام 25 من 4-7 حتى الآن لم ينهزم من بعد الفريق البرازيلي في كأس العالم الفريق لم ينهزم وفي ظل هذا الدعم وهذا الاستقطاب وهذا كله أكيد إني برشح الهلال
0: برشح خاصة أنت مع محمد إنه بيحسم قبل ثلاث جولات تقريبا
2: لا أنا هذه ما أخذها
0: يعني
2: كذا
0: يعني أطرى
2: أنا الدوري بدري خالد
0: الدوري المين
2: الدوري بدري لكن الهلال إلى الآن كمستوى هو حلول لاعبين قاعد يمشي الفريق لكن كمستوى هو عاجبني إنه ما يفكر في مثلا إني أبغى أكسب مباراة ولا ألعبها
0: طيب. دوري المين أنا برجع للهلال الدوري المين

0: ممكن انه هي بطوله زي كاس الملك
1: في الدوري غير الهلال؟
0: ما فيه، ما اعتقد فيه، كل الاتحاد يعني.
2: يعني قلت سالت سؤال ذاك اليوم، من اقرب فريق؟ اقرب فريق كان الاهلي.
1: الاهلي،
2: لا الاهلي القاب اللي، عفوا فهد، الفراغ القاب اللي بين الهلال والاهلي
3: بغض النظر عن الجوده.
2: لا انا اسمع،
3: ما اتكلم عن الجوده، تجي تقول لي مثلا هذا مو زي كاسيه، هذا مو ذنبي انا انه ما اختار كويس.
2: طيب انا اللي اقصده، هل الاهلي يملك 22 لاعب؟ افرش لك 11 لاعب، 11 لاعب نفس الهلال.
3: لا ما اقول لك 22، وصل لك 14 لاعب.
2: لا الهلال عنده 22.
3: طيب إيه هذا ما احد قاعد عند التشكيل. ما ياتي من اللي ياتي بعد الهلال
2: يا عمي. احتياط، احتياط سمر، احتياط سمر فل سالم، واحتياط وش اسمه مارتينيلي مندش، واحتياط واتكنز،
3: واحتياط بونو
2: لويس،
3: واحتياط كل موجود،
2: احتياط تنبكتي لا جامي،
3: لا احتياط
2: ناصر كنو.
3: خالد انا معاك، ما هي ما في مقارنه، بس من اللي ياتي الثاني؟
2: مين؟
3: الاهلي. انا
0: اتوقع النصر
3: بغض النظر عن الجوده.
2: فرق كم كبير ولا لا؟
3: كثير كثير يعني. لو اجي اعطي الهلال يعني، خليني اقول لك الهلال من 100 اجي الهلال الاهلي 60 60% يعني فرق كبير.
0: لا لا لا
2: فنيا ترى الحديث فنيا. لا كعناصر
0: انا فنيا يا حبيبي النصر اقول الاهلي لو فيه رسله وش اسمه ومحرز وكسيح كان اقول لك ممكن.
3: طيب كيف
0: اقول لك؟
3: كيف حسبتها النصر؟
0: لا لا لا، لانه اول شيء، اول شيء تغير
3: النصر.
0: لا اول شيء تغير
3: المباراه الجايه جواو، ما هو لاعب من يلعب
0: اول شيء؟
2: حمدان.
3: ها
2: حمدان؟
3: لا مو، ما اتوقع
2: لاعب الحمدان.
3: لا حيلاعب سامي النجعي مثلا. انا نقول سامي النجعي كاحتياط مثلا.
0: ترى الحمدان ترى لاعب منتخب على فكره.
3: ها
0: لاعب منتخب
3: الحين. طيب حتى ولو ايش تتكلم على لاعب مصاب تو ما بعد لاعب ملعب ولا 20 دقيقة من العام.
0: الدوري طويل.
2: برجع للفرق، برجع
0: اقول لك انا الاهلي،
3: حتى هذه محمد ما حد، حتى هذه ما حد تكون صادق فيها محمد.
0: الصفقات اللي صارت بالصيف هذا، ذهاب المدرب وذهاب اهم اثنين من اللعيبه، اكيد ان الاهلي ما يصير زي قوه اول، وشفناه احنا بالجولات الاخيره.
2: ورينا الصرف على شراء العقود اخر اربعه مواسم، يعني ترى هذا الموسم الرابع اليوم بدينا المشروع، وين احنا رايحين في شراء العقود؟ ها لا ما اتكلم عن اخر الصرف على شراء العقود يا شباب بشكل عام على الدوري. ها طيب ما في مشكله. الهلال 856 مليون يورو ما شاء الله،
3: متصدر دائما
2: في شراء عقود ترعتها. ها شراء 800 يعني 3 مليار وشيء، 3 مليار و200. الاهلي 452، النصر 436، الاتحاد 414، القادسيه 293.
3: جايبين نسبتي من ال100 جايبين 60% ما بعده، يعني 800 وشوي الباقيين على 400.
2: لا احنا ذاك اليوم العمود اعتقد الموسم الماضي تكلمنا فيها فهد، كان في فرق تقريبا 100 مليون الهلال.
3: صح
2: كل موسم زياده
3: كانوا قريبين عن بعض.
2: لا كان كل في 100 مليون زياده و50 مليون، كان في دعم من سمو الامير الوليد ودعم معلن 200 الى 300 مليون ريال سنويا.
0: 330 320 تقريبا
2: كل سنه.
0: كل سنه 320.
2: هذا العجز اللي كان، هذا اللي واصل الفرق اللي بين الهلال والانديه الثانيه.
0: اكيد اكيد بلا شك. والايرادات بعد حقات النادي بعد برضه انت كم تحسبها؟ يعني لو عندنا ارقام كان ممكن اقول لك، يعني يمكن الصندوق يمكن ما خسر زي ما خسر مع الانديه الثانيه، لان عندك انت الوليد يتكفل الايرادات حقت النادي برضه تساعد على الاستقطاب وعلى جميع اللاعبين الجهاز الفنيه. اعتقد هذه كلها ايرادات نادي الهلال ودعم الوليد خلال اربع سنوات، يعني ما صار بالمبلغ هذا 800 مليون يورو.
2: هو الفرق اللي جاي من سمو الامير الوليد.
0: أكيد.
2: والان النادي ملك للامير، سمو الامير الوليد.
0: ما حد يطالبنا بشيء، بس 25% حقت الصندوق بس، هذه بس. لكن القرارات اللي اتخذها الهلال الان، كان ما تقدر تشيل مدرب ولا تقدر تغير لاعب، لكن الان لا تقدر الحين بيدك
3: رائع. وانا اقول
2: انت مع الخصم، تحب الخصخص انت؟
3: اي والله لازم يسرعون
2: للانديه الثانيه.
3: اي ابغى عداله منافسه، ابغى امور كثيره، ابغى يعني موضوع انه انا ليش ابغى انا من حقي اصرف، ما اقعد اقول لا والله شركه الصندوق ما يبغى يدفع، المدري ليش ما يبغى يدفع، انا ابغى كل واحد يكون حر.
2: فهد اذا اذا اذا اذا الهلال ما اتكلم بيئه جاذب انك تشتريه، الانديه الثانيه ما حد جاها مثلا، ترى اضرب المثال.
3: لا صح كلامك، صح
2: طرح
3: لا كلامك سليم، صح انا معاك في كذا. عشان كذا انا اقول
2: الهلال مهيئ انه يروح للخصخصه.
3: انا عشان كذا انا اقول ما هو معقول ان سمو الامير الوليد بن طلال يدخل الى مجال الرياضه وينفق هذا النفق كله، يعني ما يتوقع ان في مردود ايجابي للوسط الرياضي،

0: يدخل كذا. هذا المفروض يشجع الاخرين.
1: خالد انت قلت قبل كم حلقه قلت متجر الهلال بس كم؟
2: والله
1: 150
2: والله اللي وصلني الرقم انا قلت
0: رقم عالي.
2: اي انا وصلني الرقم قلت اكيد قالوا الرقم صحيح.
0: فلذلك خالد انا اقول يجب ان يتشجعون التجار والعاشقين للانديه الاخرى وياخذون فيها مكاسب
2: فيها
0: ربح. تتكلم على دخولات.
2: الناس كلهم مثل الامير الوليد في عقل التجاري؟
0: لا ليش؟ اكيد فيه.
2: لا وتعرف عقل التجاري.
0: لا اكيد فيه.
2: فيه.
0: اكيد فيه. عليهم ان يبحثوا وين تروح بعدين. انت لا تنسى ترى الانديه فيها ارباح كثيره.
2: طيب
0: انا بدخل ادخلك في اسهم ادخلك في طرح ادخلك في امور كثيره ترجع فلوسك دي كلها.
2: انا بجي لك في الاسهم مدام لان الفكره انا سمعتها منك قبل شوي قلت بيطرح كتاب السنه الجايه.
0: اي
2: ماذا تعني هاي؟
0: تعني انك بترجع
2: وانت راي اسهم تعرف جاي ملعبك.
0: اي بترجع مردودك كثير بيكون عندك تقدر تدير ناديك بكل كفاءه اذا عندك فكر وعندك استقطاباتك تجيب استقطاباتك اشيائك عملك التراكمي دخولاتك تسويقك. والله شوف
2: انت بعد الاكتتاب ترى مرحله ثانيه.
0: انا مبسوط انه شوف انا مبسوط ان رياضتنا انتقلت الى هذا الاشياء انه يكون في استثمار في الرياضه بالطريقه اللي قاعدين نشوفها بملاك جدد يدخلون لهذه الكيانات. انا متاكد ما حد حيخسر فيها. انت بتكسب بطولات بتكسب دخولات عندك تسويق عندك رعاة
2: كلكم
0: نقل بيجيك
2: كوم.
0: نقل بيجيك رعاة بيجيك
2: كلكم والاكتتابكم
0: صحيح. انا معاك في هذا وهذه ترى قفزه هائله ترى
1: والكويس
0: كل وسط الرياضي
2: تشتري اسهم من البال.
0: انا والله داخل فلوسي في اللي ربحني
2: الجد صدق. لا
0: والله بشوف اذا زي ما انت قاعد تقول الحين الوليد يمكن يجي تكتل رائع في النصر يغطي على الهلال. اذا صارت الموضوع موضوع فلوس وفكر يمكن ليش ما يغطي؟
2: ليش لا اتمنى الحركه اللي تتكلم عن الاربع انديه.
0: انا معاك شوف هو بداها الصندوق وحكومتنا الله يطول عمرها ضخت وشوف كيف النجاحات اللي وصلت فيها. تبغى تقول وينكم انتم؟ تعالوا استثمروا في هذا القطاع. ما هي صندوق المملكه قاعد يستثمر في قطاع الرياضه؟ اكيد ما هم مستثمر ببلاش بيكون مردوداته إيجابية. فأنت تشجع ما حد يدخل فلوسه لا تجار لا حكومات لا أشياء إلا أن وراها ربح كبير.
1: أكيد بلا شك أنه الوليد بن طلال أعتقد أنه رجل استثماري من الدرجة الأولى. وأعتقد أن أنصحك يا فهد لازم الأسهم أول ما يفتح على طول ترى كسبان يا فهد.
0: خلي النصر يدخل إيش دراك؟
1: أقول النصر ممكن النصر
0: رجالات النصر
1: لكن أنت تقول دائما يا أبو سطام تقول عدالة المنافسة. طيب الاتفاق والشباب وش يقولون؟ طيب نصر النصر مدعوم من الصندوق والاتحاد والهلال وكان ولا شو اسمه؟ لا تفتح الشباب وش يقول؟
0: لا تفتح لنفسك باب.
1: لا وش يقول الشباب؟
2: اسمع نادي الهلال الان من خلال حسابه في خلال منصه اكس الهلال يثمن دعم الامير الوليد بن طلال الاستثنائي خلال فتره الانتقالات الصيفيه.
1: وهذا صحيح استثنائي من السنه هذه اعتقد انه
2: وريني الارقام وريني الارقام ما شاء الله
1: انت تروح وترجع الارقام الله
2: يسلمك.
1: لا لا شوف اقدر يصابون اللعيبه
2: ما انا اللي ما شاء الله
0: كلها السنين ما حد يطلع على الهلال ويعطيه عين.
2: مجموع ما صرف الهلال هو مجموع ما صرف القادسيه والاهلي والاتحاد والنصر مجتمعين. شو انا معني يعني رقم
1: هذا الصرفيه هذا
0: بيرد هذا ها بيردون هالصرف كله لا تهاب.
2: مين اللي بيرده؟
0: بيردونه
2: ما فهمت.
0: اقول الشركه المملكه القابضه بترد هالمصاريف كلها.
2: من كيف تردها؟
0: بتردها اذا اكتتابات
2: انجازات
0: تحقيق انجازات رعاة اشياء كثيره بتجي يعني
1: ما هي تعتمد على الرعاة.
0: رياضه فيها
2: طرح نقطه خطيره حقت الاكتتاب اذا تمت ها
1: انت خطيره جدا.
2: فهد قالها تحت الهواء والله قال الهلال المرحله الثانيه مرحله اكتتاب والرجل خبير اسهم يعني هذا
1: يقوم من الساعه 10
0: الشركات لازم تكون
2: كذا. انا عارف انا كلمك
0: تصير خلاص تبع ما عاد في احد يعني بكل بتكون يعني لك اسهم فيها كلها كل الانديه اللي قاعد تشوفها هذه
2: بتكون المستوى العالم ترى كلها فيها
0: شركات والى اي. انا اعتقد هذه هي الخطوه اللي الناس تضخ فيها هذه خلينا نقول 50% منها. الباقي من رعاه من دخول من بطولات من نقل تلفزيوني حتى النقل في ذاك الوقت ترى بيعلى دخولات الانديه من هذا النقل. أكيد. مثل ما نشوف في
2: لما تتحول في الان الى شركات خاصه

0: اللي يتفاوض مع الرابطه هي الانديه حتكون. ها تعال مثلا هلال نصر اهل الاتحاد، لا يا حبيبي السعر هذا ما يناسب، ابغى رقم اللي يناسبني لان انا صارف ولا لا؟
1: صحيح. ها يا اخي انا قاعد مع شخصيات يا خالد من الرعاة حقين الهلال يقولون كسبنا كسب غير طبيعي، ممكن تدفع 100 مليون بس انك انت تستفيد 200 مليون من دعايه على قميص نادي الهلال او رعاة نادي الهلال كلها. ما اعتقد انه هذه اذا صارت جميع الانديه اعتقد انه كل
2: شوف انا متاكد ان النصر مثلا محمد تكلم على الهلال، النصر انا متاكد لو انه في تملك اعتقد العام دخل مهول بكل النقل بكل المشاهدات بكل الاستثمار بكل المبيعات بكل رعاة يعني بكل له الحالة ما بيروح إلى جهات أخرى.
0: هذه القيمة السوقية للدوري السعودي آخر أربعة مواسم، موسم 23-24 اللي بدأ فيه الضخ اللي يخلي دولتنا ونقاتل من الدوري إلى مرحلة ما نحلم فيها. وأنا جالس أنام وأحلم ألقى رونالدو يلعب، بنزيما، نيمار،
1: ها اكيد. طيب رؤية
0: طويل العمر 23-24 كان 968 مليون يورو، 24-25 كان مليار و 20 مليون، 25-26 الموسم الماضي مليار و 114، 26-27 حتى هذه اللحظة مليار و 270 مليون يورو. احنا في العشرة الاوائل ترى في التقييم موجودين
1: تقييم القيمة السوقية
2: البداية لازم
1: السادس صح ولا الخامس؟
0: لا انا في العشرة الاوائل
2: شوف التأسيس لازم يكون ضخك عالي ثم بعدين
0: بس احنا قاعدين نرتفع
2: صحيح. فهذا يعني الحمد لله احنا كنا في البدايات نقول الله يطول الله يحفظ لنا حكومتنا ويحفظ لنا ولاة امرنا واللي قاعدين نشوفه ازدهار في كل القطاعات مو في الرياضة وبس، في كل قطاعات المملكة أنت قاعد تشوف في السياحة في ثقافة في أمور كثيرة ما شاء الله تبارك
1: بعدين
2: الله.
1: بعدين يا فهد الاستقطاب النجوم اللي جو مدربين ولاعبين أعتقد أنهم رفعوا بعد برضه فعلا رؤية سمو سيدي ولي العهد صارت على الواقع صارت يعني أنت صحيح. تحلم لكن بتحلم وتحقق. أعتقد أنه كريستيانو بنزيما هذول من أفضل اللاعبين هذول على المستوى العالم.
0: طيب هذا عبد الله الجبل في هاشتاج دورينا غير منصتك يقول أرقام التسويق والتذاكر غير معقولة، تيشيرتات النصر بكل مكان بالعالم عكس الهلال، الحضور الجماهيري للاتحاد والاهلي والنصر اكبر من جمهور الهلال، كيف يكون الهلال اكبر دخل تسويقي وتذاكر؟ احنا ما تكلمنا على التذاكر صحيح؟
2: احنا ما جينا على التذاكر ولا جينا على انه من الـ يعني يمكن تكون خلينا اقول لك الملاعب لها حد في حضور الجماهير. يعني احنا كنا نشوف السنوتين الماضيه اكثر جماهيريا في الغربيه تتكلم على الملاعب ومساحاتها
0: فهد ترى التذاكر يعني لو تحسبها المدخول التذاكر انت بتحسب لك على الاقل عندك كم 18 17 مباراه في الدوري على ارضك اضربها في 5 الى 6 مليون بالكثير ترى هذا الرقم العالي. اما التيشيرتات انا شفت تيشيرتات النصر يمكن ما اقول لك مريت اوروبا كلها صح. بس اشوف تيشيرت النصر بس ترى ما يدخل النصر شيء
2: هذه
0: كلها طال عمرك مقلده وتباع ما يدخل النصر ما في حفظ للحقوق تقلد وتباع في كل مكان مقلده وتباع
2: عشان كذا نقول استعجلوا بالتل

0: ثاني العالم، مشارك ببطوله عالميه،
1: احرق ريال مدريد، يعني
0: فاز على السيتي.
1: يمكن السنه هذه قاعدين نشوفها، وانا قلتها لك في الموسم الماضي، قلت انا في الاستقطابات والامور هذه انا اعتقد انه نجم السنه هذه يكون الهلال كجمهور، اللي المفروض يتحركون لانه ما تحركوا سنتين.
0: لا بس انت لما تسال اي نجم الان، اي نجم او اي مشجع في اوروبا يقول لك الهلال، لان الهلال شارك كم نسخه في كاس العالم؟ اعتقد هذه بحد ذاتها يعني هي شهره عالميه. صار من اللي فاز على السيتي، اللي طلع السيتي من الكاس العالم، الهلال، من اللي لعب نهائي كاس العالم في المغرب مع هذا كله، يعني اشياء كثير، يعني في فرق يا خالد.
2: لا احد يشكك في الهلال،
0: لا أنا السؤال بس
2: إيه ولا أحد يشكك في هذا، ولا بالعكس. ما
1: يعني أنت كنت راضي عن حضور الجمهور الموسم الماضي؟
0: أنا أقصد عالميا، أنا ما أقصد محليا.
2: هذا غدير الطيار في أستاذ دورنا غير منصتكس يقول تحية لك وتحية لهامات الكرة السعودية وكابتن فهد محمد فهد الريفي محمد الدعية، ما إغلاق أو اقتراب نهاية فترة الانتقالات، من هو المستفيد الحقيقي فنيا من هذه التعاقدات؟
1: والله سيد غدير، انا اقول غدير انه شو اسمه الهلال، انا اقول الهلال، محمد اكيد بيقول الهلال مع الاستقطابات والضخ المالي الكبير.
0: انا افكر استقطاب، يعني احنا جبنا لاعبين نحتاج بطولات، يعني
1: السنه هذه يعني بتقول لا بتعكس
0: الارقام. اقول لك انا الهلال شوف بس كم نافق الهلال على فكره، كم الحين 205 صح ولا لا؟ اعتقد انه هذه فكرنا بالبطولات الجايه
2: مليون يورو، وش موري 205 ريال اليوم مليون يورو عشان بس
0: حساس ما كل الناس تفهم ذبي، لازم تعلمهم
2: لازم مليون يورو. اليورو ما شاء الله ترى ب 4 و16 يا ابو سلطان ولا لا؟ ولا 24؟
0: اوه هذا يرفع الاسهم معاك،
2: لا سوق العملات هذا
1: مالك فيها، هذا مالك فيها.
2: طيب هذا واحد احبك يا نصر اسمه طبعا مو انا، وكلها احب كل الانديه، انا ما عندي مشكله فيها. يقول لعلمك استاذ خالد، النصر اقل تغيير من جميع انديه الصندوق في اجانبه وعناصره المحليه من بدايه المشروع وبالارقام واظهرتوها في البرنامج، فكيف يكون مديون وغيره يغير اعلى منه كعدد صفقات واموره تمام؟
1: خليه يسال ادارته، والله يعني كلامه ترى منطقي وفيه من الواقع الكثير، لكن خلي ادارتنا اداره النصر ترجع وتوضح لجماهيرها. يعني للاسف في ضبابيه شوي، في ضبابيه كثير من الانديه تتكلم تقول، مثل ما الهلال يقول اطلعوا قولوا ميزانيتنا كذا، امورنا كذا. انا ما اعرف ليش ساكتين، انا اتكلم على النصر، الاتحاد، الاهلي، المفروض يتكلمون مع جمهورهم يقولون، عشان هو صادق ترى.
2: يعني النصر،
1: يعني انت لما تشوف الهلال،
2: النصر تعاقد مع لاعب واحد فقط
1: هو بطل دوري،
0: وهنا المشكلة أنه التجديد مع النجار وش اسمه
2: أجانب العقد مع لاعب أجنبي واحد فقط
0: بس. أتكلم حتى اللاعبين المحليين برضه يعني بيبيرهم تجديد غريب، وهذا يعني ما سمعنا خبر عنهم.
1: النصر لو جاب احتياجاته في اثنين بالثلاثة في مواليد الثالث مع بتحقيق بطولة الدوري، أنا أقول يعني
2: بكون حتى النصر ما تعاقد إلا مع لاعب واحد، ما تعاقد مع سعوديين ولا لا؟
1: مع كوستا الظاهر، بس
2: كوستا بس
0: لا، بس في عندهم عقود منتهيه اللي هو غريب والحارس،
2: بس شو قال حلت الحل
0: الموضوع ما طلع شيء.
1: هي مشكله، انا والله ما ابغى اخذ في الموضوع، لكن اقول لك مشكله ان لهم موقف من الاتحاد الدولي، لهم من لجنه انضباط، ولهم
2: لا في رقابه ماليه،
1: لجنه توقف
0: على الجميع الرقابه الماليه.
2: اسمعني اعطيك النظام، ترى رابطه دور المحترفين مبلغه الانديه يجب أن لا يتعدى مدخولك عن مصاريفك.
1: صحيح أنا فاهم.
2: أكثر من 15% إذا زادت الخط الأحمر ما حد سجل، مبلغينهم وموقعين الأندية وعندهم علم، ما حد انصدر ترى.
1: تدريش المشكلة عندنا؟ أنا أعتقد وقاعدة يعني أتعذر للجهات الأخرى، كان مطلوب من النصر أنه يغير بعض لعيبة كقيمة عليا، مثلا والله ماني، أنجلو، مدري مين، لازم يروحون. أنت تبغى استقرار وتقعد، يمكن هذا الشيء اللي خلى القيمة تعلى عليها، أنه ما يعطونك بدلاء لبعض اللاعبين. النصر ما غير، أنا أشوفها للجهة الأخرى، لكن في المقابل كثير من الجماهير يجون يقول لك يا أخي ما عندي إيقافات، ما عنده عدم تسجيل، ما عنده مدري إيش، ليش ما يسجل الفريق، ليش ما يسجل؟ فهنا ما في ضبابية على إدارة النصر أنها تطلع، على المسؤول في نادي النصر أنه يطلع ويصرح ويبين لجماهيره.

0: وقالها خالد نقطة مهمة تو، يقول لك انت مصروفاتك على قد ايراداتك،
1: ولك ولك ولك خساره 15%،
0: ولك خساره 15% يعني هذا هي اللي الطالب اداره النصر او المدير التنفيذي
2: يعني اللجنه. النصر ما عنده ايرادات؟
0: لا هذا هو
2: كل هالمشاهدات وكل هالمشاهدات وكل هالجماهير اللي حضروا وكل
1: يعني انت تتوقع فهد رابط الدوري المحترفين مسوي رقابه على النصر رايحه كذا على النصر للحاله؟ ترى في اكثر، عفوا، في اكثر من نادي عليهم رقابه ماليه مشدده.
0: صحيح لندن والله معروفة
1: يعني. أنا أتكلم، أنا لا أنا أتكلم كنظام.
2: أنا عندي عندي كلام بس ما أبغى أخذ فيه.
1: لا يحصل، لا تفكر سامي في أشياء دورينا غير، ما صدق من يقول من دورينا غير ما نقول إلا شكر سمو الأمير الوليد بن طلال على دعمه لا محدود للهلال ودائما خلف الزعيم بكل قوة، دعمكم يصنع الفارق والهلال يستحق هذا العشق.
0: صحيح
1: سمو الأمير الوليد وأنا بودي الهلال
0: العالمية إن شاء الله. إحنا وصلنا نهاية كأس عالم للأندية، ولكن الآن نطمح بالكأس العالمية.
1: تبي الكأس؟
0: الكأس الحين. إحنا وصلنا للنهاية.
1: 29.
0: إيه وصلنا للنهاية طبعاً أكيد. إذا في شيء قبل 29 بعد برضو.
1: إذا خدت إذا.
2: بس على الجمهور إن يعني ما عاد هناك دعم، هو مالك. الحين صار مالك. هو صار مالك.
0: بس أحسن وجه.
2: تدعم الآن، تدعم ملكك، تدعم كل أشيائك. طيب. الداعم هذاك أول. الآن صرت مالك. على الجماهير انها تغير هالنوعيه، تغير محمد
1: يعني
2: معاهم، يغير هالمنطقه.
0: لا لا ما
2: الاسم انه هذا داعم خلاص صار مالك
0: هو
2: للهلال،
0: هو مالك قلوب الهلاليين قبل ما يملك
2: احد الملاك يعني.
1: ايش ايش هو؟
0: هو مالك قلوب الهلاليين قبل ما يملك.
2: هذا كلام ثاني.
0: ما بالك عاد انه الحين صار هو المالك. هو وش يقول؟ دائما الوليد بن طلال وش يقول؟ يقول اي شيء يطلب الجمهور ها بقول له مبشر. وهذا اللي صار السنة هذه، وهذا اللي صار السنة هذه.
2: أنا لو أني لا بنتري على طول.
1: بعد الفاصل. إنزاغي الوصل سلسلة عدم الخسارة دوريا، وسافيتش يؤكد تخصصه بمرمى الشباب.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على
5: جدة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى 17 دقيقة و45 ثانية على أقفال سوق الانتقالات، وفيه كثير من الإعارات اللي جالسة الآن تتداول على حساب المواقع من الأندية، وفي الانتقالات للسعودية كثير الحراك الآن، لكن ننتظر الانتقالات دسمها.
6: في اسمين خالد لو تصير
5: مين؟
6: صراحة ما شاء الله بروزوفيتش ومحرز، هذه الى الان ها بقال كم قلت انت
5: 17 دقيقه باقي له كم
6: باقي 17 دقيقه
5: اي 17 دقيقه بروزوفيتش ممكن
6: هذا اي بروزوفيتش ممكن ومحرز
5: للاهلي
6: الاثنين دول بين الاتحاد والاهلي والشباب

0: لا بالثلاثة دول بيروحوا من الاثنين.
1: بنزيما خلاص عاشق اعتزل يقول ما لعب غير الهلال.
2: والله
1: ايه
2: كل لاعب اجنبي يجي للهلال يعشق الهلال.
1: ايه يقول لك ما لعب غير الهلال.
2: يعني
1: شوف بنزيما
0: لا بنزيما سفير صح؟
1: اي سفير ما راح يقول وقفت كورة
0: ويحب الهلال سفيرهم.
1: طيب هذا عبد العزيز الشلالي في عشاق يورين غير منظمه. سؤالي للموسيقار فهد الرافي، ما هو السبب وراء حصول النصر على 7 بطولات فقط في اخر 26 سنه؟
0: يا ليت حكومتنا بكرت بهذا الدعم، كان شفنا فيه تساوي، وانا اعتقد ان هذا سبب انه النصر، الاهلي، الاتحاد، الهلال، يعني في ضخ جميل بعد ما كان الهلال دائما طوال السنوات الماضيه مسيطر على اللاعبين المحليين، مسيطر على
1: السيطرة بتصير اقوى،
0: افضل الاجانب
1: السيطرة بتصير اقوى،
0: ها
1: السيطرة بتصير اقوى
0: الان ولا بعد التخصيص لكل الانديه؟
1: بعد خصصت
0: ليش اقوى؟ ليش هو طلع الاول الحين يفرق عن الباقيين؟
1: هو طلع الاول لانه هو الجاهز، هو الفريق الجاهز.
2: صحيح. ها بعدين احنا نغير كل 4 سنوات
0: عندهم
2: ناس، احنا كل 4 سنوات نغير لاعبين، نغير مدربين، ما احنا ثابتين على شيء. يعني دائما الفكر الهلاليين دائما للتغيير للاحسن، واعتقد ان لو تشوف يعني على وقت موسى.
0: طيب ليش ما اخذتوا سنتين دوري محلي
2: على كاريليو وعلى هذا؟ يعني ما في نادي لاعبين محقين كاس اسيا ومشاركين بكاس طيب. عالم كلهم غيروا.
1: طيب. احمد السرحاني في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول يا دعي اخاف ربك يا شيخ. تقول النصر اكثر نادي تعاقدات السنه الماضيه، يا رجال اللي سوى الهلال في الشتويه الماضيه اكبر انديه العالم ما تقدر تسويه في الصيفيه.
2: والشتويه
1: خليني اكمل كلامه بس. طيب. يقول لك خاف الله لا تبطر على النعم اللي انت فيها يا كابتن.
2: لا الحمد لله احنا نشكر
1: كيف تقول
2: النعمه نشكر اللي احنا فيها،
1: كيف تقول
2: قبل وبعد؟
1: طيب كيف تقول النصر اكثر صفقات
2: يا اخي؟ من اللي العام اكثر صفقات النصر
1: والشتويه اللي سوى الهلال.
2: الشتويه كلهم احتياط.
0: وين أسوأ؟
2: كلهم حققنا الدوري، حققنا آسيا.
0: يا أخي تعال النصر
2: تقول العام،
0: النصر تقول العام، من جابوا
2: جايبين لي 3 قلوب دفاع.
1: من اللي جايب
2: يعني؟ شوف لي لما محمد. عندك جهاز فني يطلب
1: محمد اسمع احنا جالسين نتكلم في جانب وانت وديتنا جانب ثاني.
2: لا انت تقول الشتوية.
1: من اكثر صفقات السنه الماضيه؟
2: السنه الماضيه خليك من الشتويه،
1: قبل الصيفيه والشتويه والسنه
2: الصيفيه يا حبيبي.
0: من انت موقف ما في الا شتويه الظاهر.
2: من اللي جاهل النصر يا اخوي؟ يا انت قاعد تحطه بس الهلال الهلال.
0: يعني والله لا لا لا
2: لا لا لا يا النصر، النصر دعم
0: والله اني مع كل
2: الانديه، والله
0: اني مع كل الانديه.
2: شوف بقول لك
0: اطلع
2: الانديه اللي لا حول ولا قوه زي الشباب، زي الاتفاق،
0: ما اختلفنا،
2: الرايد، التعاون، هذا
1: عبد الله جبل في اشياء يقدرون غير منصه اكس يقول النصر ما يفكر الحين بتعاقدات جديده لكن خايف اللي عنده تنتهي عقودهم ويروحون.
0: اه والله انا صادق، والله صادق. انا اقدم على
1: من ودك من النصر؟
0: عندنا محليين ما قدرنا عليهم، تبينا نحافظ على النجوم.
1: من ودك بصراحه انت كهلالي، من ودك لو يكون لاعب للهلال؟
0: والله بيتوهقون.
2: ما
1: ولا لاعب،
2: ولا لاعب،
1: ولا لاعب عجب،
2: ولا لاعب.
0: كان قبل يومين
2: لا ولا لاعب،
0: كان قبل يومين يقول جواو، الحين ولا لاعب.
2: لا لا لا ما قلت جواو، انا قلت ان افضل اللاعبين جواو، لكن لاعب يلعب بالنصر ثم يجي بالهلال ما اعتقد انه، ولا العكس ما اعتقد انه.
0: والله انا ودي ان شاء الله السنتين الجايه بعد ما يصير الملاك ان نشوف تعاون بين الهلال والنصر، يا هذول ياخذون ذا وذا ياخذون ذا.
2: لو انكم ما صار تنافس،
0: ما اعطينا، انكم اعطينا نونيز على الاقل، اعطيتونا نونيز كان نقول ها، ولو اعطيتونا بس انتم حساد ما تحبون.
2: لا ما قلت حساد، خلك من كلمه حساد يا اخي. الشعله والكوكب لو تبي تجيب لاعب من لاعب وهم حالتهم هذه ما يرضون.
0: لا هذه
2: قاعد تحكي
0: هذه حالات الكوره عشان يخف التعصب.
1: لا جامي انتقل من النصر للهلال،
2: لا انت بحالك
1: وراح لعبوا في كاس العالم وباعوا للفتره المتبقيه.
2: انت تحكي عن محلي، انا تقول لي الاجانب، انت انا ما لي دخل بالمحليين. المحليين ممكن يا اخي غشيان راح للنصر،
0: شفتي
2: وسعد الحارثي جاء للهلال،
0: حتى المحلي احنا ما اي شيء يعني.
2: الشيخ هذا والله العظيم اجيبه من هنا يروح من هنا.
1: طيب
2: لا هو
1: شوف
2: لي هو يمثل دور المسكين.
0: طيب لا والله ليش
2: هذا؟
0: لا والله
2: يعني والله
0: لا والله محمد
2: يعني انت ما هلال اقوياء، انت من الجمهور وانت من اللي تسوون، احنا لا ما
1: طيب. يعني انا بس انا قاعد استرجع الدوري قبل 6 سنوات و7 سنوات واللي قبل، ها وقاعد اشاهد الطفره اللي من 23 حتى الان. احنا في علم ولا في حلم؟ اللي قاعد نشاهده امامنا حقيقي ولا لا؟ نجوم العالم كلهم موجودين. لاعبين كنا نتم

0: اتمنى ها نشاهدهم في الشاشه.
1: اي والله
0: القاه في الملعب قدام كل اسبوع ترى كل اسبوع. شكرا شكرا من القلب ها لصانع هذا المشروع. والله لا هذا مو صدق حلم هذا اللي قاعد يصير. كل سنه صفقات ولاعبين اجانب ودعم وضخ من الدوله. ولله الحمد احنا في نعيم على جميع الاصعده، على الرياضه، على الامن، على الامان، على الرقي الموجود في البلد، على المشاريع، كل شيء في البلد 10 على 10 ولله الحمد. الله يديم علينا النعمه ويديم علينا ولاة امرنا. الجوله الرابعه، الجوله الخامسه في التقرير التالي.
2: ختمت بالأمس الجولة الخامسة من دوري روشن، جولة شاهدت الكثير من الأحداث والتفاصيل والأرقام، نقدمها لكم على طريقة دورينا غير. النصر يتعرض للخسارة الأولى هذا الموسم، استقبل 5 أهداف في 3 مباريات. كتيبة إنج حافظت على الرقم القياسي في التسجيل المتتالي ل 92 مباراة متتالية، لكنها لم تشفع له بالانتصار. حقق الأهلي الانتصار بخماسية بعد 2 متتالية، مباراة أكد فيها فراس البريكان ثباته بالمشاركات المتتالية في الدوري حيث بلغت 72 مباراة، ووصل فيها توني لركلة الجزاء المسجلة 23 مع الأهلي، ووصل مندي للشباك النظيفة 43، انتصار أعاد للأهلي الاتزان. أما العميد فقد عاد من الباب الكبير، حقق الانتصار في الكلاسيكو على النصر، وأكد فيسينج نجاحه أمام النصر مجددا. سجل جورج 2 في الشوط الأول، وهو 3 لاعب اتحادي يفعله أمام النصر، انتصار عاد فيه الاتحاد للانتصارات دوريا على النصر بعد 2 الموسم الماضي. وفي الديربي أكد الهلال التطور والإمكانيات وانتصر على الشباب بثنائية، انتصار أرقامه للهلال تبدأ من صدارة بالعلامة الكاملة ووصوله 26 مباراة متتالية خارج الأرض بلا خسارة، وبلغ المباراة 55 تواليا بالتسجيل خارج ملعبه، وأصبح سافيج ثاني هداف للهلال في مواجهات الشباب دوريا ب5 أهداف.
0: الاستفتاء محمد فهد، برأيك ما هو أبرز حدث في الجولة الخامسة من دوري روشن؟ خماسية الأهلي 12%، انتصارات الهلال 17%، فوز الاتحاد في الكلاسيكو 68%، انطلاقة القادسية 4%. محمد
3: والله كلها علم.
0: ابرز
3: أنا
0: واحد
3: انا يعني فوز الاتحاد ما هو مفاجئ صراحه.
0: مش مفاجئ، ابرز حدث يسمى
3: حدث طبعا فوز الاتحاد.
0: ما اتكلم عن مفاجئ، ابرز حدث.
3: ابرز حدث اعتقد انه فوز الاتحاد على النصر.
1: انا اروح على فوز الاتحاد وبالعكس انا اشوفه مفاجئ. ارقام المباراه توضح لك. يعني أنا ما أتفق مع الـ الـ الـ المشاهدين
0: 68 كلها
1: ايه كلها طيب. يعني واضح.
0: طيب محمد في هاشتاج دورينا غير منصتك، أنا أعرف في أسئلة المشاهدين
3: أنت اللي تختارها.
0: والله العظيم يسألون والله ما أسأل ولا أتفق. ها الأسئلة موجودة، يقول لك النصر حتى الآن هو النادي الوحيد المكتمل دفاعيا والوسط، والدليل الاستحواذ خلال 5 جولات الأولى بالملعب وعودته أمام الاتفاق وكذلك أمام الاتحاد قدم أداء رائع. لو الهلال أمام الاتفاق طرد الحارس وتقدم الاتفاق 2 والله ما يرجع أمام الاتفاق.
3: الهلال يرجع. الهلال
1: حلو مو متقدم، مو متقدم الارقام،
3: لا متقدم الاتفاق. لا لا خالد جاب الارقام، اكثر فريق اللي يقدر يقلب النتيجه
1: منو؟
3: خالد
1: منو؟
0: الهلال
1: ايه
3: الارقام
1: ما يقلب.
3: لا تقول لي ما يقدر على النجوم اللي عنده.
1: على النجوم اللي عنده اقول لك ما حيتقدم.
0: سمعت ايش قال لك؟ قال الاتفاق ما حيتقدم اساسا 2-0.
1: شف علي هو ما يدري بس حب يشف.
3: لا هو السؤال عندي. السؤال
0: طيب.
3: انت ما قصرت
0: انت. متى على اهداف الهلال والشباب والهلال امامك، متى بتطمن ان الهلال بيمشي في المسار؟ تعرف اللي لما تطلع الطيارة تمشي في المسار يقول فك الأحزمة وارتاحوا. متى بفك الحزام وترتاح انت؟
3: خلاص فكينا الحزام الان
0: مرتاح
3: يعني بعد السبع دقائق خلاص يعني ما فيه الخمسة عشرين واضحين الاجانب واضحين اللاعبين المحليين واضحين خلاص الحين بدا يبدا شغل المدرب. يعني انا كلاعب اول قبل الصيفيه قبل ما تنتهي يخاف على مستقبله، انا يبين المدرب، انا يمشين المدرب، انا اعاره، انا انتقال، الاشياء هذه كلها تصير عند اللاعبين ترى قبل الفتره هذه. خلاص اذا سكرت وضحوا 25
0: كم بنزيما هو يسبب مشكله؟
3: طيب بنزيما يسبب مشاكل ما هو مشكله مسبب يعني ما عليش الجمهور يعني ما يحس باللاعبين اللي داخل النادي.
0: 55 مباراه متتاليه الهلال يسجل خارج ارضه، بروح الى لاعب يمكن تكلم عليه فهد وجلس سبحه ثنا فتح الباب فهد جلس سبحة سفج، بشوف أكثر اللاعبين قطعا للمسافات خلال المباراة واحدة قطعا في الجري ها خلال المباراة واحدة ترى في الدوري روشن هذا الموسم. سفج أمام الفيحة 11 كيلو نص، أشرف المهداوي أمام الفتح 11، أشرف التيو لاعب التعاون 11 كيلو 200، أحمد الغامدي أمام الحزم 11 كيلو 200، سفج أمام الشباب 11 كيلو 100، سفج أمام الفيصل 11 كيلو 100، من الخمسة ها ثلاثة سفج موجود.
1: تتكلم على إيش؟
0: مجهود وتكتيك؟
1: لا تتكلم على
0: جري.
1: يعني على جري
0: أي
1: تتكلم على جري. من أفضل اللاعبين اللي يقرأ اللعبة، من أفضل اللاعبين اللي يطلب الكرة، من أفضل اللاعبين اللي يعرف متى يتابع الهجمة.
0: بس
1: تتكلم على نهج مدرب يجبرك تحولات لازم أنك تجري فيها.
0: فهد فهد فهد أنت لاعب ممكن لعبت في هذا المركز ثمانية لعبت فيه كثير بواحد بهذه القيمة يقول لك أنا خلني أريح بسجل لي هدف هدفين في المباراة. بس يجري أعلى لاعب في الهلال هو اللي يجري وأعلى لاعب في الدوري.
1: برافو عليك. النهج يجبرك مرات. الطريقة الثانية أسلوب اللاعب دائما هو قريب من 18 في في في الصندوق من يوم كان يلعب حتى بأوروبا برا قبل ما يجي الهلال وهذا أسلوبه. أنا النقطة الوحيدة اللي اختلفت معاكم فيها هي في الشراسة واستقطاع الكور. أنا أقول إن وسط الهلال ما عندك إلا نيفيز نوعا ما، الباقيين بالكرة رايعين رائعين في الصناعة رائعين. أنا ما أتكلم على سافيتش إنه ما هو صانع لعب جيد، ما يقرأ اللعبة جيد، ما يسجل، ما يتمركز، ما متعاون مع زملائه. لكن شوف أنا أروح هذا رأي أنا أروح 40% سافيتش يحتاج إلى المجموعة تحركه أكثر، تحركه يطلب الكرة أكثر استرجاع على الكرة يعني ما يخدم النفس. أنا قاعد أشوفها كذا في سافيتش من مراقبتي من الموسم الماضي وما قبل.
3: يا فهد ليش يجري ال 11 كيلو؟ أول شيء مرة يلعب يمين مرة يلعب محور ثمانية مرة يلعبها تحت المهاجم مرة يعني من كل يعني
0: أنا صدمني الرقم محمد.
3: أنا بالنسبة لي أنا غير إنه واحد دفاعي
0: هو الأعلى جريا في الدوري
3: وغير إنه واحد دفاعي
1: هو اسمع
0: هو الأعلى يا جماعة.
1: معلش هذا تكتيك ونهج إنزاجي. بعدين اللاعب عنده
0: طيب
1: اللاعب عنده منطقة محببة
0: كوسا نفس
1: عنده منطقة محببة وعنده عناصر ما شاء الله قاعدين يسوون الباقي. الهلال بالكرة دائما هو يهرب إلى 18 الخصم يعرف كيف يتمركز كيف يصل يصنع كيف
3: يعني أنت دائما نقول إحنا المحور هو اللي أكثر شيء يجري المحور ستة لكن سافيتش أعتقد أنه بجميع المراكز قاعد هو اللي أنت تقول يبي له فريق يمشي هو اللي يمشي الفريق وهو المنقذ الأنزاقي من العام ترى هو المنقذ الأنزاقي يعني بكور ميتة بكور يمكن ربع هدف يمكن يجيب لك ربع فرصة يجيب لك هدف يعني ما هي مسألة هي لاعب كبير هذا هو اللي مشي الفريق ما هو
1: رايك الفريق مشي رايك محترم
0: ويحترم رايك ويحترم رايك لكن لاعب قيمة سافيتش ها يكون هو الأعلى جريا في الدوري في أربع مباريات متتالية يسجل وفوقها يصنع هذا فول أوبشن. أن القطعة هذه نادرة يقول لا يقول لك لا حر ولا جو ولا صيف هو الأعلى جريا ما شاء الله لا يبنى اسمع لا يشتكي
1: في الأرقام
0: ولا إيه في الأرقام ما فهم فهد لا يشتكي لا يقول لك لا حر ولا صيف يعطيك المباراة من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة بنفس الرتم ونفس العطاء. تفضل فهد.
1: الأرقام تدل على أنه لعب مباريات كثيرة لا لا عنده إصابات ما عنده إصابات ما عنده غيابات ممتع. دائما ما هو أساسي. أنا أتكلم على لو تجيب إحصائيات قطع للكور أنا أعتقد أنها ما تتقارب بعض اللعيبة في الهلال.
0: أنا ما
1: تتقارب بنيفيز، ما تتقارب بناصر الدوسري، ما تتقارن. لا هي الأدوار أنا أوكي ما اختلفنا. يعني أنت قاعد تقول لي أنه ما في شراسة، ما في قطع للكور، ما في استرجاع من الخصم لما الكرة تكون مع الخصم. أنا أشوف ميزته، وهذه ميزة، هذه أسلوب اللاعب. أسلوب اللاعب يحب يتمركز في الثمنتاعش، يحب يتابع الهجمة، يحب يقرأ اللعبة، يحب يخطط الخويا كيف يخططون، عطني الكرة هنا عطني كذا. لاعب ذكي ما اختلفت كل هالمعطيات.
0: يصنف وين هو في مركزه في الدوري؟
1: ها
0: يصنف وين؟
1: يعني أقرب شيء يلعب 10.
0: لا يصنف وين؟ رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة في الدوري، تصنف مين؟
3: أنا أعتبره رقم واحد.
1: يعني أنا ما
0: من أفضل منه في هذا المركز؟
1: جواو أفضل.
0: جواو طيب غيره؟
1: يعني ما أقدر أحط على أحد لنا.
0: ما في
1: سبستيان حق الأهلي يمكن يعني لاعب كبير في 4 مباريات أنا شفته. أنا بصراحة متفاجئ في مثل هذا اللاعب اللي عنده شمولية عجيبة صراحة. أنا أذهب إلى هذا الاتجاه. لا تاخذ علينا في الهلال.
0: لا لا لا
1: كان في النصر.
0: لا لا لا لا
1: شوف شوف شوف
0: انا
1: ياخذ مني اسم خالد.
0: لا همنا لا ناصر ولا هلال
1: عشان ما تجي اني انا ضد. انا احب
3: امور فنيه يعني
1: انا احب لعب سفج. انا اقول لك من 170% انا عاجبني سفج لانه في اشياء ثانيه انا كلاعب وسط انظر لها.
0: جماهير الشباب والهلال بعد المباراه مع مراسلتنا وجان محمد.
4: مباراة كأي مباراة نستمتع فيها وفوز الحمد لله مضمون وضمناه. اليوم تسخين تمرين خفيف عليهم ورانا مباريات. هذا الدوري إن شاء الله بإذن الله لنا بدون ولا خسارة واشهدوا على هذه الكلمة لنهاية الدوري.
5: المباراة تعتبر تدريب للاعبين الجدد. عندك المهاجم الجديد واتكنز تدريب تعتبر لأنه ما تدرب وايد محل وباقي ما انسجموا.
6: يحتاج إلى مدافع. اليوم طلع حسان تنبكتي ما في أي مدافع في الدكة. فصراحة صعب يعني رجعني فيز رجعني نفس اللخبطة السنة الماضية.
4: الله يوفقنا ووفقكم إن شاء الله وفال شباب الدوري إن شاء الله.
7: الهلال قدم جهد الحمد لله كويس.
8: اليوم قاعد نلعب ضد نادي يعني شايفين صفقات آخر فترة جاب 3 مهاجمين على يعني فئة عالية ويعني متوقع اليوم الخسارة صراحة يعني ما فريق مني بجاهز.
9: مستوى يطمن إن شاء الله مع الجانب الجدد إن شاء الله هذه بداية الخير.
10: نحتاج هجوم نحتاج ضغط زيادة من اللاعبين ما في حدة في الضغط هذه المباراة.
11: الهلال اليوم قدم مستوى قوي اليوم والشباب يعني الصدق والله راح بيها.
0: خلاص 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قفل السوق رسميا. خلاص
1: مبروك الهلال الدوري. على الساعة لا تضحك بعد نهاية الدوري إن شاء الله ما
3: في فترة شتوية ترى على فكرة.
1: هذا فترة شتوية.
3: فترة شتوية هذا اللي توه الحين تناقش يقول لك الهلال أكثر بالفترة الشتوية. خلاص تعاقدنا مع ثمانية.
1: فترة شتوية متعودين منكم تغيرون لعيبة كثير يا رجال.
3: طيب
1: تغيرتوا فريقين عندكم فريقين.
3: لا بس الشتوية طيب. هذه الجاية يمكن ما نغير كثير يعني.
0: طيب اليوم أيضا الهلال أعلن بالنسبة للإدارة الرياضية كمدير رياضي. أعطينا من مسمياتهم بالله من فضلك. المدير الرياضي هو السيد هيوز. في أيضا النواب حقينا والكشافين. اللي أسعدني ريتشارد هيوز هو المدير الرياضي. سايمون فرانسيس هو المدير الفني لكرة القدم. مارك بيرتشل مدير الاستقطاب. كريغ ماكي مدير الكشافة. هاري آرتر كشاف فني أول. عبد الحكيم التويجري زميلنا اللي كان هنا على هذه الطاولة المدير الفني للفئات السنية لنادي الهلال. محمد
3: الهلال دائما شغله مؤسساتي. الكل لعبه والكل فئه تشوف حاطين لك واحد على خبره وعلى هذا وكلهم اجانب. وحكيم اعتقد تويجري اعتقد انه يستاهل انه يكون مدير فئات سنيه. اعتقد انه ما شاء الله في التشيك وخبرته في اوروبا اعتقد هذه كلها تخلي الهلال انه يتعاقد مع عبد الحكيم وان شاء الله باذن الله انه يطلع جيل جديد للهلال. لأن الهلال بحاجة الفئات السنية بحاجة للاهتمام. احنا قلناها يمكن من كذا سنة ان الهلال من مثل دلنا ما يطلع مواهب أن الفئات السنية أبعدت، الفئات السنية ما عليها رقابة، لكن الآن مع نواف بن سعد ومع المالك سمو سيدي الأمير الوليد بن طلال أعتقد أن الهلال رايح القدام.
0: أتكلم على عبد الحكيم التويجري،
3: تذكر
0: ولا لا؟
3: أتذكر عبد الحكيم، أنا هو أنا قلت لك أنا في أوروبا وبتشيك وبراغ، أعتقد أنه عبد الحكيم يستاهل صراحة.
1: والله هيكلة رائعة لإدارة الهلال، وتملك الهلال بيستعجل في القرار، غرفة العمليات عندهم بتكون سريعة اتخاذ القرار في في في في أمور كثيرة. أنا أقول هيكلة بس واضحة أنها متنوعة ورائعة صراحة.
0: بس الواضحة يمكن خلاص أعطوك هذه الهيكلة الإدارة الجديدة، كشاف أول كشاف ثاني، مدير فئات سنية، مدير فني، مدير رياضي، مدير واضح. هذه الهيكلة اللي الكل ها يبحث عنها، خلاص هذه هيكلة واضحة ما في عشوائية. ونقول الكابتن عبد الحكيم التويجري أبو
1: الله يوفقه والله.
0: بالتوفيق إن شاء الله، عمل في أرامكو آخر ما عمل فيه سلافيا براغ وسلوفان ليزيتش في مناصب فنية، كان هو المدرب الفني فيها. نقول مبروك وموفق الكابتن عبد الحكيم التويجري كمدير رياضي للفئات السنية في نادي الهلال. طيب مارتينيلي ووتكنز يحتاجون فترة طويلة
3: يا خالد، من الصعب جدا انه يتأقلمون من اول مباراة، اكيد انه يحتاجون من المباراة مباراتين ثلاث مباريات، اعتقد انه يتضح للجمهور والتفاهم مع اللاعبين برضو. يعني نجمين توهم جايين اول مباراة وكانت مباراة ايجابية، لكن ان شاء الله باذن الله المباراة الجاية ان شاء الله انهم ينسجمون مع الفريق وحيصير قوة ضاربة الهلال بالاسامي هذه صراحة.
0: طيب هام حام فهد،
1: لا شك أن أسماء كبيرة ولعبت في دوريات عالمية، ويعني يبغى لها نوع من الانسجام والتفاهم، وأعتقد أنه بيكون سريع انسجام وتفاهم، بيكون سريع. فريق عنده ثقافة فوز، فريق قوي، عناصره قويين.
0: الأهلي الآن أعلن التعاقد مع إبراهيم الديابي، هذا أعتقد مواليد محور.
1: حتى النصر أعلن على غريب إنه سجل
0: غريب موجود العاجل، بس قلنا العاجل في الصفقات الأجنبية، ولنصر تجديد عقد وليس تعاقد.
1: طيب فأقول لك يعني فريق الهلال أنا أعتقد إنه يستعجل بالتفاهم لوجود عناصر رائعة ومتفاهمة وكبيرة وقوية صراحة، فما أعتقد سيلقى صعوبة في موضوع الانسجام والتفاهم هاللاعبين.
0: بعد الفاصل، الموسم النصر يبدأ الموسم بأرقام أقل من الموسم الماضي، العالمي أقل هجوميا ودفاعيا ونقاط.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذا.
7: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. من الهلال إلى النصر. النصر طلع من عند علي الحسن إلى راح للفتح رسمياً. خلينا على بدخلك سريعا على دفاع النصر، ورينا مقارنه بين المقارنه بين النصر مع جيسوس والنصر مع نجيب السقوقلو بعد خمس مباريات من الدوري. ها، اهداف متلقاه مع جيسوس هدفين، مع السقوقلو خمسه، الشباك نظيفه ثلاثه مع جيسوس اثنين مع السقوقلو، التسديدات المتلقاه هذا الرقم المهم 34 تسديده مع جيسوس، 54 تسديدة مع بوستيكوغلو، هذا الرقم الواضح. ها
8: صح
7: فهد، المشاكل وين؟
8: شوف، انا اعتقد انه بصراحة النصر يجب ان يعلم شيء. انت تعرف كيف تكسب المباراة ولا تلعبها. هذه اول نقطة. شخصية الفريق البطل يجب انك تتنازل عنها في بعض المباريات.
7: كيف؟
8: لما تكلم بعض المباريات، تقابل الاهلي، الاتحاد، الهلال، القادسية، الفرق القوية اللي تنافسك، يجب أنك تكون أكثر توازنا. مش معقول خلاص خطة هجومية، نهج هجومي، طريقة هجومية. يعني أنا بجيب لك لقطات للفريق النصراوي الآن من آخر مباراة معه. يعني مش معقول في خمس مباريات، في ثلاث مباريات يأخذ خمس أهداف. عندك خلل، ما عندك ساتر دفاعي، ما عندك محور ستة، كثير من الجماهير تطلب الخيبري. الخيبري صحيح بكرة سيئة، لكن بدون كرة يعرف كيف وظائف ستة.
7: فهد 34 تسديدة الآن، 54 تسديدة.
8: طيب، هذا اللي أنا بقول لك إياه.
7: طيب، إيش الحل؟ الحل الحل الآن فنيا إيش؟
8: كلامك سليم. الحل إنك أنت تلعب بالتكتلات والتحولات، والدليل ليش؟ إن عندك عناصر يقومون بهذا الواجب. إذا ما أنت قادر تقرب بين خطوطك، تتخلى من الضغط العالي في نص ملعب الخصم، ألعب بنهج التكتل مع التحولات. مثلا أنا بوريك شوف جول النصر. مثلا جول النصر ما في ضغط عالي، أنت بديت بهذه الطريقة تقدر تبديه بالتكتلات. شوف نظم التكتلات تأتي معك بالهدف النصراوي الرائع اللي سجل الهدف الأول. شوف كيف تناقل لعيبة النصر وخلخلة الفريق المقابل حتى بتكتلاتك. شوف كيف الهدف، ترى هدف كان رائع، لكن الهزيمة هي اللي قللت من الفريق النصراوي في أمور كثيرة. يعني نتكلم لك على هذا الجول، كيف كل ما التكتلات حقت اللي بإمكانك تكون متكتل وتعتمد على التحولات. طيب شوف الفرصة الخطرة للفريق النصراوي، ثلاث فرص خطرة جت من تحولات يا خالد، ما جت من شوف من الحارس إلى أنجلو، على طول كرة بينية للطرف الآخر كريستيانو، اللي لو توفق في هذه اللمسة الأخيرة كان سجل. هذا تحول. أنت قاعد تتكلم على 57 دقيقة، 57 وأنت قاعد فريق شخصية الفريق البطل اللي لازم تستحوذ، لازم تضغط على في نص ملعب الخصم، لازم تتخلى عنها في بعض المباريات. أخذ لقطة أخرى، شوف كيف تحول في فرصة ثانية حقت ماني. كلها من باب إيش؟ من باب تكتلات ثم تتحول. يعني عندك أدوات وعناصر يجدون التحول يا خالد، ليش ما تعملها؟ شوف الطريقة كيف، شوف الفرصة هذه جت من إيش؟ في دقيقة 90، تتكلم على دقيقة 90 في فريق فائز 2-1. فأنا فلذلك أنا أقول في بعض المباريات يجب أن تكسبها ولا تلعبها، في بعض المباريات يجب أن تتخلى عن موضوع الضغط العالي والهجوم الكاسح. فلذلك أنا أشوف أن فريق فريق نصراوي إذا لم المدرب هذا نهجه على المدير الكرة أو المسؤول أنه يناقش مع المدرب في في في أمور كثيرة.
7: خلنا نروح إلى جماهير النصر بعد المباراة، بعد برا طبعا الاتحاد والنصر، مع مراسلنا أحمد الجابر.
9: النصر جاء من بداية الموسم أفضل فريق ممكن من بداية الموسم إلى الآن، لكن ما ندري شو اللي تغير.
10: الحمد لله معانا مدرب صاحي، بس استنوا عليه شوية.
11: هنا العين سبع هجمات، اللاعبين يعرضون، ما في رأس حرب يقتنص الكور ويسجل.
12: بأرض الاتحاد يستاهلون، وهارد لك للنصر وهارد لك للعالمي.
13: والله فوز الحمد لله مستحق، الروح كانت موجودة، التعاد كان موجود.
14: الدوري طويل، شوف هو التعثر موجود ما في هذا، لكن على قولهم اللي راح راح نفكر في الجاي، والنصر بمن حضر.
15: والله مباراة ودية اعتبرها، أنا كاتحاد اعتبرها مباراة ودية، بس أعذرك معك يا نصراوي. يلا شيل العدة على الرياض، يلا
16: الوعد في الرياض إن شاء الله.
10: كريستيانو مو كل شيء، نبغى راس حرب كويس ومحور.
17: نصر الأمانة مرة لعبتنا من زمان، هاتوا الهلالي وهاتوا الأهلي.
18: والله الجمهور بيحضر، الجمهور هو واجهة للدوري هذا كله، جمهور الاتحاد رغم الصعاب حاضرين، رغم الصعاب.
19: ترى حنا نهد عليهم يعني، ترى عشان ما يبكون علينا. ها
20: ولا كنت تقدر تفوزوا؟
19: نفوز بس هم نهدينا عليهم شوية عشانهم بس بكاين.
7: جارة جماهير النصر والاتحاد، أو الاتحاد والنصر عقب مباراة النصر، ونفعك مباراة الاتحاد وانتصار الاتحاد في المباراة. محمد بجي لك إلى لاعب مختفي كليا، كومان، شاهد أرقام كومان الموسم الماضي بعد 5 جولات وأرقامه هذا الموسم مش موجود، عفوا بقول لك الأرقام وقول لي ليش. الموسم الماضي سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف في أول 5 جولات، هذا الموسم 0-0 بعد 5 جولات.
21: هذه ترجع لحالة الفريق يا خالد، ما هو كومان بس، اعتقد لما تبتشوف انت امام الاتحاد،
7: من اللي من
21: لما تبتشوف مباراه امام الدرعيه، لما تبتشوف مباراه امام الاتحاد، الفريق كله غايب هجوميا. يعني دائما النصر متى تجي الاهداف؟ تجي دائما اول ربع ساعه، الثلث ساعه، النص ساعه، دائما النصر يستقبل اهداف، لانه النصر مدافعين وهجوم، ما فيه وسط نهائي. يعني دائما احنا امس نطالب بالخيبري انه يلعب محور، المدرب انتفاجئ انه حاطه احتياط، ما في ذاك التوازن بين الدفاع وبين الهجوم يا خالد. يعني انتم لما تقول كومان، حتى فليكس امس ما سوى شيء، ماني ما تدري وش يسوي وش ما يسوي، هذا كله ترجع امور فنيه للمدرب الفريق. انه لما تشوف الثلاث مباريات الاخيره كم يستقبل. لا لا لا
8: لا انا اشوف انه عنده مشكله يا خالد، متى توقيت استلامه للكره دائما ما يكون في كثافه ويخسرها ويصير ضغط على نفسه. شوف ماني كيف يتحرك في الجهه اليسرى في موضوع متى يستلم، متى يطلب الكره. انت صراحه كومان يكثر عليه.
7: طيب اصابته يقول لك احتمال ممكن يجي شهرين.
8: انا في ناس يقولون انها مزمنه وجت معاه، يعني انا ماني عارف والله كثره اصابات كومان يعني في الفتره الاخيره، ما تدري يعني والله انا ما اعرف. رغم انه شفت ترى الفريق النصراوي كان مرتاح مده اسبوع قبل مباراه، واعطاه راحه يومين المدرب الجهاز الفني. يعني صراحه كومان من الجولات الماضيه الخمسه كان عليه ملاحظات كثيرة أنه هابط مستوى، ما تدري هي أصابة هي يعني ما أعرف والله.
7: إصابة شكلها نقول إن شاء الله تكون سليمة وخفيفة عليكم. أنا هذا جمال محمد في أشياء دورين غير فهد يقول مستوى في السؤال الهرائي في مستوى الاتحاد اللي قدمه أمام النصر وليلعب أمام الهلال، هل ينجح في إيقاف الهلال؟
8: مو مستوى الهلال صراحة، يعني أقول لك مو بس الهلال، أنه مستوى الهلال فارق، لكن أنا أشوف أنه دائما كل مباراة رايكوفيتش دائما ما ينقذ الاتحاد، هذا معناته انه عنده خلل في التنظيم الدفاعي، عنده خلل في تقارب الخطوط. يعني الاتحاد امام النصر لعب لا يقل عن مثلا 30 دقيقة بعدها سلم المباراة للنصر في كثير من الفرص، لكن قوة الهلال وتنظيمه اللي قاعد يلعب بنزاجي يعني، والطريقة اللي قاعد يلعبها الاتحاد صراحة بيساعد الهلال كثير.
21: العام يا فهد ملعبنا تعادل الاتحاد هو ناقص من الشوط الأول، يعني هي روح الاتحاد، الاتحاد دائما مع الفرق القوية المنافسة يلعب بروح.
0: هل الهلال زي السنة هذه بهالعناصر؟ تختلف
21: هي الكرة.
0: يعني الموسم الماضي كان في ملاحظات على انزاجي، اليوم انزاجي تغير كثير محمد، لا بالتوظيف لا بالاختيارات لا بالطريقة لا يعني التوازن صار. كان انزاجي ضغط عليه في انه يغير نهجه.
7: رونالدو مشكلة ولا جزء من المشكلة؟
21: جزء من المشكلة. انا ما احمل راس حربة ولاعب صندوق وهداف اني احمله والله منظومة فريق باكمله. صحيح انه هو القائد وهو المدرب داخل الملعب، لكن لما بتشوف يعني كذا عنصر ما هم مستواهم، كومان ما هم مستواه، فليكس هو اللي قاعد يلعب لحاله الاربع مباريات هو ماني، اما الباقي يا خالد خارج اللعبه. كوستا جابه عون ما اعتقد استفادوا منه، واعتقد ان هذه صفقه يمكن خسرانه، اعتقد من الان اقول لك خسرانه، لانه ما عوض
7: جابنا عن كوستا.
21: لا لا اقول لك انا تحطون انت من المشكله على الكرسي.
7: ما حد حط انا اسالك
21: وانا جاوبتك باقل شيء.
7: انا قلت لك المشكله في رونالدو،
21: قلت لك جزء من المشكله، جزء من المشكله.
0: يعني كثير من جماهير النصر ترى تقول لي ليش فهد يتجنب كريستيانو، ليش فهد ما يتطرق لكريستيانو. انا اعرف ان هذه امكانياتنا، هذا اللاعب البديل كريستيانو، اعطيني لاعب بديل عن كريستيانو افضل من ما يقدمه كريستيانو اقول لك اوكي أبا بتكلم عنه. لكن أنا الآن كريستيانو ماني شايف أحد بديل له عشان أطالب بأنه ما يلعب، لكن في ظل ما قدم المباراة الأخيرة ماني محمل كريستيانو، اللي قاعد أنا أشوف حملات كبيرة تقول على كريستيانو أنه كذا وأنه هو السبب. يا أخي في لعيبة أنشط منهم، جواو ما كان جيد في المباراة، كومان، ماني، كوستا، كثير من اللاعبين لعيبة محليين ما كانوا جيدين. إيش معنى كلنا نروح نجير الكريستيانو؟
21: هو هذا
0: الموضوع. يعني ما أنا قاعد أشوف،
21: يعني إحنا لعيبة وإحنا نعرف الأشياء هذه كلها، يعني ماني والله أنا إعلامي ولا من الجمهور أقول والله خلاص ما جاب كريستيانو يعني معناته إنه فاشل. لا، في أمور يتحملها المدرب.

0: وفي امور تحملونا لاعبين ثانيين، كريستيانو لاعب صندوق وهداف.
1: هذه مباراه النصر الخمسه القادمه في الدوري ان شاء الله هي فتحت الباب للخساره الاولى ولن تتوقف يا فهد، ولا بيتغير النصر؟ النصر ابها، الخليج النصر، العين الاماراتي النصر، النصر الدرعيه، النصر الفتشي، يعني مباراتين في اسيا وثلاث مباريات في الدوري.
2: هي توقف على جمهور النصر. انا اتمنى جمهور النصر انه يدعم، لا تاخذها بالمباراه، النصر ما كان سيء في المباراه الماضيه. صحيح ما كان الروح، ما كان الاستعداد للمباراه، ما نبغى نرجع لهذيك المباراه وراحت بخيرها وشرها، ومبروك للاتحاد ويستحق. على جمهور النصر ان يدعم ويوقف مع فريقه ما في اكثر من تجربه الموسم الماضي. تصدرت ثم تاخرت، صار الفارق 7 نقاط، ثم
1: الهلال غير السنه هذه.
2: ها؟
1: الهلال غير السنه هذه،
2: يعني ما تدري يعني كمستوى فني. انا قاعد اشوف اسماء الهلال،
1: كان عصر غير
2: اي ما اختلفنا. انا اقول لك يعني قاعد اشوف اسماء، لكن كمستوى حتى المباريات الاخيره كلش وارد. مباراه الهلال متاخره علينا، علينا ما قبل الهلال، فلذلك انا قاعد اشوف ان النصر لازم تدعمه وترفع من روح لعيبته، وانا يعني متاكد ان شاء الله ان الفوز حيكون حليفه النصر.
0: بس الخمس مباريات يا خالد اللي ذكرتها ما في الا العين هي اللي اقوى واحده ترى.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: نتشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً 6 مساء على جدة اف ام.
8: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة لولا. في سينج أمام النصر تاريخياً، مباراتين وانتصارين، سجل 3 أهداف ولم يخسر ولم يتعادل.
9: خالد، أنا أشوف الاتحاد تخطى خطأ.
8: لا، فيسينج، أتكلم على فيسينج أنا.
9: والله المدربين اللي يعني أنا أحترمهم كثير، قاعد يلعب بإمكانيات لعيبته، قاعد يقرأ الخصم، تكتيكه دائما ما يكون إيجابي، وقراءته في الشوط الثاني للفريق الخصم وتغييراته تكون داعمة للفريق. مكسب كبير صراحة، مكسب للاتحاد في ظل عدم اكتماله.
10: أنا أقول شوف، الاتحاد هو الخوف، ما هو من الخوف من الفرق المتنافسة. دائما الاتحاد، يعني لو تبي تشوف أنت الأربع جولات
8: وين النتائج الاتحاد في الدوري الخمس، هذا بتتظهر نتائج الاتحاد في الدوري.
10: يعني قدام الخلود
9: أخذ 6
8: دقيقة، هذه نتائج الاتحاد في دوري روشن هذا الموسم. يلا شيل السيجي من فضلك يا مخرجنا عشان تطلع. طيب تفضل.
10: هو اللي اقول لك انا، يعني تشوف انت اول مباراه مع الخلود تعادل، واعتقد انه فاز على القدسيه اللي هو منافس على الدوري، وفاز على النصر اللي هو منافس قوي على الدوري. اعتقد انه لو يلعب بنفس الروح اللي يلعبها قدام الفرق المنافسه زي الفرق اللي اقل منه، كان الاتحاد الحين وضعه غير. ولكن لا، حتى الان الاتحاد ماشي، رغم مثل ما قال فهد انه في عنده نقص والاشياء هذه كلها، ولكن المدرب اعتقد انه قدر مع الفرق القوية والمنافسة أنه ينتصر. ولكن الاتحاد ما يلعب 90 دقيقة، هنا المشكلة دائما.

0: يلعب
1: قصدك ما ترشح للدوري؟
0: ما رشح لا صعب أن يرشح للدوري.
1: أنا ينقص يعني أشياء كثيرة صراحة للتوري.
2: من اللي بروح لكرايكوفيتش موجود الأرقام ولا لعب؟ إذا مو موجود أقول إذا مو موجود عشان ما أطلبها. موجود أرقام رايكوفيتش؟ موجودة ولا لا؟
0: حافظها
2: أي لا.
1: الموسم الثاني صراحة
2: أكثر الحراس صديات هذا الموسم رايكوفيتش 26 تصدي حارس الاتحاد.
0: مباراة تكمل مباراة القدسية ومباراة النصر. اعتقد من نجوم المباراه يعني مباراتين هو رقم واحد. اعتقد انه حتى امام الخلود برضه ابدع حارس. اعتقد انه عكس الموسم الماضي يعني دائما اذا ظهر الحارس يعرف انه فيه ضعف بالفريق. واعتقد انه صراحه شال اهداف يمكن هذه بالدقيقه 90 حقت ماني غير هذه. اعتقد انه حاضر واعتقد انه لا حتى الان هو الافضل هو الافضل من جميع الحراس.
2: خمس جولات من افضل حارس
0: هو مدرب حارس الاتحاد صراحه
2: رايكوفيتش.
0: يعني كم شوفوا التصديات في تصديات اهداف يا خالد انفرادات داخل السته وهذا يعني عنده رده فعل وعنده هذا. اعتقد انه اذا واصل فانه بيصير افضل حارس بالدوري.
1: ومع ما يلسن صراحه حق الاتحاد التعاون
0: يعني بس مباراه طيب. واحده اللي اخر مباراه
1: والله باقي مباريات لا.
2: للجوهره السوداء جورج.
1: ها
2: جورج تحب اسم جورج انت؟
1: جورجويه انا مسميه جورجويه يعني له مستقبل صراحه في الاتحاد. خالد شوف عندهم يعني ناس يحسنون اختيار المواليد.
2: لا والله بختار ترى 12 اللي لقح منه اثنين بس مني انا 12 او 13
1: والله؟
2: اي والله اعطيك المعلومه.
0: لا لا
1: يعني لا يعني الاخرين ابدا اثنين
2: دومبيا وهذا بس اللي لقح والله هذا ومن 12 نجح اثنين.
1: لكن واضح انه واضح جورج انه مستقبل كبير له. يعني حتى جمهور الاتحاد كانوا اول ما ينزل الكل يصفق له ويعرف يعني طيب. يعني يحبون هذا اللاعب صراحه قناص يعرف يتحرك نشيط يعني ادواره دفاعيه ادواره هجوميه لمسته سحريه على المرمى يعني
0: والله يا فهد والله يا فهد لو ما طلبنا ابوه ومن اول أي مباراه
1: المدرب ما يلعبه يعني
0: ما يلعبه المدرب من العام الماضي العام الماضي يعني جابوا النصيري وهذا موجود.
2: هذا لاعب الاتحاد يسجلون هدفين على النصر في الشوط الاول في دور المحترفين تاريخيا 2008 2009 الكابتن محمد نور 2018 19 برغوفيتش الصربي 26 27 جورج إلينكا والله اسمه صعب. من جورج الى الاهلي محمد.
0: الاهلي اعتقد انه خسارتين من الهلال ومن القصيم
1: الخلود
0: اعتقد انه الاهلي بدا الان انه يرجع للمباراه الاخيره مباراه الرياض بعد خسارتين. اعتقد ان الاهلي الان يمكن سكرت الفتره لابد ان الجمهور يدعم اللاعبين على اساس عندنا احنا بطوله القارات هي الاهم. المباراتين الجايه اعتقد قبل مباراه بطوله القارات اعتقد ان الاهلي ومدرب الاهلي اعتقد شافوا الاخطاء اللي صارت مر اربع جولات واعتقد انه الاهلي متكامل. صحيح انه مدرب تغير وعنصرين مهمين واساسيين برضه ما هم موجودين ولكن الموجودين الان فيهم الخير والبركه لكن يبون الدعم من جمهور الاهلي.
2: تفضل فهد.
1: شوف خالد انا يمكن الوحيد اللي كنت ادعم الفريق الاهلاوي رغم بدايته السيئه ورغم الحمله الكبيره لدى جماهير الاهلي في انهم وكنت اقول ادعموا الفريق ادعموا الفريق انسوا مرحله يا يسلا كيسيه محرز ادعموا فريقكم لان فريقكم انا قاعد يقنعني بالعناصر الموجوده عنده. فريق مو سهل وتونا في بدايه موسم فريق ما هو سهل يمر ببعض الدروبات وبعض الاخطاء البسيطه اللي مثل ما حدث في مباراه الخلود والتشكيل والتفكيره في بعض المباريات لكنه فريق مكتمل. أنا قاعد نتكلم على كيف توظيف ترينكاو يعني توظيف إلى الآن ما هو المكان المناسب للاعب وكيف أنه كان يلعب عشرة وأنت تلعب طرف مثلا سيبستيان وكيف طريقة لعبه وقاعد يخدم الفريق بشكل رائع خاصة في المباراة الأخيرة كم كان يعني صانع لكثير من الأهداف. يعني صراحة الأهلي فريق مو سهل قاعد يضرب يعني المباراة الأخيرة شوف أمام الرياض رغم الهزيمة ورغم الأمور اللي مرت فيه إلا أنه رجع فيها.
2: وين بينهي الموسم؟
1: ها؟
2: وين بينهي الموسم؟
1: وين بيكون في الموسم؟
2: إي وين؟ بنهاية الدوري أول ثاني ثالث رابع
1: أنا موسى إذا ما كان الثاني الثالث
2: هذا وانت تمدح فيه كذا هو ياخذ الثاني والثالث الان
1: ما اعرف من العام احكيك على السنه هذه يعني ايش تبغى اقول بياخذ الدوري
2: إيه.
1: والله ما سبق
2: الكلام اللي سمعته منك تقول كان الاهلي
1: لا لا الاهلي لانك انت اللي يشوف الناس وكلامهم وجماهيرهم وعدم تفاؤلهم ان الاهلي خارج المنافسه مو صحيح
2: جماهير الجماهير بعد مباراه الاهلي والرياض مع مراسلنا احمد الجابري
3: اليوم كان الأداء رائع جدا وعوضوا عن المباراة السابقة
4: بصراحة احنا يحتاج لنا محور ارتكاز محور رقم 8
5: الأهلي يحتاج له تدعيم من لعيبة الوسط وإن شاء الله يوفقنا في القارات يا رب
6: ظهير أيمن جبنا الحمد لله بس نصبر على الفريق شوية ومباراة القادسية أهم شيء ما يلعب اللعب ذا ويهاجم
7: شالوا روي بيدرو الفريق رجع انتعش من جديد اللعيبة الروح تغيرت
8: بلنتين اليوم توني سجلهم كالعادة مباراة يعني 10/10 الصراحة
9: والله الحمد لله 3 نقاط جت بعد مباراتين فيها خسائر بالذات الهلال والخلود مؤثر على اللعيبة مؤثر على النفسية
10: الأهلي مرعب طالما تغيروا المدير الرياضي تشال الحمد لله
11: الحمد لله فوز يرجع اللاعبين شخصية الأهلي اللي اعتدناه مع ماتياس
12: الحمد لله كويس ثاني شيء نبغى محور ونبغى ظهير أيمن والله ما عندنا أي أحد
2: هذا حديث الجماهير الأهلي بعد المباراة هذه المباراة القادمة للأهلي القادسية الأهلي الأهلي الحزم الأهلي بختكور سان داونز جنوب أفريقيا مع الأهلي يعني عند شهر طحن الفتح الأهلي محمد
0: يعني يقول لك أنا الأهلي المباراة الجاية مع القادسية القادسية فريق قوي منافس على الدوري أعتقد أنه الأهلي قادر يعني من الصعب 50-50 بين القادسية والأهلي واللي هي مباراة مدربين صراحة وأنا أعتقد المدرب القادسية دائما يتفوق مع الأندية الكبيرة لكن بنشوف مباراة يعني على مستوى إن شاء الله
2: طيب نقفل ملف الفرق نروح سريعا بس لأفضل هدف في الجولة بصوت المعلقين
13: يلعب كوني سريعة جميلة مهند السعد مرتدة مرتدة مرتدة راح فيها راح مهند السعد انطلق مهند راح السعد راح السعد يا جمالة يا جمالة يا جمالة
14: حاول بالعودة بالتحولات بالكرات الثابتة من استطاع ذلك لكن هل يسمح بذلك الأهلي هل يسمح بذلك الأهلي الكرة عند أدوار
15: الثاني وبالمناسبة هو قائد نادي الخلود اللاعب الآن على الكرة والغفلة الدفاعية أوه على الغفلة الدفاعية
14: مرت الكرة من الناحية اليسار فارس عابدي عابدي عاد بالكرة إلى حسام عوار وحسام عوار يلعبها إلى عين فينا الله
2: استفتاء أكيد رايحين جورج ها
0: أنا جورج أنا من الحين أقول لك
2: جورج 73%
0: لا جورج أنا أقول لك طريقة الهدف صعب جدا
1: أنا أروح سبيرستيان يمكن عاطفيا لأني أحب هذا اللاعب
2: وجورج والقفزة الخيالية
1: عاد عشان النصر ماني مختار
2: طيب أفضل لاعب في الجولة وروح للاستفتاء شاهد الاستفتاء وناخذ آراء ضيوف إذا في اسم ثاني غير الأسماء دي أعطونا إياها سافيتش الهلال 34% سيبرسيان الأهلي 18% كوني لاعب النيوم 3% جورج لاعب الاتحاد 45% فهد
1: سيبرسيان الكل أنا أتوقع الأغلبية بغض النظر عن التصويت أروح على سيبرسيان لأنه كان أكثر وأكثر صناعة وأكثر تحرك وأكثر
0: والله أنا بين اثنين بين جورج وسيبرسيان
2: قلبك إيش يقول
0: يقول لا بس أنا أقول أنا اللي فرق صراحة جورج
2: طيب 19 سنة والله جورج عمل كل شيء طيب أفضل مدرب في الجولة ورين الاستفتاء أفضل مدرب بين فيسينج روجرز إنزاغي وبوسيتش 54% فيسينج مدرب الاتحاد يلي إنزاغي 31% بوسيتش مدرب الأهلي 9% روجرز مدرب القادسية 6% محمد
0: مدرب الاتحاد
1: أنا أروح إنزاغي في سينجر لولا التوفيق والحظ كان أعتقد النصر قبلها تعالى.
2: أنت قالب على الاتحاد.
1: لا لا لا والله ماني قالب. لا والله ماني قالب. والله بالعكس ماني قالب.
2: ترى بستة جانب جالس يلعب.
1: والله لاعب سبعة جانب. ستة. سبعة جانب لاعب.

0: مباراه النصر لعب 7. ف يعني انا اروح مع انزاجي مدرب لم ينهزم، مدرب قاعد يعني فريق مثل الهلال قاعد ياخذ الاهم وهي نتيجه المباراه بغض النظر عن المستوى والشو والعام.
1: بدل المباراه بستة اجانب
0: ها؟ اي بدا بستة بعدين نزل اللاعب الثاني
1: اصيب المختار ونزل رويس السابع.
0: على كل حال يعني بس كمستوى 50% من المباراه كانت للنصر، الفرص الكثيرة كانت للنصر، الركنيات كانت أرقاما، روح شوف من الأفضل في المباراة. صحيح إنه فاز خذ النتيجة لكن صراحة في كوارث.
2: أهم شيء النتيجة، أنا ما يهم من الأرقام بالأخير بالنتيجة.
0: أنا أتفق معك
2: يعني استحواذ
0: في مباريات تكسبها لا تلعبها صح معك. تجيت على النقطة حقتي،
2: أنا مع مدرب الاتحاد اللي سواه
1: هذا اتحاد
2: نص ساعة سواه بالنصر
1: الأسبوع هذا. اتحادي
2: اتحادي أكيد.
0: شفت أنا كيف أروح مع الهلال؟ اروح لنزاك
1: وانت هلالي وانت هلالي.
0: لا يعني شوف انا نصراوي لكن هلالي يروح علشان الاتحاد فاز على النصر ياخذ.
2: لا لا لا بالعكس
0: والله في كوارث للهلال.
2: انا اعجب باللاعبين والمدرب اللي قدام فريق منافس ويتفوق. اعتقد هذا او لاعب يسجل هدفين ب 22 دقيقه اعتقد انه لابد انه ينصف.
1: هذه مباريات الغد ورن مباريات الغد بس الان الهلال اليوم الساعه اعتقد 9 مساء صحيح. طيب عدلوها من فضلكم، عدلوها لنا، يلا عدلوها من فضلك، عدل لها يلا. الهلال اليوم الساعة 9 الخليج وذكرونا ضد مين؟
0: خليج الحزم.
1: الخليج والرياض.
0: الخليج والرياض
1: الساعة 7 مساء. توقعات الهلال اليوم؟
2: الهلال.
1: الهلال
0: الهلال مع نيوم والخليج مع الحزم. أنا وجهة نظري
1: الهلال. لا ولا الهلال.
0: الهلال الهلال الهلال نيوم الهلال.
1: الهلال. طيب إلى الخليج والرياض.
0: أنا أروح مع الخليج صراحة. الخليج إذا ما فاز على الرياض صراحة الله يعينهم على الهبوط.
2: أنا أتوقع تعادل لأن كلهم مستوياتهم متقاربة صراحة.
1: والله الرياض أروح مع الرياض. شكرا محمد. شكرا فهد يعطيكم العافية ونقول سبحان الله خير. موعدنا غدا بحول الله.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا.

0: وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معنا، كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس. صوته قريب ودافي وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره يعزف على أوتار القلب.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: كانت أقرب صديق للشاعر، في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطي الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة الربابة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: أبدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل، هذا هو الخبيتي.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ذاكرة الإيقاع.
5: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته، ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.